صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الإنترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

معكم صوت كل لبنان. أطيب التحيات لكم أصدقائنا المستمعين مع بداية إرسالنا لليوم السبت 15 آب 2026. نتمنى جميع نهاية أسبوع سعيد ورفقة حلوة مع برامجنا ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. وسعدتم صباحا. شهد صباح اليوم وساعة الفجر الأولى سلسلة اعتداءات إسرائيلية وغارات بالطيران الحربي على مناطق جنوبية، وأفاد مندوب صوت كل لبنان بتسجيل 7 غارات فجرا على تلة علي الطاهر، كما أغار الطيران الحربي على النبطي الفوق وسجلت غارة على بلدة صار، ما أدى إلى استشهاد مواطن كما أفيد باحتمال تسجيل إصابات. الغارات الإسرائيلية الصباحية دفعت بعض الأسر إلى النزوح، وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيت يحون وأطراف برعشيت. وكان القصف الإسرائيلي قد تواصل أمس في أكثر من منطقة جنوبية وبصورة خاصة في القرى الحدودية وفي محيط علي الطاهر في النبطي الفوق، وألقى العدو قنابل إنارة في أجواء القرى الحدودية، كما استهدف بغاراته بلدة المنصوري في قضاء صور. جال رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الأمريكية الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد على السراي وعين التيني على رأس وفد عسكري، وبرفقة السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، وذلك للبحث في تفاصيل إمكانية توسيع المناطق التجريبية ووقف إطلاق النار والجهة الثالثة التي ستراقب اتفاق الإطار. السفير الأمريكي أعلن من عين التين أن المفاوضات مستمرة، ولكن لم يتحدد بعد موعد الجولة المقبلة، وردا على سؤال حول وقف الاعتداءات الإسرائيلية قال السفير الأمريكي على حزب الله أن يسلم السلاح. رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب حتى الحدود الدولية. بدوره أكد الرئيس نواف سلام أمام الوفد الأمريكي على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير، وطالب بتوسيع المناطق التجريبية. جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم توجيه الانتقادات لاتفاق الإطار وللأداء الرسمي في المسار التفاوضي. الشيخ قاسم قال إن الإطار هو وضع البلاد تحت الوصاية الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية، داعيا إلى العودة لاتفاق وقف النار الذي أقر في العام 2024 والذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي. قال الرئيس الأمريكي في موقف له إنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وإنه سيضم مضيق هرمز إلى الأراضي الأمريكية. ولاحقا أوضح مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أن الكلام عن ضم المضيق هو من باب المزاح. نائب وزير الخارجية الإيراني علق على كلام الرئيس الأمريكي بالقول إن القوات الإيرانية جاهزة لكل الاحتمالات ولا تخشى التهديدات. أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب سواحل إندونيسيا، مع تحذير من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. ولاحقا أعلنت السلطات الإندونيسية عن مقتل شخصين على الأقل جراء الزلزال. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.
2: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
0: صوت كل لبنان
2: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم السبت 15 من آب 2026 نبدأ مع ما ورد في الصفحة الإلكترونية للنهار اليوم تحت عنوان تحرك سياسي لكليرفيلد ونعيم قاسم يهدد بانفجار الغضب تستبعد الأوساط المتابعة للتحركات الجارية سواء كانت على خط القيادة العسكرية الأمريكية عبر الجنرال جوزيف كليرفيلد أم عبر القنوات الدبلوماسية التوصل إلى إجراءات أو خطوات جديدة من مثل انتزاع موافقة إسرائيل على اعتماد مناطق تجريبية جديدة قبل جلاء الخطط الحقيقية الإسرائيلية حيال تلال علي الطاهر كهدف عسكري مركزي لإسرائيل يتقدم المرحلة الحالية امتدادا إلى موعد انتخاباتها مع ذلك أعرب مصدر رسمي لبناني عن اعتقاده بأن الموقف الأمريكي الداعم للبنان بالرد على كلام الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس من شأنه أن يسرع الاتصالات لتحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات وفيما أفيد أن 5 دول مطروحة حتى الآن للمشاركة في مهمة التحقق من عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية المخصصة لسحب سلاح حزب الله وهي بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وكندا وأذربيجان برز التحرك الجديد للجنرال كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان في بيروت أمس بعد زيارته الثانية لإسرائيل حيث عرض المقترحات اللبنانية حول المناطق التجريبية وكيفية تطبيقها وآلية التحقق وعمل الجيش الأمريكي للتثبت من آليات التحقق علما أن واشنطن لا تريد نشر قوات عسكرية على الأرض بل تتابع الوضع عن كثب من خلال قوات يتم الاتفاق على نشرها ويفترض أنه حمل إجابات من إسرائيل لابد أنه أطلع المسؤولين اللبنانيين عليها في لقاءاته معهم أمس ونقل عن مصادر عسكرية أن تنفيذ أي خطوات ميدانية يحتاج أساسا إلى قرار وغطاء سياسيين ما يمنح لقاءات كليرفيلد مع المسؤولين السياسيين أهمية مباشرة في مسار البحث بآليات التنفيذ والخطوات المقبلة وأشارت المصادر العسكرية إلى أن التقدم في ملف المناطق النموذجية في الجنوب يواجه جملة من التعقيدات وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأكدت أن الجيش اللبناني أبلغ الجانب الأمريكي بهذه العقبة في ظل ارتباط التقدم في المناطق التجريبية بالظروف الميدانية وآليات تنفيذ الخطة، وبذلك لا تزال عملية الانتقال إلى مناطق جديدة مرتبطة بحسم عدد من الملفات أبرزها آلية التحقق ودول المشاركة فيها والمعايير التقنية المطلوبة، إلى جانب التعقيدات الناجمة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن كليرفيلد لم يلتقي حتى الآن قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال زيارته الحالية، ومن المقرر أن يجتمع به بعد استكمال لقاءاته مع المسؤولين السياسيين، وقد يسهم هذا الاجتماع في بلورة تفاصيل إضافية تتصل بآليات التنفيذ والخطوات المقبلة. وسط هذه الأجواء شن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هجوما جديدا حادا على اتفاق الإطار والمسار التفاوضي مع إسرائيل، معتبرا أن الاتفاق يضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية وأن ما يجري لا يصب في مصلحة البلد، واعتبر أن السلطة عملت على التصويب على المقاومة بدل العدو المعتدي خلال 15 شهرا، ووجه انتقادات شديدة إلى خيار التفاوض قائلا: التفاوض لا يأتي إلا بالخزي والعار، وعلى السلطة أن تعود إلى شعبها وتعترف بفشلها. وأضاف كأن هذه السلطة المأمورة من أمريكا تريد تبييض صفحتها وتنفيذ ما التزمت به عند وصولها إلى الحكم ولو على حساب لبنان، وأكد موقف حزب الله الرافض للمسار التفاوضي القائم بالقول: نحن غير مؤمنين بكل المفاوضات. وتطرق إلى الجيش اللبناني منتقدا ما وصفه بالضغوط والرقابة المفروض عليه، وقال قاسم مخاطبا السلطة: كيف تقبلون بأن يتعرض الجيش للقصف والضغوط الإسرائيلية،

طاهر. واشنطن لتعميق الضغوط الاقتصادية وكلام إيراني عن الانتقال إلى الهجوم. الأمير محمد بن سلمان وبراد كوبر يبحثان التعاون الدفاعي بين الرياض وواشنطن. واشنطن ترسل كوشنر إلى تل أبيب وتضغط على نتنياهو لإدانة حصار المستوطنين لقصرة في الضفة الغربية.

نقرأ من منشات اللواء: يحاول الجانب الأمريكي إطفاء طابع إيجابي وعملي لضغوطاته على إسرائيل، مشددا على اعتبار استئناف المفاوضات الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في أول أيلول بمثابة إنجاز لدبلوماسيتها، مع توزيع الضغوطات بعدة اتجاهات، أبرزها الضغط على نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل لعدم الذهاب بعيدا في التصعيد جنوبا، لا سيما في منطقة علي الطاهر التي غارت عليها مسيرة إسرائيلية، بالإضافة إلى الضغط على لبنان للضغط على حزب الله لعدم اللجوء إلى التصعيد والالتزام بموجبات المناطق التجريبية جنوبي وشمالي الليطاني، فضلا عن الاستعداد لتسليم سلاحه للدولة اللبنانية. والاتجاه الثالث من الضغوطات يتصل برفض واشنطن التمديد لليونيفيل في جنوب لبنان، وهو الأمر الذي ترفضه الأمم المتحدة ولبنان ودول أوروبية. وفي هذا الإطار تندرج تحركات الجنرال جوزيف كليرفيلد بعد عودته من إسرائيل، حاملا معه نتائج الاتصالات والمقترحات المرتبطة بالتفاصيل التقنية من الشق العسكري لإطار التفاوضي. وجال كليرفيلد يرافقه السفير الأمريكي ميشيل عيسى والوفد العسكري على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، وسط أجواء وصفها عيسى بالإيجابية، مؤكدا أن مفاوضات روما مستمرة. وبحسب ما توافر من معلومات، فإن كليرفيلد لم يحمل معه تجاوبا إسرائيليا حول المناطق التجريبية المقترحة، مع التأكيد أن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات التحقق، بل ستقتصر على المراقبة والمتابعة مع التذكير على المناطق التجريبية وكيفية تطبيقها وآلية التحقق في الأولوية. فيما قال رئيس بري إن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني 2024، وهذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج، تدميرا للقرى وتجريفا للحقول والساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية واستهداف المناطق التراثية. وأبلغ بري كليرفيلد على مسمع السفير عيسى أن مفتاح الاستقرار هو التزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، كما شدد الرئيس سلام على مبدأ ضرورة وقف إسرائيل عملية التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

إلى عناوين الأخبار. السلام هدد بالاستقالة فتراجع وزير الدفاع. المعابر الشمالية نشاط كبير لتهريب الأفراد والمازوت. الحاج يواصل خضوعه. تسليم دمشق ضابطا دون أدلة. قاسم لجمهوره: خزنوا غضبكم وليتحمل المحرضون مسؤولية انفجاره في حينه. الحرب الاقتصادية أمريكا إيران من يصرخ أولاً.

نتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. المعابر الشمالية مع سوريا، تزايد تهريب الأفراد والمازوت. بحسب معطيات أمنية وميدانية، يدفع الراغبون في العبور من الجانب السوري إلى لبنان نحو 120 دولارا للشخص الواحد لقاء تأمين مرورهم عبر مسارات غير شرعية. وبرز خط المعاجن وادي خالد خلال الفترة الأخيرة كأحد أكثر خطوط التهريب نشاطا، مع تسجيل عبور يومي لأعداد كبيرة من السوريين إضافة إلى أجانب عبر طرق غير قانونية، ما يعكس اتساع شبكة تهريب الأفراد ومحاولتها الاستفادة من طبيعة الحدود الشمالية وتضاريسها ومن تفاوت الإجراءات

الأمنية بين مسار وآخر. وتثير طبيعة بعض الداخلين عبر المعابر غير الشرعية هواجس لدى أجهزة أمنية، تقول مصادرها إن بين الموقوفين بعد دخولهم لبنان أشخاصا سبقت لهم المشاركة في معارك داخل سوريا أو الانخراط في تنظيمات مسلحة بينها تنظيمات مصنفة إرهابية. وتقول المصادر إن الخشية لا ترتبط بمجرد ارتفاع أعداد المتسللين، بل بإمكان وجود أفراد ذوي خلفيات قتالية أو تنظيمية يمكن أن تستغلهم جهات مختلفة في أنشطة لاحقة. مصادر الجيش اللبناني قالت للأخبار إن الجيش يتخذ ضمن الإمكانات المتاحة سلسلة تدابير لمواجهة عمليات التهريب وضبط الحدود، إلا أن هذه المهمة تصطدم بضعف الإمكانات البشرية والمادية. ولفت إلى أن اتساع الحدود اللبنانية السورية وتضاريسها يجعل ضبطها بالكامل مهمة شديدة الصعوبة، مؤكدا أن التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية متواصلان بصورة دائمة، وليس فقط على أساس يومي بل لحظوي في بعض الأحيان، بما يتيح تبادل المعلومات ومواكبة حركة العبور والتهريب على جانبي الحدود.

صحيفة الجمهورية عنونت اليوم مخاوف من تصعيد انتخابي علي الطاهر في قلب العاصفة الإسرائيلية، عون يضع السيادة في قلب معادلة التفاوض، وعيسى من الديمان نعمل لعودة السلام للبنان. كتبت الجمهورية اليوم: لم يعد لبنان أمام نقاش نظري حول السيادة، بل أمام اختبار ترجمتها على الأرض. فمع تكثف الحركة الأمريكية في بيروت والبحث في المسار العسكري لصيغة الإطار ومطالبة الدولة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وجدول واضح للانسحاب، تكتسب مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعدا يتجاوز إدارة الأزمة إلى محاولة إعادة بناء قواعد المرحلة اللبنانية المقبلة. معادلته باتت واضحة: لا شرعية لسلاح خارج الدولة، ولا استقرار مع بقاء الاحتلال، ولا تفاوض يكتمل من دون استعادة الأرض ووقف الاعتداءات وتعزيز الجيش. وبين الضغط الأمريكي المتصاعد على حزب الله والتشدد الإسرائيلي والتجاذبات الداخلية التي تلامس المؤسسة العسكرية، يحاول رئيس عون إبقاء البوصلة في مكانها، حماية الدولة من صراعات المحاور، ومنع نقل الانقسام السياسي إلى الجيش، وتحويل التفاوض من إدارة للهدنة إلى مسار لاستعادة السيادة والقرار الوطني. مسؤول غربي مواكب المفاوضات اعتبر أن قرار أمريكا بإنجاح الإطار النهائي كونها تعتبره جزءا من رؤية أوسع لإعادة ترتيب المشهد الأمني في جنوب لبنان، وليس مجرد تفاهم ميداني محدود. وورد في الجمهورية أيضا: أفاد تقرير أممي بأن عمليات البناء والتحصين الإسرائيلية التي تتكثف في مواقع عسكرية مستحدثة لا توحي باستعدادات لتحقيق انسحابات إسرائيلية من تلك المناطق.

0: وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: خير، شو في؟
7: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
8: انطق، ليه بدعت لسانك؟
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

عودة لمتابعة صاحبة الجلالة، ونصل إلى عناوين الديار. اكتمال لائحة الدول المشرفة على المناطق التجريبية. عيسى سلم السلاح بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، وقاسم ماضون في خياراتنا ولن نستسلم. عون يضبط الوضع بين سلام ومنسة وأهالي شهداء الجيش إلى التحرك. لماذا تريد إسرائيل سويسرا في الجنوب؟ المدارس بين حتمية التعليم وواجب الإيواء. لقاءات ديمان عيسى للبنان الواحد والراعي الأمن يطمئن البال. فانس الأولوية أسعار النفط لا البرنامج النووي. ترامب يحجم عن دعم نتنياهو انتخابياً.

عن مصير قانون العفو العام، كتبت الديار اليوم بعد توقيع رئيس مجلس النواب للقوانين التي أقرتها الهيئة العامة، تتجه الأنظار إلى بعبدة وإلى القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية لجهة التعامل مع قانون العفو، حيث أكدت مصادر دستورية أن الرئيس عون أمام ثلاثة خيارات دستورية محددة، إما توقيعه ونشره فورا بما يعني إعطائه المسار الطبيعي نحو التنفيذ، أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وهو خيار يفتح الباب أمام نقاش نيابي جديد حول مواده ومضمونه، أو إبقاؤه من دون توقيع ما يؤدي إلى نفاذه حكما عند انقضاء المهلة، مشيرة إلى أن كل من هذه الخيارات يكتسب أهميته السياسية في ظل الخلاف القائم داخل السلطة التنفيذية، إذ إن أي خطوة رئاسية ستقرأ على الأرجح في ضوء التباين بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وقد تفسر سياسيا باعتبارها موقفا من مسار الخلاف وليس مجرد ممارسة لصلاحية دستورية. وليس بعيدا أبدت أوساط صندوق النقد الدولي ارتياحها الحذر من تمرير قانون إعادة هيكلة المصارف، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة هي الأهم، فإقراره أنهى المعركة السياسية التي كانت قائمة، لكنه فتح الباب واسعا أمام معركة أرقام قانون الفجوة المالية، معتبرة أن الاختبار الحقيقي سيكون في مرحلة التطبيق، حيث ستظهر قدرة الدولة والمصرف المركزي والمصارف على ترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مركزة على أن توزيع الخسائر سيبقى العقدة الأكثر حساسية، خصوصا في ظل تمسك المودعين بحقوقهم، كاشفة أن موقف الصندوق سيبقى مرتبطا بمدى واقعية الخطة المالية ووضوح مصادر التمويل وقدرة الدولة على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، بما يسمح بإطلاق مسار التعافي الاقتصادي على أسس أكثر استدامة. في المقابل، اعتبرت مصادر وزارية أن إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها يشكل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق متكامل مع قانون رفع السرية المصرفية وسائر الإصلاحات التشريعية المرتبطة، مؤكدة أن القانون الجديد يعزز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، لكنه لا يشكل خطوة منفردة بل جزءا من حزمة إصلاحات متكاملة تتطلب استكمال القوانين الأخرى المرتبطة بها.

صحيفة نداء الوطن عنونت اليوم دفع خارجي لتنفيذ الإطار والضغط يتركز على بري. مريم العذراء تعبر المنطقة الصفراء والكلمة الأخيرة لها. في عناوين نداء الوطن أيضا، لماذا يقع آلاف اللبنانيين ضحايا لاختراق الواتساب؟ كتبت نداء الوطن إذن في الشريط الحدودي: للأعياد مذاق مختلف، الفرح عندهم ليس لهوا ولا ترفا ولا استراحة من مشقات الأيام، بل هو فرصة لاقتناص الحياة من بين أنياب الحروب، أن تضاء شمعة في قرى عاشت ليالي القصف، وأن ترتفع ترنيمة في مكان اعتاد هدير الطائرات، ويجتمع الناس حول مريم بعدما فرقتهم إسنادات الآخرين وقطعت أوصالهم عن سائر الوطن. فذلك كله يصبح فعل رجاء وبطولة. يكتسب عيد انتقال السيد العذراء في المنطقة الصفراء معنى آخر، فكما يحمل الانتقال في الإيمان معنى العبور إلى المجد، يحلم أهل هذه القرى بانتقالهم هم أيضا من زمن الحرب إلى زمن مريم السلام. من هنا قررت كاريتاس لبنان أن تعيد وصل ما قطعته الحرب، فتنظم بالتنسيق مع البلديات موكب مريم للعائلات من دبل ورميش وعين إبل الراغبة في الصعود اليوم من بيروت إلى قراها للاحتفال بعيد السيدة.

في أسرار نداء الوطن وصلت إلى مرجعية رئاسية توضيحات وافية حول مواقف عدد من الفرقاء، ولا سيما تلك المتصلة بمسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بما أتاح تكوين صورة أكثر وضوحا عن خلفيات بعض المواقف وحدودها. أبلغ سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني أن تأخير التمويل اللازم لإعادة إعمار قرى المرحلة الأولى من المناطق النموذجية يحرج الدولة، خصوصا أن الأهالي ينتظرون تنفيذ الوعود، وقد يعيد هذا التأخير المبادرة إلى الحزب بعدما ابتعد عنه جزء كبير من الناس نتيجة الكارثة التي تسبب بها.

0: نصر عناوين الشرق الأوسط، ترامب يعزز الخناق الاقتصادي، والنفط يطغى على النووي، واشنطن تعيد ترتيب أهداف الحرب. أمريكا تسعى لإنقاذ المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أول مذكرة توقيف لبنانية بتهم تعذيب في سوريا. حرائق غابات تمتد من بريطانيا إلى ضفتي المتوسط. لندن تلاحق لصوص الساعات الفاخرة بعمليات سرية. كوشنر في المنطقة برفقة مالادينوف وبلير، اختبار أمريكي لنتنياهو بين غزة والضفة والانتخابات. الصفحة الأولى في الشرق الأوسط، وجه القضاء اللبناني أمس أول اتهامات بالتعذيب والقتل لمسؤول سوري سابق أوقف بلبنان في خطوة تعد سابقة في العلاقات بين البلدين. ودخل ملف اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى مرحلة حاسمة بعدما أصدر النائب العام التمييزي في لبنان مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بالقتل والتعذيب وإثارة الفتنة في سوريا، بعد استجوابه استنادا إلى طلب استرداد تقدمت به دمشق، فيما يدرس القضاء اللبناني مسألة تسليمه إلى السلطات السورية أو إبقائه قيد الملاحقة في لبنان. صحيفة العربية الجديد عنونت اليوم: واشنطن تتوعد طهران بعزلة غير مسبوقة. جي دي فانس: أولويتنا الحفاظ على أسعار النفط منخفضة في الولايات المتحدة. طهران تحذر واشنطن من ارتكاب خطأ في الحسابات، سنسلبها الأمن في أنحاء العالم. استهداف ناقلتين إماراتيتين ومطالبة خليجية باحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. موازين القوى في جبهات اليمن. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. قاسم: المقاومة منعت العدو من تحقيق أهدافه وهي ماضية في خياراتها. إطار عملي متكامل للوقاية من حرائق الغابات في لبنان. الإمارات ومصر تدعوان أمريكا وإيران إلى الالتزام بمذكرة التفاهم. أنقرة: اتفاقية مكة الدفاعية ستؤسس آليات عسكرية وسياسية. مهلة 60 يوما تنتهي غدا، وإيران تلوح بحرب تتجاوز ولاية ترامب. ترامب: نسيطر بالكامل على مضيق هرمز. إلى هنا وتنتهي هذه القراءة في صحف اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد، ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شديد خليفي وتوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
7: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية $1.90، جامبو حبش لوقية $1.90.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل، إعلان جديد خليفي وتونس بيح.

0: Ana Winoliomia.
1: صباح الخير. الوفد العسكري الأمريكي تنقل بين عين التين والسراي. لا مواعيد محددة لجولة روما في أيلول والتصعيد مستمر. 7 غارات فجرا على علي الطاهر والقصف على انصار أدى إلى استشهاد أسرة من 6 أفراد. الحكومة في إجازة وضريبة البيئة ستأكل الأخضر واليابس. الدولة لا تدفع للكهرباء وإنذار ل5 أيام. وقف النار ينتهي 2 في الخليج والمفاوضات معلقة. ترامب يعلن عن ضم ضيق هرمز وتوضيح لاحق بأنه مزاح. أمطار آب قابلة للتكرار اليوم وغدا.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تنقل الوفد العسكري الأمريكي بين عين التين والسراي. الجولة وضعت في إطار محاولة لإنقاذ مفاوضات روما التي بقيت بلا موعد على وقع التصعيد الإسرائيلي المتواصل، ما يعزز المأزق التفاوضي وتكرار الضغوط والخروق، وهي لم توفر حتى المناطق التجريبية كما حدث خلال توغل إسرائيل في زوتر الغربية. محادثات الوفد الأمريكي بقيت طي الكتمان، ولكن التسريبات ناشطة حول مقايضات على صلة بتلة علي الطاهر. وفي علي الطاهر أكثر من 7 غارات متتالية فجرا إلى جانب تصعيد إسرائيلي كبير نجم عنه استشهاد أسرة من 6 أفراد في بلدة صار. وقبل المزيد عن الحراك الأمريكي والتصعيد الإسرائيلي، حياتيا الضغوط المعيشية مرشحة للمزيد في ضوء تسلل ضرائب جديدة إلى جيوب الناس. هذه المرة الضريبة الجديدة فرضتها الحكومة قبل أن تذهب في إجازتها الصيفية. إنها ضريبة النفايات في تتويج للفشل الرسمي المتواصل في إدارة ملف النفايات. فكان الحل الأسهل هو عبر تحميل المواطن والضريبة بمسميات جديدة. ماذا الآن عن جولة الوفد الأمريكي؟
1: جال رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، يرافقه السفير الأمريكي ميشيل عيسى ووفد عسكري على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. وتبعا للتسريبات، فإن الضابط الأمريكي حمل رسائل بأن إسرائيل تستعد لخوض معركة الاحتلال تلال علي الطاهر، في انتظار الإشارة الأمريكية أنه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحد الأدنى من التفجير وترويع المدنيين وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري. وفي تسريبات أيضا أن مقترحا جرى التداول به، وهو أن يتسلم الجيش تلة علي الطاهر.
0: ماذا قيل أيضا عن زيارة الوفد العسكري الأمريكي وهي الثانية من نوعها؟ فقد أفيد بأن حزب الله يتمسك بمعادلة لا تسليم لعلي الطاهر من دون انسحاب إسرائيلي كامل، وأنه أبلغ المعنيين بأنه في حال حصول الانسحاب مستعد لتسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني. مصادر دبلوماسية تحدثت عن رسائل إيرانية وصلت إلى بيروت، وجاء فيها بأن هجوم إسرائيل على علي الطاهر سيقابل بدخول إيراني على خط التصعيد. أما عن مصير مفاوضات روما التي رحلت إلى أيلول بقيت بلا موعد، تزامنا كشف النقاب عن التداول بخمس دول لتولي الإشراف على مراحل تنفيذ اتفاق الإطار، وهي بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، كندا، وأذربيجان، إلى جانب موافقة ألمانية ومغربية. والحديث عن هذه الدول أكده السفير الأمريكي لدى مغادرته عين التيني.
1: السفير الأمريكي تحدث عن أجواء اللقاء مع رئيس بري معتبرا أن المفاوضات في روما مستمرة والأجواء إيجابية، وردا على سؤال عن التزام إسرائيل بوقف النار ووقف الاعتداءات، رد السفير الأمريكي بالقول قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه. وعن سبب زيارة كليرفيلد لبيروت قال عيسى: الزيارة لتوضيح الأمور كما هي، وخصوصا لدولة الرئيس نبيه بري، وهي لشرح ماذا يحصل على الأرض. وفي الديمان التقى البطريرك الماروني مارب شرابوتروس الراعي السفير الأمريكي ميشيل عيسى، ترافقه زوجته، واستضافهما إلى مائدة الغداء.
2: ما تحددت اي بلد بده يكون او اي فرقه رح تعملها، بس صار محدد هلا كم بلد عم نحكي معهم. في شورت ليست اكيد.
3: الرئيس على طول متفهم، مش قصه ايجابي ولا قصه انه بس نشرح له شو عم بيصير على الارض.
4: الجو ايجابي ولحتى ماشي المفاوضات.
0: هذا ما قاله السفير الأمريكي عن الجولة وأجواء المفاوضات. فماذا سمع الوفد الأمريكي من الرئيسين بري وسلام؟ في عين التيني أفيد بأن الرئيس بري أكد للوفد الأمريكي أن إسرائيل لم توقف خرق وقف النار والاعتداءات مستمرة في الجنوب منذ تشرين الثاني من العام 2024، حيث يتواصل تدمير وتجريف القرى واستهداف المناطق التراثية. وأبلغ بري الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار هو التزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية. وفي السراي شدد الرئيس نواف سلام على ضرورة وقف التدمير الإسرائيلي وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني واضح للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
1: وفي الحراك الأمريكي أيضا في اليازي، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة American Task Force on Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوار جابرييل مع وفد في آخر التطورات المتصلة بلبنان والمنطقة. وخلال اللقاء جرى تشديد على أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات والخروقات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
0: في المواقف جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انتقاد الأداء الرسمي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، واصفا اتفاق الإطار بأنه يخضع للإملاءات الإسرائيلية ويضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. قاسم طالب بالعودة إلى اتفاق تشرين في العام 2024 الذي نص على انسحاب العدو، وأضاف إن هذا الاتفاق ما زال صالحا، إن الممارسات العدوانية تزداد خلال التفاوض. وسأل قاسم كيف يتم اعتبار زوتر الغربية منطقة تجريبية وهي غير محتلة؟
5: ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ معقول؟ يا عم شو عم تعملوا أنتوا؟ خليلكم شي بس مشان مية الوش؟ ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما رح ننسحب. أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية.
1: أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جوهر المشكلة في تعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يكمن في عدم الالتزام بما اتفق عليه منذ العام 2024 لجهة تنفيذ تفكيك التنظيم العسكري والأمني لحزب الله، ما أنتج فقدان مصداقية بالسلطة السياسية التي ما زالت تراهن على الوقت وتطورات الإقليم لعدم مواجهة الحزب. وسأل جعجع في حديث للمركزية عن سبب التصويب على نواب القوات اللبنانية في قانون العفو في الشق المتصل بالمبعدين إلى إسرائيل، وهم وحدهم من بين سائر النواب المسيحيين أثاروا الملف، وآسف لما أسماه استثمار البعض في دماء شهداء الجيش لمصالح سياسية، معتبرا أن المسؤول عن دمائهم هو من أرسلهم إلى مواجهات خلفيتها سياسية كيدية على غرار ما حصل في عبرة مع ظاهرة أحمد الأسير. واستغرب جعجع إقصاء وزير الخارجية يوسف رجي عن المشهد التفاوضي والزيارات الرئاسية إلى الخارج، وقال نغض النظر من أجل المصلحة الوطنية العليا.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كرر الإعلان عن أن تل أبيب لن تنسحب من المنطقة التي تسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديد الذي يشكله. وقال الوزير الإسرائيلي إنه أصدر التعليمات لجيشه بالاستعداد لوجود مطول في المنطقة حتى تحقيق هذه الأهداف. على أرض الجنوب جولة جديدة من التصعيد بدأت فجرا، والغارات أدت إلى استشهاد عائلة بأكملها. كل التفاصيل للزميل حسين معنا.
6: يسود الهدوء الحذر هذا الصباح في الجنوب اللبناني بعد تصعيد إسرائيلي واسع أعاد صورة الحرب إلى الواجهة. فشن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال ساعات الفجر وحتى الخامسة صباحا أكثر من 12 غارة، استهدفت مرتفع علي الطاهر بثماني غارات والنبطي الفوكة بثلاث غارات وبلدة أنصار بغارة من صاروخين، استهدفت منزلا وشاليه. وفي حصيلة غير نهائية أسفرت الغارة إلى سقوط 6 شهداء من عائلة واحدة. الطيران الحربي الذي استمر في التحليق طوال ساعات الفجر وحتى الصباح نفذ غارات وهمية فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وألقى بالونات حرارية، كما نفذ الطيران المروحي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة فوق علي الطاهر مع إلقاء قنابل دخانية بشكل كثيف. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا تلة الدبشة ودوحة كفر رمان ووادي أسلوكي والحجير، فيما تعرضت بيت يحون وأطراف برعشيت لرشكات الرشاشة. وقد شهدت منطقة النبطية حركة نزوح إثر الاعتداءات الإسرائيلية. أما في ساعات الليل ويوم أمس فقد صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارتين على بلدة المنصوري وغارة على وادي أسلوكي لجهة القنطرة، كما تواصل مسلسل التفجيرات الذي طال حداثة وكونين وبنت جبيل ومشاعل منصوري والطيبي ومحيط مركبة رب 30. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل عنيف أطراف ميفدون والدبشة وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان وبني حيان ووادي سلوكي وحداثة وأطراف زبقين. طراف كذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الخيام وميس الجبل وعيت الجبل والمنصوري. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق وجرف عشرات المنازل في بني حيان وحداثة وميس الجبل والطيبي، وألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مشاعل منصوري وفوق علي الطاهر وفوق أحراج عيت الجبل وحاريس، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة، وأبرزها اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، والتعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. فماذا عن توقيع رئيس الجمهورية؟
0: تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة والقرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية لجهة التعامل مع قانون العفو الذي أثار جدلا وتفجر على طاولة الحكومة بعد الصدام بين الرئيس سلام ووزير الدفاع. تبعا للمطالعات الدستورية، فإن الرئيس عون أمام ثلاثة خيارات: إما التوقيع أو رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو لا توقيع ولا رد، وبالتالي تجميد القانون بانتظار المهلة الدستورية المحددة بشهر واحد، ما يؤدي إلى تحويله إلى قانون نافذ حكماً.
1: قضائيا، مثل اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى بحضور وكيله المحامي طوني شديد أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده. وفي نهاية الجلسة أصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجهية بحقه، ويعكف القاضي الحاج على دراسة طلب استرداد عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن التسليم من عدمه.
0: حياتيا، استعدوا لضريبة النفايات التي فرضتها الحكومة، فالضريبة الجديدة لن تقتصر على الملوثات في ظل الفوضى المعتادة وغياب الرقابة. المواطن أمام موجة جنونية من ارتفاع الأسعار بحجة هذه الرسوم، والتي ستتراوح نظريا ما بين 1 إلى 3%. نقابة مستوردي الأغذية أوضحت أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مباشر وفوري على كل المستوردات، وأفيد بأن وزارة المال قلصت اللائحة إلى 20 سلعة بعدما كانت تضم 98 مادة مستوردة. الاتحاد العمالي بدوره حذر من انعكاسات فورية لهذه الضريبة. الضريبة الجديدة ستشمل مواد غذائية، مواد مصنعة، المشروبات الكحولية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمنظفات والعطور، وحتى قارورة المياه البلاستيكية وأكياس النفايات. وتبعا لحجم النفايات تكون الضريبة. وهكذا، وبعد الفشل في إدارة النفايات من جيل إلى جيل، استسهلت الحكومة التسلل إلى جيوب الناس.
1: حياتيا أيضا، التغذية بالكهرباء صفر في أغلب المناطق، ومع ارتفاع أسعار المحروقات فواتير المولدات تتضاعف شهريا، ولكن المفارقة أن مؤسسات الدولة لا تدفع فواتيرها، وهو ما كشفه بيان لمؤسسة الكهرباء الذي أمهل الإدارات الرسمية 5 أيام لسداد المستحقات. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت في ظل حالة الطوارئ والقوى القاهرة الناتجة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المشتقات النفطية. الإنذار سيشمل مصالح المياه والبلديات، وهو ما ينذر أيضا بانعكاسات سيدفع ثمنها المواطن. بيان الكهرباء أشار إلى تفعيل التواصل لتحصيل فواتير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، وإعادة إطلاق حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع القوى الأمنية.
0: في أخبار الأمن، شهدت بلدة حصرون قضاء بشري حادثة مأساوية أودت بحياة زوجين، حيث أقدم عنصر في الجيش اللبناني يدعى ألف صاد، وهو من بلدة بزعون، على إطلاق النار باتجاه زوجته، ما أدى إلى وفاتها داخل السيارة. وبعد

0: المواقف.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر موقف له قال إن الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا فولاذيا على إيران، وإن واشنطن لن تسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي. وقال ترامب أيضا سأعلن قريبا مضيق هرمز، منطقة تابعة للولايات المتحدة. مسؤول في البيت الأبيض أوضح لاحقا أن كلام ترامب عن ضم مضيق هرمز هو من باب المزاح. فماذا قيل في إيران بعد كلام ترامب؟
0: الخارجية الإيرانية علقت على تصريحات ترامب بأنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز بخطاب انتخابي. نائب وزير الخارجية الإيراني قال من جهته ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز تابعا لأمريكا، ونقول له بأننا لا نخشى التهديدات. وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن المضيق سيبقى مغلقا وأي تحرك لا يغيب عن أعين إيران.
1: وليس بعيدا من مضيق هرمز والحرب المستمرة بالسفن، أعربت السعودية عن استنكارها بأشد العبارات لاستهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية لدى عبورهما مضيق هرمز. أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل فجر اليوم أن زلزالاً بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب سواحل إندونيسيا، مع تحذير من احتمال حدوث أمواج تسونامي في المنطقة. ولاحقاً أعلنت السلطات في إندونيسيا عن مقتل شخصين وتسجيل أضرار مادية.
0: في جديد دراسات الغذائية مفاجأة تصوب التقييم الصحي للمعكرونة التي ارتبطت تاريخيا بزيادة الوزن الجديد، هو نصيحة باعتمادها في الأنظمة الغذائية بشرط أن تكون من الحبوب الكاملة، لأنها توفر الطاقة والألياف وعددا من العناصر الغذائية المهمة، وقد تكون لها فوائد تتجاوز مجرد كونها وجبة سهلة ولذيذة. أبرز الأسباب التي قد تجعلك تتناول المعكرونة وفقا موقع ويب ماد تجعلك أقل جوعا وعصبية خلال أنظمة الحمية، مكوناتها في متناول الجميع وهي متعددة الاستخدامات، ويمكن تقديمها بطرق لا حصر لها وهي سهلة وسريعة التحضير. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو الخريفي المتقلب مستمر حتى الاثنين، وأمطار آب التي سجلت في المناطق الجبلية أمس مرشحة للتكرار اليوم وغدا، وبصورة خاصة شمالا مع ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و30 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكثر.

0: أكبر. واحة الحياة أودي في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام. يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: آخ خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: وزنات سمير قسطنطين.
6: أسئلة حول الجيش في الجنوب. لا أعتقد أن ما حصل في جلسات مجلس النواب في الأيام الأخيرة لذيذ، كان لزوم ما لا يلزم، لكن المشكلة في موضوع الجيش اللبناني هي أكبر من قانون العفو والفولكلور المخزي للنقاشات. المشكلة الكبيرة ليست في مجلس النواب، هناك انتهى النقاش، للأسف أنه انتهى. المشكلة مع الجيش هي في الجنوب، الوضع هناك دقيق لأنه يتعلق بمؤسسة فريدة من نوعها هي الجيش. يبدو الجيش هناك وكأن صوته ضعيف ومخنوق. في الجنوب يمثل الجيش وحده الآن صورة الدولة، بينما في بيروت هناك صور للدولة والجيش واحد منها. في الجنوب الوضع مختلف. المشكلة هناك تكمن في أن الجيش غير قادر على تطبيق 1701 في جنوب الليطاني وليس في شماله فقط. إذا انسحبت إسرائيل فهي وللأسف لا تثق بأن الجيش سيمنع عودة السلاح. الأمريكيون أيضا مستاؤون من هذا الوضع، لكن لا بديل لهم عن الجيش في الوقت الحاضر. في الجنوب يريد الأمريكيون تسليم الدولة مناطق الانسحاب الإسرائيلي، لكنهم غير مقتنعين بقدرة الجيش على فعل ذلك. الجيش لا يريد الصدام مع الحزب، وهو لا يريده مع إسرائيل أيضا. وفي الحقيقة فإن الجيش غير قادر عمليا على تحمل نتائج صدام مع الحزب، ولا هو قادر على تحمل كوارث مواجهة عسكرية مع إسرائيل. وضعه لا يحسد عليه. الاشتباك مع الحزب غير واقعي، الحزب لن يذهب إلى مواجهة، سيبقى صوته عالٍ. لو كان قادرا على المواجهة لكان نفذ انقلابا في البلد، لكن التوترات مع البيئة ليست طرية على القلب. المخرج هو في الانتظار، وفي الانتظار سنرى تدخلا أكبر من السفير الأمريكي ومسؤولين عسكريين وسياسيين أمريكيين. لكن المشكلة أن أحدا في الدولة غير قادر على استلام السلطة هناك. وعود لبنان باستلام السلطة غير واقعية، واستمرار احتلال إسرائيل لأرضنا غير مقبول. في الوقت الحاضر هناك اتجاهان في التفكير. الاتجاه الأول يتمثل في خلق ألوية مدربة مختارة من عديد الجيش وعتاده، ستكون للولايات المتحدة كلمة فصل بأدق تفاصيل هذه القوى. فيما الخيار الثاني هو قدوم قوات دولية من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. هذه القوات تشكل قوات مراقبة دولية، يكون الجيش قربها ومعها، إنما سلطة المراقبة الفعلية وأخذ القرارات تكون لهذه القوى. الخيارات المطروحة مش لذيذة كتير، وليس من السهل تطبيقها، لكن من قال إن الوضع في الجنوب طبيعي مع تسوية 70 قرية جنوبية بالأرض من دون أن يرف لإسرائيل جفن؟
5: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: الموضوع مع دكتور كريستيان أوسي.
1: وقائع. تسعى واشنطن إلى تدوير الزوايا مدركة أن لبنان يريد تأمين سيادته على كامل أراضيه وأن إسرائيل لن ترضى بأقل من ضمان أمنها وسلامها. من هنا أهمية زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وقد حرص على أن تكون قبيل جلسة المحادثات الثامنة المرتقبة بين وفدي لبنان وإسرائيل في السفارة الأمريكية في روما بهدف تأمين التوافق على الملفات التي سيحملها لبنان إلى الطاولة، سيما بعد مفاجأة إسرائيل الأخيرة لجهة المطالبة بمعرفة مصير المفقودين اليهود اللبنانيين في لبنان إبان الثمانينات. في المقابل يصر لبنان على أن يهدف الضغط الأمريكي إلى إلزام إسرائيل على الالتزام بالتهدئة والمباشرة بتطبيق البرامج المتفق عليها في خصوص توسيع المناطق التجريبية والإقدام على خطوات انسحاب متدرج. الحقيقة أن الواقع على الأرض مغاير للتوقعات، وأن إسرائيل ماضية في تحقيق خطتها لضمان أمن شمالها من خلال خطة ميدانية كشفت عنها تقارير دولية. ففي الفاينانشال تايمز البريطانية تقرير موسع يصف حال الدمار التي يعيشها الجنوب خصوصا المنطقة التي دخلتها إسرائيل، يتبين فيه أن التدمير الممنهج أسلوب التبع، فباتت عشرات آلاف المنازل مزالة ناهيك عن مباني المدارس والمزارع والثروة الزراعية. نقل التقرير عن خبراء تحليل صور الأقمار الصناعية أن الخراب طاول المناطق التي دخلتها إسرائيل أو سيطرت عليها بعد فراغها في منتصف نيسان الماضي، بحيث صارت هذه المناطق غير صالحة للسكن خصوصا مع تدمير نظم الحياة التي يحتاج إليها المدنيون من شبكات ماء وطاقة ورعاية صحية، ما سيحول دون عودة المواطنين إليها. في مقال مماثل في الجارديان أن رجال الإطفاء والمواطنين في الجنوب اتهموا الجيش الإسرائيلي بالتسبب بنيران في المنطقة كما في المناطق الحرجية نتيجة لعمليات القصف. نقلت الصحيفة عن خبراء بيئة أن هذه الحرائق اندلعت نتيجة عمل ممنهج قامت به إسرائيل مستهدفة البيئة الطبيعية للبنان، وكشفت أن الجيش أسقط منذ أيام قليلة شعلات نارية فوق منطقة حرجية كبيرة خارج الخيام، ما أدى إلى اندلاع النار فيها. وعندما سعى رجال الإطفاء إلى إخماد النار حلقت مسيرة إسرائيلية مجبرة أياهم على الانسحاب. أما هارتس الإسرائيلية فتحدثت عن توسع الجيش الإسرائيلي في الجنوب، وهو احتل مساحة تقرب من 600 كيلومتر مربع في الأحداث الأخيرة، وعمل على تركيز 7 قواعد عسكرية جديدة فيها، كما شق طرقات استراتيجية تبلغ حوالي العشرات من الكيلومترات. ناقلة عن مسؤول عسكري رفيع أن الوحدات تلقت تعليمات بوجوب التحضر والاستعداد لتمضية فترة زمنية في لبنان قد تمتد لسنة أقله، والسؤال يبقى ما التالي؟
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الوفد العسكري الأمريكي تنقل بين عين التين والسراي، لا موعد محدد لجولة روما في أيلول والتصعيد مستمر، 7 غارات فجرا على علي الطاهر والقصف على أنصار أدى إلى استشهاد أسرة من 6 أفراد، الحكومة في إجازة وضريبة البيئة ستأكل الأخضر واليابس، الدولة لا تدفع للكهرباء وإنذار ل5 أيام، وقف النار ينتهي الاثنين والمفاوضات معلقة، ترامب يعلن عن ضم مضيق هرمز وتوضيح لاحق بأنه مزاح، أمطار آب قابلة للتكرار اليوم وغدا. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنة سمير قسطنطين وبوضوح مع دكتور كريستيان أوسي. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455، 01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لبسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بانك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات قنديل ألان شتيت خليفي وتوني صبيح.

صباح الخير في هذه النشرة. الوفد العسكري الأمريكي تنقل بين عين التين والسراي، تكتم حول المداولات والتصعيد مستمر جنوبا. 7 غارات على علي الطاهر فجرا و7 شهداء في انصار هذا الصباح. الحكومة في إجازة وضريبة البيئة ستأكل الأخضر واليابس. الدولة لا تدفع للكهرباء وإنذار للسداد في مهلة 5 أيام. وقف النار بين واشنطن وطهران ينتهي الاثنين. ترامب يعلن عن ضم مضيق هرمز وتوضيح لاحق بأنه مزاح. أمطار رؤاب مرشحة للتكرار اليوم وغدا.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تنقل الوفد العسكري الأمريكي بين عين التين والسراي بالأمس. الجولة وضعت في إطار محاولة لإنقاذ مفاوضات روما التي بقيت بلا موعد في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، ما عزز المأزق التفاوضي. ومع تكرار الضغوط والخروق الإسرائيلية التي لم توفر حتى المناطق التجريبية على غرار التوغل في زوتر الغربية، بقيت المحادثات والرسائل والمقايضات طي الكتمان، ووضعت تلة علي الطاهر في صدارة المداولات. أما على أرض الجنوب، جولة جديدة من التصعيد فجرا ومع ساعات الصباح الأولى. أكثر من 7 غارات على علي الطاهر، واستشهاد أسرة بأكملها في مصار، وقد بلغ عدد الشهداء جراء غارة إسرائيلية 7. وقبل المزيد عن الحراك الأمريكي المستجد والتصعيد الإسرائيلي المتواصل، حياتيا الضغوط المعيشية مرشحة للمزيد في ضوء تسلل ضرائب جديدة إلى جيوب الناس. هذه المرة الضريبة التي فرضتها الحكومة قبل أن تذهب في إجازة من باب تمويل النفايات في تتويج للفشل الرسمي المتواصل في إدارة ملف النفايات. فكان الحل الأسهل عند هذه الحكومة هو تحميل المواطن والضريبة بمسميات جديدة، ولكنها تبدأ بقارورة المياه ولا تنتهي عند القطع الكهربائية المستوردة. والبداية من جولة لقاءات الوفد الأمريكي.
4: جال رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، يرافقه السفير الأمريكي ميشيل عيسى ووفد عسكري على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام. وتبعا للتسريبات، فإن الضابط الأمريكي حمل رسائل بأن إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، في انتظار الإشارة الأمريكية أنه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحد الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري. وفي التسريبات أيضا أن مقترحا جرى التداول به، وهو أن يتسلم الجيش تلة علي الطاهر.
3: ماذا قيل أيضا عن المداولات؟ تبعا للتسريبات، فإن حزب الله أعلن عن معادلة في موضوع علي الطاهر، لا تسليم لتلة علي الطاهر من دون انسحاب إسرائيلي كامل، وأن الحزب أبلغ المعنيين أنه في حال انسحبت إسرائيل بصورة كاملة فهو مستعد لتسليم المنطقة إلى الجيش. تزامنا نقل عن مصادر دبلوماسية أن رسائل إيرانية وصلت إلى بيروت وتفيد بأن هجوم إسرائيل على منطقة علي الطاهر سيقابله دخول إيراني على خط التصعيد.
4: وفيما لم يتحدد بعد موعد رسمي لمفاوضات روما التي رحلت حتى أيلول، كشف النقاب عن التداول بخمس دول لتولي الإشراف على مراحل تنفيذ اتفاق الإطار، وهي بريطانيا، إيطاليا، سويسرا، كندا وأذربيجان، إلى جانب موافقة ألمانيا ألمانية ومغربية. والحديث عن هذه الدول أكده السفير الأمريكي لدى مغادرته عين التيني.
3: السفير الأمريكي تحدث عن أجواء اللقاء مع الرئيس بيري معتبرا أن المفاوضات في روما مستمرة وأن الأجواء إيجابية. ولدى سؤال عن التزام إسرائيل بوقف النار ومتى ستتوقف الاعتداءات، اكتفى السفير الأمريكي بالقول: قولوا لحزب الله أن يسلم السلاح. أما عن أهداف زيارة الوفد العسكري الأمريكي، فقال السفير عيسى إن الزيارة لتوضيح الأمور كما هي، وخصوصا لدولة الرئيس بري، وقد شرح له الموقف على الأرض. قال عيسى:
5: ما تحددت اي بلد بده يكون او اي فرقه رح تعملها، بس صار محدد هلا كم بلد عم نحكي معهم في شورت ليست. اكيد الرئيس على طول متفاهم، مش قصه ايجابي ولا قصه انه بس نشرح له شو عم بيصير على الارض.
6: الجو ايجابي ولحد ما ماشي المفاوضات.
4: وفي الديمان التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي السفير الأمريكي ميشيل عيسى، ترافقه زوجته، واستضافهما إلى مائدة الغداء.
3: والآن ماذا سمع الوفد الأمريكي في بيروت؟ في عين التيني أفيد بأن الرئيس بري أكد للوفد الأمريكي أن إسرائيل لم تتوقف عن خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني من العام 2024، وأن هذه الاعتداءات متواصلة بشكل ممنهج، حيث يواصل العدو تدمير وتجريف القرى والمزروعات ويستهدف المناطق التربوية والتراثية. بري أبلغ الوفد الأمريكي أن مفتاح الاستقرار هو التزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية. ومن السراي شدد الرئيس نواف سلام على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب المطالبة بجدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
4: وفي الحراك الأمريكي أيضا، في اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس منظمة American Task Force on Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوار جابرييل، مع وفد في آخر التطورات المتصلة بلبنان والمنطقة. وخلال اللقاء جرى التشديد على أهمية دور الجيش في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما تم عرض الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى التعقيدات والصعوبات الناتجة عن الاعتداءات والخروجات الخروقات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
3: جدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انتقاد الأداء الرسمي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة جنوبا، واصفا اتفاق الإطار بأنه يخضع للإملاءات الإسرائيلية ويضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. قاسم طالب بالعودة إلى اتفاق تشرين في العام 2024 الذي نص على انسحاب العدو، وقال إن هذا الاتفاق لا يزال صالحا وإن الممارسات الإسرائيلية تزداد أثناء المفاوضات. وسأل الشيخ قاسم كيف يتم اعتبار زوطر الغربية منطقة تجريبية وهي غير محتلة.
7: ما هذه البدعة التي سميتموها مناطق تجريبية؟ معقول يا عمي شو عم تعملوا انتو؟ خليلكم شي بس مشان مية الوش. ألا تسمعون ما يقوله كاتس ونتنياهو يوميا؟ عم بيقلكم ما رح ننسحب، أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ العار، الخطأ المذلة، الخطأ الذي يضيع السيادة اللبنانية.
4: أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن جوهر المشكلة في تعثر المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يكمن في عدم الالتزام بما اتفق عليه منذ العام 2024 لجهة تنفيذ تفكيك التنظيم العسكري والأمني لحزب الله، ما أنتج فقدان مصداقية بالسلطة السياسية التي ما زالت تراهن على الوقت وتطورات الإقليم لعدم مواجهة الحزب. وسأل في حديث للمركزية عن سبب التصويب على نواب القوات اللبنانية في قانون العفو في الشق المتصل بالمبعدين إلى إسرائيل وهم وحدهم من بين سائر النواب المسيحيين أثاروا الملف، وأسف جعجع لما أسماه استثمار البعض في دماء شهداء الجيش لمصالح سياسية، معتبرا أن المسؤول عن دمائهم هو من أرسلهم إلى مواجهات خلفياتها سياسية كيدية على غرار ما حصل في عبرة مع ظاهرة أحمد الأسير، واستغرب إقصاء وزير الخارجية يوسف رجي عن المشهد التفاوضي والزيارات الرئاسية إلى الخارج، وقال نغض النظر من أجل المصلحة الوطنية العليا.
3: كرر وزير الدفاع الإسرائيلي الإعلان بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديد. وقال الوزير الإسرائيلي أيضا إنه أصدر التعليمات لجيشه للاستعداد لوجود مطول في الجنوب. وفي الجنوب جولة جديدة من التصعيد مع ساعات الفجر الأولى، 7 غارات على تلة علي الطاهر و7 شهداء في غارة على انصار. التفاصيل للزميل حسين معنا.
8: يسود الهدوء الحذر هذا الصباح في الجنوب اللبناني بعد تصعيد إسرائيلي واسع أعاد صورة الحرب إلى الواجهة، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال ساعات الفجر وحتى 5 صباحا أكثر من 12 غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر ب8 غارات والنبطي الفوكة ب3 غارات وبلدة أنصار بغارة من صاروخين، استهدفت منزلا وشاليه، وفي حصيلة غير نهائية أسفرت الغارة إلى سقوط 6 شهداء من عائلة واحدة. الطيران الحربي الذي استمر في التحليق طوال ساعات الفجر وحتى الصباح نفذ غارات وهمية فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وألقى بالونات حرارية، كما نفذ الطيران المروحي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة فوق علي الطاهر مع إلقاء قنابل دخانية بشكل كثيف. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا تلة الدبشة ودوحة كفر رمان ووادي أسلوكي والحجير، فيما تعرضت بيت يحون وأطراف برعشيت لرشقات الرشاشة، وقد شهدت منطقة النبطية حركة نزوح إثر الاعتداءات الإسرائيلية. أما في ساعات الليل ويوم أمس فقد صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه، فشن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا 2 غارات على بلدة المنصوري وغارة على وادي أسلوكي لجهة القنطرة، كما تواصل مسلسل التفجيرات الذي طال حداثة وكونين وبنت جبيل ومشاعل منصوري والطيبي ومحيط مركبة رب 30. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل عنيف أطراف ميفدون والدبشة وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان وبني حيان ووادي سلوكي وحداثة وأطراف زبقين. ترافق كذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والبلدات الخيام وميس الجبل وعيت الجبل والمنصوري. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق وجرف 10 المنازل في بني حيان وحداثة وميس الجبل والطيبي، وألقت المحلقات الإسرائيلية جالونات متفجرة فوق مشاعل منصوري وفوق علي الطاهر وفوق أحراج عيت الجبل وحاريس، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي جرى التصويت عليها في الجلسة التشريعية العامة، وأبرزها اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات، اقتراح قانون الإعلام، اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، والتعديلات التي أقرت في قانون إصلاح وضع المصارف. فماذا عن توقيع رئيس الجمهورية؟
3: تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة والقرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية لجهة التعامل مع قانون العفو الذي أثار جدلا وبصورة خاصة بعد الصدام في أروقة الحكومة بين الرئيس سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا. طبعا للمطالعات الدستورية، فإن الرئيس جوزيف عون أمام واحد من ثلاثة خيارات: إما التوقيع أو رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو لا توقيع ولا رد بل تجميد القانون بانتظار المهلة الدستورية المحددة بشهر واحد، وبعدها سيتحول القانون إلى قانون نافذ حكما.
4: قضائيا، مثل اللواء السابق في الجيش السوري عادل عيسى بحضور وكيله المحامي طون شديد أمام النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي استجوبه بناء على الملف الوارد من القضاء السوري الذي يطلب استرداده. وفي نهاية الجلسة أصدر القاضي الحاج مذكرة توقيف وجهية بحقه، ويعكف على دراسة طلب استرداد عيسى، ومن المقرر أن يتخذ مطلع الأسبوع المقبل قراره بشأن التسليم من عدمه.
3: حياتيا، استعدوا إلى جولة رفع الأسعار في كل شيء بعد الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة. ضريبة النفايات لن تقتصر على الملوثات في ظل فوضى الأسعار وغياب الرقابة. ارتفاع الأسعار بحجة الرسوم الضرائبية سيتراوح ما بين 1-3%. نقابة مستوردي الأغذية أوضحت في بيان أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بصورة مباشرة وفورية وعلى كل المواد المستوردة. وأفيد بالأمس أن وزارة المال قلصت لائحة السلع المستوردة إلى 20، بعدما كانت اللائحة تضم 98 مادة. الاتحاد العمالي العام حذر بدوره من انعكاس فوري على أسعار المواد الأساسية. الضريبة الجديدة ستشمل على سبيل المثال مواد غذائية، مواد مصنعة، المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى أجهزة الكهرباء والمنظفات والعطور وحتى قارورة المياه البلاستيكية وأكياس النفايات وهكذا. وبعد فشل متوارث من جيل إلى جيل في إدارة النفايات، استسهلت هذه الحكومة التسلل إلى جيوب الناس.
4: حياتيا أيضا، التغذية بالكهرباء صفر في أغلب المناطق، ومع ارتفاع أسعار المحروقات فواتير المولدات تتضاعف شهريا، ولكن المفارقة أن مؤسسات الدولة لا تدفع فواتيرها، وهو ما كشفه بيان مؤسسة الكهرباء الذي أمهل الإدارات الرسمية 5 أيام لسداد المستحقات. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات جاءت في ظل حالة الطوارئ والقوة القاهرة الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المشتقات النفطية. الإنذار سيشمل مصالح المياه والبلديات، وهو ما ينذر أيضا بانعكاسات سيدفع ثمنها المواطن. بيان الكهرباء أشار إلى تفعيل التواصل لتحصيل فواتير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر، وإعادة إطلاق حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع القوى الأمنية.
3: في الأمن، قتل زوجته وانتحر، خبر هز بلدة حصرون في قضاء بشري. الحادث المأساوي بدأ حين أقدم عنصر في الجيش يدعى ألف صاد، وهو من بلدة بزعون، على إطلاق النار فقتل زوجته داخل السيارة، وبعدها ترجل من سيارته وانتحر بسلاحه الحربي، ما أدى إلى وفاتهما فورا. ظروف الجريمة لا تزال غامضة وهي موضع تحقيق.

0: من باب المزاح، فكيف علقت طهران على ضم المضيق؟
1: الخارجية الإيرانية علقت على تصريحات ترامب بأنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز بخطاب انتخابي. نائب وزير الخارجية الإيراني قال من جهته: ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز تابعا لأمريكا، ونقول له بأننا لا نخشى التهديدات. وكان الحرس الثوري الإيراني أكد أن المضيق سيبقى مغلقا وأي تحرك لا يغيب عن أعين إيران.
0: التصعيد متواصل في مضيق هرمز، وقد أعلنت السعودية بالأمس عن استنكارها بأشد العبارات لاستهداف ناقلتي نفط لشركة أدنوك الإماراتية لدى عبورهما في مضيق هرمز. زلزال ضرب إندونيسيا فجر اليوم، وقد أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وأعقبه تحذير من احتمال حدوث أمواج تسونامي. بيان إندونيسي رسمي أشار إلى مقتل شخصين جراء الزلزال وتسجيل أضرار مادية كبيرة.
1: في جديد الدراسات الغذائية، مفاجأة تصوب التقييم الصحي للمعكرونة التي ارتبطت تاريخيا بزيادة الوزن، والجديد هو النصيحة باعتمادها في الأنظمة الغذائية بشرط أن تكون من الحبوب الكاملة لأنها توفر الطاقة والألياف وعددا من العناصر الغذائية المهمة. وأبرز الأسباب التي قد تجعلك تتناول المعكرونة: تجعلك أقل جوعا وعصبية خلال أنظمة الحمية، مكوناتها في متناول الجميع، وهي متعددة الاستخدامات ويمكن تقديمها بطرق لا حصر لها، وأخيرا هي سهلة وسريعة التحضير. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو الخريفي المتقلب مستمر حتى الاثنين، وأمطار آب التي سجلت في المناطق الجبلية أمس مرشحة للتكرار اليوم وغدا، وبصورة خاصة شمالا مع ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 25 و30 درجة.
0: كان في هذه النشرة: الوفد العسكري الأمريكي تنقل بين عين التين والسراي، تكتم حول المداولات والتصعيد مستمر جنوبا، 7 غارات على علي الطاهر فجرا و7 شهداء في انصار هذا الصباح، الحكومة في إجازة وضريبة البيئة ستأكل الأخضر واليابس، الدولة لا تدفع للكهرباء وإنذار للسداد في مهلة 5 أيام، وقف النار بين واشنطن وطهران ينتهي الاثنين، ترامب يعلن عن ضم مضيق هرمز وتوضيح لاحق بأنه مزاح، أمطار آب مرشحة للتكرار اليوم وغدا.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل، الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاة بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد. بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بيتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية؟ كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان؟ وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، 9:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوبا ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا قرب بلدة انصار إلى 7 شهداء و3 جرحى. الطيران الحربي الإسرائيلي شن 7 غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر في خلال ساعات الفجر، ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل. كما أقدم الجيش الإسرائيلي على نصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل، وأطلق النار باتجاه المنازل المحاذية لطريق كونين صف الهوى، فيما أغار الطيران الحربي على حي المشاع في بلدة المنصوري. يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءته في بيروت في محاولة لدفع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتذليل العقد التي حالت دون تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة، على أن تتوج الجولة بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل. بعد توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرتها الهيئة العامة، تتوجه الأنظار إلى قصر بعبدة، حيث بات قانون العفو العام أمام محطة حاسمة بانتظار موقف رئيس الجمهورية. وبحسب القراءات الدستورية، يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضاء. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز وضرورة فتحه بشكل كامل، جدد عراقجي تمسك إيران بضرورة أن تلبي الولايات المتحدة الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر المضيق. وتعقيبا على قول ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أمريكيا بعد هزيمة إيران، أوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه كان يمزح، وقال المسؤول إن الرئيس الأمريكي لم يعقد أي اجتماع مع مستشاريه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما تابعا للولايات المتحدة بعد الحرب، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال. في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أن بلاده لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران، وقال هذا المضيق كان وسيبقى إيرانيا. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقي بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقي بدولار وتسعين سنت.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهباي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: صوت كل لبنان.
6: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
7: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و 458 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و 476 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 367 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 174 ألف ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عم زمر لك جديد توني كيوان. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أعلنت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية وقوع حدث أمني في جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية، مؤكدة أنه انتهى وهناك رقابة عسكرية. وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية أفيد بغارة من مسيرة استهدفت موقع الدبشي في النبطي، هذا وألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة فوق مرتفع علي الطاهر بالتوازي مع تحليق مكثف للطيران المروحي. أعلنت وزارة الأشغال أن الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقاعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبارة التي سيقام فوقها ممر العبور المؤقت بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الاعتداء الحوثي على المخة يوم أمس أسفر عن استشهاد أحد أفراد أمن الميناء وفقدان بحرين وإصابة 8 مدنيين. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مركز القيادة والسيطرة للطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركيف. إلى ذلك أشارت السلطات الروسية إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. الخبر الأخير، نقلت وكالة الـAFP عن مسؤول إغاثة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 20 قتيلا. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فضي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: تصنع عرقا تلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. لفت تقرير لموقع المونيتور إلى أن الانتخابات المصرية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الخريف تدفع باتجاه تباين في المواقف بشأن التسوية في لبنان. فبينما يحتاج ترامب إلى إحراز تقدم في لبنان، يريد نتنياهو المزيد من الوضع الراهن. وقال أحد كبار مساعدي نتنياهو للموقع متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أي انسحاب من جانب إسرائيل من لبنان أو من أي مكان آخر سيضر بنتنياهو قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد الشهران المقبلان استمرارا للوضع الراهن. وقد تسفر جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في أيلول عن توسيع نطاق البرنامج التجريبي ليشمل قرى إضافية في جنوب لبنان، بما يمنع تفسيره على أنه استسلام من قبل اليمين الإسرائيلي. جنوبا سجل قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة عيترون. هذا وأفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي بأن الجيش هاجم خلال الليل بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار في جنوب لبنان، وذلك في أعقاب نشاط نفذه الحزب في منطقة مرتفعات علي الطاهر بحسب الرواية الإسرائيلية.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في سبتة، وذلك في ظل انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي أخرى للحدود بعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها أسقطت 127 مسيرة من أصل 157 أطلقتها روسيا باتجاه مقاطعات مختلفة، بالإضافة إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في قصف روسي استهدف منطقة سكنية في مقاطعة النيبرو بيتروفسك. الخبر الأخير، نبهت الأمم المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، محذرة من أن الوباء يتسارع بوتيرة غير مسبوقة وداعية إلى تحرك دولي عاجل لتوسيع نطاق الاستجابة. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء. بين الطب والسياسة مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم، وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل، الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تانيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثانية عشرة وربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب منذ ساعات الليل بذريعة خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار في مرتفعات علي الطاهر. وفي جديد الاعتداءات، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى وفق المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات. كما أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الحاصلة النهائية للغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية بلغت 7 شهداء، بينهم 3 أطفال وامرأتان. وتعقيبا على التصعيد، وصف رئيس الحكومة نواف سلام بأنه بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وقال إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار 7 ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية. وكذا سلام أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية. وقال على إسرائيل وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرات البقاع في بلدة القصر شمالي الهرمل، وتم نقل الموقوفين إلى أحد المراكز الأمنية تمهيدا لنقلهم للتحقيق لدى القضاء المختص.
4: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: حذرت وزارة الأمن الإيراني في بيان الحكومة الفرنسية من تدخل دبلوماسيها في الشؤون الداخلية لإيران، وقالت إن طهران لن تسمح بتدخل غير القانوني من قبل ضيوفها الدبلوماسيين، وإذا تكرر ذلك فستتعامل مع مرتكبيه بما يليق بهم. الخبر الأخير، أعلنت السلطات الإندونيسية ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد إلى 38 على الأقل. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: خير شو في؟
6: حكيه ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
7: من فوق ليه بدعت لسانك؟
6: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاظ بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد. بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية؟ كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان؟ وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. أهلا بكم. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يمكن الحديث عنه حاليا هو سقوط عدد من الإصابات الحرجة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء الحدث الأمني في جنوب لبنان الليلة الماضية. أعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين وتسعة جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة دير الزهراني. إلى ذلك، نفت وزارة الصحة الأخبار المتداولة حول الحاجة للتبرع بالدم في مستشفيات النبطية، وقالت إن أي حاجة طارئة سيعلن عنها عبر قنواتها الرسمية. توازيا، تشهد منطقة الزهراني حركة نزوح كثيفة بعد التصعيد الإسرائيلي جنوبا والغارة التي استهدفت المنطقة. كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي على أكس: جاءت غارات الجيش الإسرائيلي الليلة ردا على خرق خطير للاتفاق من قبل حزب الله بعد أن هاجم قواتنا داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها. وأضافت: لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق، ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا أو بأمن مواطني دولة إسرائيل. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أننا نريد السلام، سلاما يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم. وقال الراعي في عظة قداس عيد السيدة الانتقال في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان: إننا نتطلع إلى أن تفضي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية معاناة لبنان واستقرار جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الإعمار، وأن تستعيد الدولة كاملة دورها وسيادتها يساندها جيشها في حفظ الوطن. وأشار الراعي إلى أن لا صيغة للعيش معا لعيش المسيحيين معا والإسلام ليست لتقوية فريق على آخر عفوا أشار الراعي إلى أن صيغة العيش معا المسيحي والإسلامي ليست لتقوية فريق على آخر، بل لتأمين حقوق الجميع كلبنانيين، فتكون حينئذ لكل فئة حقوقها. وقفة قصيرة ونتابع.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذ حملة واسعة على المولدات الكهربائية المخالفة في مدينتي طرابلس والميناء، أسفرت عن مصادرة 10 مولدات وتنظيم 10 محاضر الضبط بحق مخالفين، إضافة إلى توقيف شخص إثر امتناع أحد أصحاب المولدات عن تسليم مولده للبلدية. الخبر الأخير، بلغت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز 17% فقط من متوسطها قبل اندلاع الصراع خلال الأيام 7 الماضية، وتظهر أحدث الأرقام بحسب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني تحسنا طفيفا مقارنة بالأسبوع السابق عندما بلغت حركة الملاحة 4% فقط من مستوياتها قبل الحرب. كان هذا موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: النائب السابق الدكتور مصطفى علوش تحت الضوء بين الطب والسياسة، مسيرة بمحطات مفصلية. لماذا يرى أن السنة اليوم أفضل بلا زعيم؟ وهل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة؟ ماذا يقول بعد إقرار قانون العفو العام؟ وكيف يقرأ أبرز ملفات المرحلة؟ وفي ظل التحولات الإقليمية، أي لبنان ينتظرنا؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: تجميل وتبييض الأسنان موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري 3:10 صباحا على صوت كل لبنان.
2: أوازيس دوفي المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
4: خير، شو في؟
5: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
6: انطق، ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
8: اسأل أكثر.
9: مرحبا بكم. الخليج اليوم أمام معادلة شديدة الخطورة، إيران تتمسك بهرمز وأمريكا تتمدد عسكريا على الضفة الأخرى، ودول الخليج تجد نفسها في قلب المواجهة. طهران تقول إن المضيق تحت سيطرتها وترى أن القواعد الأمريكية المحيطة بها تهديدا مباشرا لأمنها، لكن الرواية الخليجية تقلب المعادلة. لولا الخطر الإيراني، هل كانت الخليج ستحتاج أصلاً إلى أمريكا؟ وبين روايتين متناقضتين يبرز سؤال أكثر إحراجاً للطرفين: من يستدعي من؟ هل الوجود الأمريكي هو الذي يدفع إيران للتصعيد، أم أن سياسات طهران هي التي تبقي القوات الأمريكية في الخليج؟ في المنتصف هرمز، شريان الطاقة العالمي، ورقة القوة الإيرانية الأخطر. فأين تبدأ المشكلة؟ من القواعد الأمريكية أم من هرمز أم من الطرفين يصنعان معا دائرة توتر بات الخليج عالقا فيها؟ وإلى سؤال الحلقة والتصويت مشاهدينا على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة عن السؤال التالي: برأيك ما السبب الرئيس في ارتفاع حدة التوتر بين إيران ودول الخليج؟ الإجابات كالتالي: هل السبب وجود القوات الأمريكية، أم تحكم طهران بهرمز، أم كلا الخيارين؟ أرحب بضيفي في هذه الحلقة. معنا من بيروت الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي الدكتور حكم أمهز، وأيضا ضيفي من الرياض الأستاذ سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكم ضيفي، وأبدأ معك أستاذ سالم. من جوهر السؤال اليوم، ما أصل الخلاف اليوم بين إيران ودول الخليج؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي العزيزة وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأشكر لي قناتكم مبارك كريم الاستضافة، وأحيي أيضا سعادة الضيف من الطرف الآخر. يعني جوهر الخلاف في الحقيقة يعني هو خلاف من طرف واحد، والخلاف هو ناتج كالعادة من يعني المواقف التي يتبناها أو تتبناها ميليشيات الحرس الثوري. الجانب الخليجي ليس له موقف إلا موقف السلم والسلام، لكن الموقف الخليجي اليوم هو داعي للسلام ومؤيد للتهدئة، وبذل جهود الكل يعرفها حقيقة، حتى الجانب الإيراني وربما أطراف في من يتقاسمون القوة أو السلطة أو النفوذ في إيران يعرفون أن كل الجهود الخليجية هي كانت إيجابية وكانت تصب في مصلحة السلام والاستقرار والتهدئة، وهي ناصحة للجانب حقيقة الإيراني. لكن عقليات الحرس الثوري الميليشياوية هي رفضت، إلا أن يعني أنتم ما تقولون أنه توتر، هو ليس توتر، هو تجاوز التوتر، لأن هناك عدوانات والبيانات الخليجية الأولى والمتتالية والمتواترة خلال الأشهر القليلة الماضية وصفتها في حين بأنها اعتداءات إرهابية، ووصفتها في أحيان أخرى بأنها تمثل جرائم حرب، وأنها ليست إلا دعاية في الحقيقة وحجج بالجانب الأمريكي أو بالقواعد الأمريكية لكي تستهدف الأطراف الخليجية، لأنها تعتقد أنها بتطبيق مفهوم توسيع الحرب أنها ستجبر الأطراف الأخرى والأطراف الدولية والأطراف الخليجية بحكم علاقتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط. الشيء الآخر، يعني هناك تطاول، إذا سمحتي لي نقطة أخيرة، هناك تطاول وتجاوز من الجانب الحرس الثوري، ميليشيات الحرس الثوري، وهم يقولون نريد إخراج أمريكا من المنطقة، ما علاقتكم بما بين دول الخليج وبين أمريكا من اتفاقيات ومن شراكة استراتيجية وبين تعاون وبين يعني تاريخ مشترك بالحقيقة، يعني ليس حسب القانون الدولي، إذا كان يحكم القانون الدولي، لكن أنا أعرف أن منذ أن قامت ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران هم يقولون القانون الدولي تحت أقدامنا،
9: وصلت الفكرة.
10: فهم للأسف يعني لا سبيل للتعامل معهم إلا بالقوة، وأنا أخشى إذا تصاعدت هذه الأمور أن يكون هناك صراع مفتوح في الخليج، بين الخليج
9: وبين الخليج وإيران،
10: والحرس الثوري. نعم،
9: أنا على وجه الخصوص
10: إيران، طيب. إيران مجموعة من الشعوب، نحن
9: وصلت
10: نعرفها جيدة، لكن الحرس الثوري المتشدد الحقيقة الذي لا يعرف لا السياسة ولا الدبلوماسية.
9: إذن حسب وجهة نظرك أستاذ سالم أن المشكلة هي إيران والحرس الثوري على وجه الخصوص، أصل الخلاف
10: بكل يعني. بكل تأكيد
9: دكتور،
10: بكل تأكيد
9: حكم،
10: وأشكرك على هذا الاختصار
9: دكتور حكم. أسمع رأيك.
11: نعم.
9: بما تحدث به ضيفي في هذا الخصوص.
11: نعم. بدايته أولا أحييك أستاذ رانيا، وأحيي ضيفك العزيز الدكتور سالم والمتابعين. لي أولا ملاحظات بشكل سريع جدا على ما تفضل به، ويصف الحرس الثوري بأنه ميليشيات، مع العلم أن الحرس الثوري هو جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة الإيرانية الرسمية، وبالتالي إذا كان نريد أن نوصف يعني أجنحة مسلحة في القوات المسلحة في أي دولة بأنها ميليشيا، فهناك الكثير من الدول سواء كان عربية أو غير عربية فيها أجنحة من هذه الجهات المسلحة يعني الرسمية، يمكن أن نوصفها ميليشيات، ولكن هذا أمر غير مقبول ومرفوض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يعني تفضل أن الإيرانيين يستهدفون الدول العربية، وهذا الأمر للأسف الشديد غير صحيح، أن الإيرانيين يستهدفون القواعد العسكرية الأمريكية، والتي وفقا للقانون الدولي، مع العلم أن الأمريكي تجاوز كل القوانين الدولية، وفقا للقانون الدولي يحق لإيران المعتدى عليها بأن ترد على القواعد، ولكن لو كانت إيران تريد أن ترد على الدول العربية كانت استهدفت وزارات الدفاع، مراكز الاستخبارات وإلى آخره،
9: لكنها استهدفت إيران في مرحلة من المراحل بنى تحتيات، استهدفت عفوا خليني أتحدث مثلا المطار يعني في الإمارات، نتحدث عن نقاط أخرى تم استهدافها، وبنى تحتية مدنية تأتي تحت توصيف البنى التحتية المدنية. لذلك كان التساؤل دائما، إذا كانت إيران تقول بأن المشكلة في القوات الأمريكية على وجه الخصوص، ألا تعتبر بشكل أو بآخر أن سياسات إيران كانت سبباً بإشعال هذا الخلاف مع دول المنطقة، دول الخليج على وجه الخصوص؟
11: لا لا، شوفي أولاً نبقى في موضوع الاستهدافات الآن. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن بعض التداعيات التي حصلت في موضوع الاستهدافات الإيرانية، طيب هذا يعني قياساً على ما حصل لا يتجاوز 1%. إذا كانت إيران تريد أن تستهدف المواقع العسكرية والأمنية والاستخباراتية في الدول العربية، هي استهدفت فقط القواعد العسكرية، واحد. الأمر الثاني أن إيران الآن قدمت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لائحة بمشاركة الدول العربية بالتواريخ والوثائق والطائرات التي شاركت إلى آخره بشكل مباشر في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. النقطة الثالثة ما تفضل به أنه ما علاقتكم كإيرانيين بالعلاقات العربية الأمريكية، صحيح ليس لإيران علاقة، ولكن العلاقة إيران أين؟ أن تستهدف إيران من الدول العربية، من قواعد، من أراضي الدول العربية، هذا الأمر أصلاً غير، هذا أمر مرفوض على المستوى القانوني وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الأخلاقي وعلى مستوى الجيرة وعلى كل شيء، مستوى كل شيء. فلذلك لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية كما يقولون يعني تعاملت مع إيران بشكل جيد، كانت الإيرانيون ليسوا بحاجة إلى يقوموا بما قاموا به. ولكن حتى الإيرانيين لم يقوموا، من قام بالاعتداء ليس الإيراني، من بدأ الهجوم والاعتداء والعدوان على إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من هذه القواعد، وهذا باعترافات الأمريكيين وترامب والسنتكوم وكل هذه القوات المسلحة الأمريكية اعترفت بهذا الموضوع. فلذلك لماذا نحن نريد أن نقول أن إيران تعتدي؟ طيب. وما حصل على إيران ليس اعتداء، يعني قتل وجرح الآلاف وتم تدمير بنى تحتية بمئات المليارات من الدولارات، ثم نقول أن إيران تقوم طيب. بكذا وكذا. بالنسبة إلى سؤالك، السؤال
9: بعجالة لو سمحت دكتور حكام لأن الوقت جدا ضيق.
11: نعم
9: بعجالة، نعم. تفضل
11: بعجالة. شوفي بالنسبة إلى الموضوع للسؤال، السؤال أوسع من ذلك. يعني أنت تقولي لي أنك هل تشرب قهوة أو شاي؟ لا، هناك ممكن أن نشرب عصير، نشرب أنك شيء آخر، لأن أصل المشكلة كبير جدا، يبدأ من عند الاستعمار البريطاني والتقسيم الذي حصل، ومن ثم تولي وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية.
9: يعني عم تتحدث عن الحقبات من السبعينات وصولا إلى هذه
11: الحقبة. طيب شيء.
9: طيب نتحدث عن الولايات المتحدة.
11: أحسنت. القوة وحتى قبل
9: أن
11: وجود القوات الأمريكية، وجود القوات الأمريكية أنا بتقدير هو السبب،
9: وهذا هو جوهر الكلام. أستاذ سالم، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر فعلا أو تتفق بهذه الجزئية بأن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة ساهم بشكل كبير بإشعال هذا التوتر وهذا الصراع وربما

0: على كلامك. أنت سألتني سؤال، أنا أقول لك أن هذا الكلام هراء ويبعث على الإشمئزاز. إذا كان ميليشيات الحرس الثوري جادة وأنها
1: لا أرجو
2: سأعطيك وقت للرد لو سمحت
1: حتى لا نتصادم
2: دكتور.
1: لا هو يستخدم مصطلح، لا هو يستخدم
2: مصطلح، وأنت لك الحق، وأنت لك الحق في استخدام ما تريد من المصطلحات.
1: يستخدم مصطلحات،
2: لك الحق،
1: يستخدم مصطلحات ليست لائقة. أرجو التزام بأداب الحوار لا أكثر ولا أقل.
2: لو سمحت لي، لو سمحت للضيفين الحق في استخدام المصطلحات طالما أنها تتناسب اليوم ولا تخرج عن إطار الخطوط المطلوبة اليوم في الحوار. نحن أمام مشاهدين بطبيعة الحال، سيكون لك الوقت في
1: يقول هراء، هذا كلام هراء،
2: سيكون لك الوقت في الرد لو سمحت لي دكتور.
1: طيب جيد، أنا سأستخدم المصطلحات الآن.
2: تفضل أستاذ سلام.
1: نعم
0: أنا انتهيت، ليس لدي ما أقوله. يعني أنا أقول يعني هذا كلام تبرير ما لا يبرر. يعني ماذا تقولين؟ القواعد الأمريكية موجودة في كوريا الجنوبية، موجودة في تركيا، موجودة في قبرص، موجودة في كل مكان. لماذا ميليشيات الحرس الثوري لا تستهدفها؟ أقرب من ذلك أختي العزيزة، البوارج الأمريكية موجودة في على بعد أميال بسيطة في المياه الإقليمية في الخليج. لماذا لا تستهدفها؟ هي تستهدف دول الخليج ل أسباب معينة. تعرف أن دول،
2: ما هي الأسباب أستاذ سالم؟
0: دول مسالمة ولا تريد أن تهدر أمنها واستقرارها وتنميتها وازدهار شعوبها، وتدخلها في معمعة مع أشخاص لم يعودوا يملكون شيء، ويعرفون أن يعني النظام الذي يقودونه استنفذ أسباب وجوده، وأنه يعرف أنه إلى زوال. لذلك هم يريدون إشراك كل المنظومة معهم، سواء الأطراف، سواء الشعب الداخلي المسكين، الشعوب الإيرانية، سواء القمع الذي يواجهه الإيرانيون. كل هذه الأمور أشياء ممكن أن يضعها الحرس الثوري تحت أقدامه في سبيل البقاء في السلطة. هذه مشكلة في الحقيقة على الجانب الأمريكي أن يحلها إذا كان صادقا، أو أن يسلم ثروة واقتصاد ورفاه العالم إلى ميليشيات تبتز العالم وتتحكم في ثروته وفي أمنه وفي استقراره.
2: يعني نحن اليوم نستطيع أن نوصف المشهد وكأن فعلا دول المنطقة فقدت الثقة بإيران دكتور حكم، وبالتالي السياسات اليوم التي من المفترض أن تكون مبنية عليها العلاقات الدولية وعلاقات الجوار اليوم مبنية على أساس داعم من المصالح، من الثقة، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وكلها اليوم مطالبات باتجاه إيران. إيران كيف ترد على هذه الجزئية؟
1: نعم، شوفي أولا أنا أيضا سأتجاوز ما تفضل به يعني وتحدث عنه وأرفضه رفضا قاطعا لهذه المصطلحات التي استخدمها، ولا أريد أن أتدلى إلى هذا المستوى من المصطلحات. واحد، اثنين، إذا كنا نريد أن إذا يعني طبعا نحن أنا أحترمه حتى لو لم يحترم الإدارة وحتى الضيوف.
2: دكتور حكم، نبقى في الإطار المطلوب للحوار.
1: إذا أردنا طب أنا يعني هو تحدث ولم تقاطعي، عندما تحدثت أنا تقاطعيني، طب اسمحي لي أكمل.
2: تفضل.
1: ما أنا قلت لن أرد عليه، ما أين أخطأت أنا؟
2: تفضل دكتور.
1: النقطة المهمة، إذا أردنا أن نطبق هذا الموضوع فليجب أن نطبقه على روسيا. روسيا الآن تخوض حربا في أوكرانيا. لماذا خاضت هذه الحرب؟ لأنه كان هناك، إذا تحدثنا عن حسن الجوار، كان يجب أن تحفظ الحماس.
2: ليس موضوعنا دكتور حكم،
1: ولكن ما كان يخبأ في أوكرانيا لروسيا.
2: اسمح لي دكتور حكم، ليس
1: أنا
2: طرح مثال بهذا الشكل هو تهرب من الإجابة المباشرة. إلا أن نستطيع أن نعتبر اليوم بأن الذهاب باتجاه ملف آخر سأجيبك
1: على
2: أستاذ سلم، لم يجبني بمثال خارج عن إطار هذه الحلقة.
1: أنا أقدم صلب الموضوع. أنا أقدم هذا لأقول أنه لو كانت روسيا لم تستهدف المواقع العسكرية الأمريكية ونقاط الناتو في أوكرانيا، ماذا كان حصل في روسيا؟ ألم تكن العملية العسكرية في روسيا هي حفاظا على الأمن القومي الروسي؟ أيضا نفس الشيء إيران عندما تعرضت لهذا التهديد قامت باستهداف النقاط التي انطلق منها العدوان عليها. إيرانيا انطلق منها، طيب لم تستهدف
2: على كلامك صحيح دكتور حكم. إذا بدي أفترض على هذه الجزئية، إيران لماذا لم تقصف إسرائيل؟ هذا هو السؤال الجوهري، دائما هذا التساؤل.
1: لحظة،
2: لو سمحت دكتور حكم.

0: لا أتساءل، أنا أطرح ما يتم طرحه من أسئلة. لماذا إيران لا تستهدف إسرائيل؟
1: جيد، سأجيبك. أولا، من قال أننا لم تستهدف إسرائيل؟ طوال الحرب كانت تستهدف إسرائيل، هذا الأمر الأول. كل العالم شاهد أن الصواريخ كانت تتساقط على إسرائيل، ومن كان يتصدى للصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي هي القواعد العسكرية الأمريكية والدفاعات الموجودة في الدول العربية. جيد، هذا الأمر. الآن تقولي لماذا لم تستهدف في هذه الفترة الزمنية؟ أنا أقول لك أنه القيادة الإيرانية العسكرية هي تضع الأولويات. الأولوية الآن هي تدمير وشل كل القدرات العسكرية للقوات القواعد الأمريكية في المنطقة، حتى إذا حدثت يعني توسعت المعركة في المرحلة المقبلة تكون معركة إيران محصورة في موضوع الكيان الإسرائيلي والقطع البحرية التي كنتم تتحدثون عنها قبل ذلك. ولكن إيران هي التي تحدد، لست أنا ولا أنت ولا أي أحد في العالم يحدد ما هي الأولويات التي تنفذها إيران. هناك قيادة إيران الآن تخوض معركة أدمغة، معركة عقول، معركة لأول مرة في التاريخ تخوض بهذا الشكل، أول معركة في التاريخ تخوض بهذا الشكل، تكنولوجيا ومسيرات وأدمغة وإلى آخره. وبالتالي لا يمكن أن نقول لإيران أنت عليك أن تفعل كذا أو أن تفعل كذا، هي التي تحدد بماذا ستفعل، تحدد الأولويات وتعرف أين تضرب وتستهدف حتى تحقق الأهداف التي تريدها.
0: فعمليا أنه لإيران هذا هو تساؤلنا دائما دكتور، وصلت الفكرة.
1: نعم،
0: يعني حتى هذه الجزئية اليوم الكل يتساءل لماذا إيران لا تسعى إلى خلق حالة من العلاقات الجيدة مع جوارها، لماذا لا تبني جسر من الثقة مع دول الخليج على وجه الخصوص، وإلا لما كانت قد دخلت في هذا الصراع الكبير اليوم في مع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة الأمريكية، صراعها الأزلي مع إسرائيل وإلى ما ذلك. لو سمحت لي سأعود إليك لكن باختصار شديد إذا كان لديك رد على هذه الجزئية لو سمحت. أريد أن أعود إلى أستاذ سالم.
1: نعم، جزئية سريعة جدا. أولا، من قال أن إيران يعني لا تريد حسن الجوار؟ نعود ونقول أنه لو كانت لا تريد حسن الجوار كانت استهدفت وزارات الدفاع ومراكز الاستخبارات وغيرها للدول العربية. هي تستهدف فقط القواعد العسكرية الأمريكية. لماذا تعتبر استهداف القواعد العسكرية الأمريكية هو استهداف للدول العربية وضرب لحسن الجوار؟ هذا واحد. الأمر الثاني، أنه تعرفين أنه في الفترة الماضية كان هناك تطور في العلاقات. الآن وأنا أتحدث معك هناك اتصالات تجري بين الدول العربية وإيران وتركيا وباكستان، جيد، لترتيب البيت الإقليمي في المرحلة المقبلة في مرحلة ما بعد الحرب. لماذا؟ لأن كل دول عربية والإسلامية التي أدركت الآن بأن القواعد العسكرية الأمريكية لن تأتي إلى هنا لحماية لا الدول العربية ولا أنظمة العربية ولا الشعوب العربية، بل لحماية المصالح الأمريكية والكيان الإسرائيلي. هذا أصبح واضحا، لا يحتاج إلى كثير من الجهد.
0: وصلت الفكرة.
1: بدليل أن الصواريخ الإيرانية تتجه باتجاه القواعد العسكرية. القواعد العسكرية لا تدافع عن نفسها، بل منظومات الدفاع الجوي العربية هي التي تتصدى للصواريخ الإيرانية.
0: سأعود إليك دكتور حكم. أستاذ سالم تحدث عن نقطة جدا مهمة دكتور حكم، وهي آلية التفاوض الحاصلة اليوم في المنطقة، نتحدث إقليميا، وإيران تخوض اليوم تفاوضها مع سلطنة عمان على وجه الخصوص. في حال التوصل إلى أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ما موقف دول الخليج من هذا الاتفاق؟ وإلى أي حد اليوم ستعتمد دول الخليج على رأسها السعودية اليوم أي اتفاق حاصل بين سلطنة عمان وإيران بما يخص مضيق هرمز أتحدث طبعا؟
2: يعني حقيقة احنا استمعنا في الفترة الأخيرة إلى هذا الحديث، ويعني الأخبار في الأسبوع الماضي كانت تقول إعلان وشيك بين الحرس الثوري وبين الجانب العماني على اتفاقية لإدارة كذا، وهناك مسؤولين قالوا أن أي اتفاق هو منعزل عن أي اتفاق. يعني لا أعرف حقيقة، يعني لم نعرف ما هو هذا الاتفاق وعلى أي شيء يدور وما أهميته، و هل يخرج الأزمة من أو يحل جزء من الأزمة، أو هل الجانب الأمريكي مطلع على جزء منه، أو هل الوسطاء مطلعين على جزء منه. حقيقة لا نعرف ما الذي يدور، ويعني حتى الجانب العماني وهو جانب شفاف ربما على عكس ميليشيات الحرس الثوري، يعني لم نسمع منهم من أي تصريح حقيقة حول طبيعة هذا الموضوع، إلى ماذا يهدف، ماذا سيحقق، هل هناك تواصل مع الجانب الأمريكي، هل هناك تواصل مع الجانب الباكستاني، لم نعرف شيء عن هذا
0: لكن
2: الموضوع.
0: ألا يبدو غريبا يعني سلطنة عمان هي جزء من مجلس التعاون الخليجي؟
2: ما هو الغرابة في وجهة نظر؟
0: عدم وجود أي استضاحات أو معلومات بشكل متواصل اليوم مع دول الخليج حول واقع هذا التفاوض الحاصل مع إيران.
2: لا، هذا لا يعني أن أن أن سلطنة عمان جزء من منظومة الخليجية، أن من يتفاوض هو المنظومة الخليجية، الذي يتفاوض هي دولة عمان، لأن دولة عمان لها شواطئ مقابلة من
0: لذلك سألتك أستاذ سالم، لذلك سألتك عن إيراني. عن هذه الجزئية، هل ستقبلون اليوم بأي اتفاق؟
2: أنا لا أعتقد، أنا لا أعرف حقيقة، لا أعرف ما هو هذا الاتفاق، إلى ماذا سيفضي.
0: الحديث اليوم عن إدارة مشتركة بين سلطنة عمان وإيران لمضيق هرمز، يتحدثون عن رسوم مقابل خدمات وغير ذلك من المصطلحات.
2: لأكون أكثر صراحة معك، الجانب الإيراني، ميليشيات الحرس الثوري تحاول استغلال الوقت والضغط على سلطنة عمان التي تريد التهدئة لاستثمار الوقت لعمل ما.
1: والأمريكي ماذا يفعل؟
2: لو سمحت يا أستاذة إدارة النقاش، أنا لا أريد أحد يقاطع.
0: دكتور حكم لو سمحت تفضل. أستاذ سالم تفضل،
2: أنا سأتنازل له عن وقتي، تفضل يأخذه.
0: لا لا لا تفضل كلام. تفضل، سأعود إلى الدكتور حكم بكل الأحوال، تفضل أكمل.
2: نعم، أنا أقول لحضرتك سلطنة عمان هي يعني تأخذ الحرس الثوري على قد عقله بصراحة وعلى قد اندفاعه، هو مندفع بشكل أكثر وهو يضع يده ويد الشعوب الإيرانية في النار، لكن ما نعرف ما هي هذه الاتفاقية، وسلطنة عمان تتكفى الشر كما نقول بالتعبير الخليجي، لأنها تعرف أن الطرف الآخر يحاول يعني أن يتسلط ويحاول أن ينتزع أي سلطة على مضيق هرمز، لأنه يعتقد أن مضيق هرمز هو طوق النجاة الأخير للنظام. طبعا هناك أطواق أخرى مارسها النظام خلال 46 عام، لكن هو وجد هذا الطوق الذي ربما يستهز العالم به لكي يبقى هذا النظام متواجدا، بدليل الكوادر التي صعدت إلى السلطة خلال الأيام القليلة الماضية، وكلها يعني كوادر ملطخة أيديها بدماء الإيرانيين وغير الإيرانيين، يعني كلهم الباسيج والباسيج
0: وميليشيات ألا تعتقد بشكل أو بآخر بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء هذه المواجهة الحاصلة هي من أعطت إيران هذه الورقة، ورقة القوة، وهي مضيق هرمز؟
2: قد يكون، لبلا قد يكون، هذا رأي الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لست أمريكي.
0: لكن الخليج تضررت، منافذ بحرية.
2: نعم، الخليج تضرر لأنه يتعامل مع طرف للأسف يعني لا يعرف يعني حقوق الجوار، ولا يعرف يعني ما يجب أن يفعله لدول مجاورة له. هو يقول أنه نظام إسلامي ويريد أن يخلص هذه الشعوب من السيطرة، هذا لا يعنيه، هو يعني هو مجموعة من الميليشيات سيطرت على بلد
0: لمدة 46
2: عام وتريد أن تسيطر على المنطقة بأكملها، واليوم عبر مضيق هرمز وعبر باب المندب تريد أن تسيطر على العالم بأكمله. أنا أعتقد أن الحرس الثوري يصنع قبره بيده، والعالم كله سيصطف ضده وليس الأمريكان فقط.
0: طيب دكتور حكم، كيف سينتهي هذا المشهد وإلى أين سيصل؟ وألا تعتبر اليوم بأن إيران استخدامها لورقة هرمز استخدام بشكل أو بآخر كان من المفترض أن تستخدمه كورقة حسن جوار وكسب ثقة، بدل أن يكون ورقة ضغط على دول الخليج ودول المنطقة وربما العالم؟
1: لا، هو شو، إذا كان مضيق هرمز يستخدم بهذه الطريقة، فيجب أن نقول أنه المنطقة كلها والقواعد العسكرية المنتشرة في الدول العربية هي كانت يعني سيف مسلط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعدوان كما قلنا انطلق منها. فالآن ماذا يجي؟ الآن هناك معادلة، الأمريكي جاء لي يسقط النظام في إيران ويسيطر ويهيمن على المنطقة ككل بثرواتها بإمكانياتها وغيرها، أفشله الإيرانيون. الآن تحول الصراع من إسقاط نظام إلى صراع على فتح مضيق هرمز، مع أن مضيق هرمز كان مفتوحا، لم يكن مقفلا. الإشكالية هنا أنه هل أقفل الإيراني المضيق على الدول العربية أو غير الدول العربية خلال الفترة الماضية، خلال العقود والقرون الماضية؟ لم يقفله أبدا، ولكن الذي حصل أنه كان تهديدا وجوديا لإيران، ولا يحق لأحد أن يقول لمن توضع السكين على رقبته أن يقول له أنك عليك أن لا ترفع السكين، يجب أن تعود إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، الأذرع والميليشيات التي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لأحد أن يقول له ذلك. فلذلك الآن ماذا المعادلة؟ المعادلة أن الأمريكي يستخدم معادلة العقوبات جيد من أجل العقوبات، من أجل فتح مضيق هرمز وتخفيض أسعار النفط. الإيراني يستخدم المضيق نفس الشيء ليفرض معادلة على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموضوع الأسعار، موضوع النفط هو المؤثر بشكل كبير جدا على الأمريكي. فلذلك لن يعطي الإيراني الأمريكي أي ورقة، لن يسمح له، لأن الأمريكي أصلا تجاوز القوانين الدولية ولم يسأل عن شيء، ولا قضايا أخلاقية ولا إنسانية وغيرها، وارتكب مجازر وإبادات. فلذلك لا أدري ماذا يقولون عن موضوع الإبادات التي حصلت في في في في فلسطين، في غزة، لا أدري ماذا يقولون. على كل، لا أريد أن أدخل في هكذا تفاصيل أخرى. على كل، الآن هكذا الواقع، الإيران يمسك هذه الورقة. الآن على الأمريكي إذا كان يريد أن يحل المشكلة أن يذهب لينفذ التعهدات التي وقع عليها في مذكرة التفاهم مع الإيرانيين، وبالتالي تحل المشكلة.
0: وصلت الفكرة. وإلى نتائج التصويت، السؤال كان ما السبب الرئيس في ارتفاع حدث التوتر بين إيران ودول الخليج؟ الإجابة أتت كالتالي: وجود القوات الأمريكية 55%، تحكم طهران بهرمز 12%، وكلا الخيارين 33%. وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكركما ضيفي، كنت معنا من بيروت الخبير في الشأن الإيراني والإقليمي دكتور حكم أمهز، والشكر موصول أيضا لضيفي سالم اليامي من الرياض، الباحث في العلاقات الدولية، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم، نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 15 من آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس لبويز يزبك، إلان شديد خليفة ووسام قنواتي.

في عناوين النشرة: تصعيد الميدان يطوق المسار التفاوضي، غارات إسرائيلية على الجنوب وعشرات الجرحى والقتلى. عون مدينا الاعتداءات: إنها رسالة واضحة لجهود تطبيق اتفاق الإطار. وسلام مستنكرا: شهداء الغارة ليسوا بنى تحتية عسكرية. بري إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاق، ومجازر اليوم استكمال لحرب الإبادة. قليباف يقولها صراحة: نحن نتواصل مع مقاومي حزب الله في الميدان. كليرفيلد يستكمل جولته في لبنان ويلتقي قائد الجيش اليوم. إيران: لم نقرر استئناف المفاوضات ولن نخضع للتهديدات الأمريكية.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. فيما يضيق هامش التهدئة، يبدو أن الميدان يتقدم مجددا على السياسة، مع تصعيد إسرائيلي متدحرج في الجنوب اللبناني يرفع منسوب الخطر ويضع المسار التفاوضي أمام اختبار بالغ الحساسية. فالغارات التي أوقعت قتلى وجرحى لا تبدو مجرد تطور عسكري معزول، بل تحمل رسائل سياسية مباشرة في وقت يحاول لبنان تثبيت مسار تطبيق اتفاق الإطار ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع. وفي مقابل التصعيد الميداني، تتكثف المواقف الرسمية اللبنانية الرافضة للاعتداءات الإسرائيلية، فيما تعكس تصريحات المسؤولين أن ما يجري يقرأ في بيروت كضغط على المسار السياسي أكثر منه مجرد استهدافات أمنية. أما إقليميا، فتأتي المواقف الإيرانية لتضيف بعدا آخر إلى المشهد، مع حديث طهران عن استمرار التواصل مع حلفائها في الميدان اللبناني، وبالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مع واشنطن مفتوحة من دون تقديم تنازلات تحت الضغط. بين رسائل النار في الجنوب وحراك الوسطاء، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان التصعيد سيبقى ضمن حدود الرسائل والضغط، أم سيتحول إلى عامل ينسف ما تبقى من فرص التهدئة ويعيد خلط الأوراق السياسية والعسكرية. نبدأ من التطورات الميدانية.
1: إذن يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب منذ ساعات الليل بذريعة خرق حزب الله اتفاق وقف النار في مرتفعات علي الطاهر، فبعد الاعتداء على بلدة أنصار فجاء اليوم اعتداء آخر على دير الزهراني ظهرا وسقوط عشرات بين شهداء وجرحى. حسين معنا والتفاصيل.
2: وسع العدو الإسرائيلي من عدوانه على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي اليوم سلسلة غارات، فاستهدف ظهرا بلدة دير الزهراني بغارة عنيفة على مبنى مأهول. وفي حصيلة غير نهائية أسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى، فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة حتى الساعة. كما شن الطيران المعادي في ساعات الصباح الأولى أكثر من 12 غارة جوية، فاستهدف مرتفع علي الطاهر ب8 غارات والنبطي الفوق ب3 غارات، كما استهدف منزلا وشاليه عند أطراف بلدة أنصار، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين روح مختلفة. كما نفذ الطيران المروحي حملة تمشيط واسعة في تلة علي الطاهر مع إلقاء قنابل دخانية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلتي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر الرمان وميس الجبل وعيطرون والمنصوري ووادي الحجير. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت بيت يحون وعيت الجبل وطريق كونين صف الهوى وحداثة ومجد الزون. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت يوم بلدات دير سريان والطيبي وزوتر الشرقية وحداثة وطلوس، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين فوق بلدة كفرة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق علي الطاهر وزوتر الشرقية والدبشة من جهة كفر الرمان، وأحرقت منازل في بلدة ميس الجبل. واستخدم العدو الإسرائيلي جرافات وآليات هندسية وبدأ بجرف ما تبقى من منازل وممتلكات عند الأطراف الغربية للبلدة، وتحديدا في منطقة دوبيه ومحيطها. إلى ذلك شهدت بعض المناطق الجنوبية لا سيما في منطقة النبطية حركة نزوح بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. كما غادر جميع الأهالي الذين عادوا إلى بلدة زوتر الغربية وهي المنطقة التجريبية الأولى، غادر البلدة ولم يبقى فيها سوى عناصر الجيش اللبناني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من الجانب الإسرائيلي، أعلن القناة 13 الإسرائيلية وقوع حدث أمني جنوب لبنان استدعى تدخل الطائرات الحربية، مؤكدة أنه انتهى وهناك رقابة عسكرية.
1: إلى ذلك أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي بأن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الليل بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتين نبطي وأنصار في جنوب لبنان، ردا على خرق خطير للاتفاق من قبل حزب الله الذي هاجم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية المتفق عليها. وأضافت: لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن نقبل بأي محاولة للمساس بقواتنا أو بأمن مواطني دولة إسرائيل.
0: وفي تصريح لافت، اعترف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قليباف باستمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان، مشيرا إلى انخراطه في الشأن اللبناني منذ عام 1985.
1: على خط ميداني آخر، أعلنت وزارة الأشغال أن الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقاعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبارة التي سيقام فوقها ممر العبور المؤقت بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.
0: تعليقا على التطورات الميدانية، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، لا سيما على منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى لاستشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار.
1: رئيس الحكومة نواف سلام وصف التصعيد بأنه بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وقال إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار السبعة ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية. وأكد سلام أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إذا وجدت على الأراضي اللبنانية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية، وقال على إسرائيل وقف هذا التصعيد، فأمن أهلنا وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة.
0: اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مجازر اليوم في الجنوب هي استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر البشر التراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في لبنان، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي والتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي.
1: إلى ذلك يواصل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته في بيروت في محاولة لدفع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتزليل العقد التي حالت دون تحديد موعد نهائي للجولة المقبلة، على أن تتوج الجولة بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: في سياق متصل، لفت تقرير لموقع المونيتور إلى أن الانتخابات المصيرية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي هذا الخريف تدفع باتجاه تباين في المواقف بشأن التسوية في لبنان، فبينما يحتاج ترامب إلى إحراز تقدم في لبنان يريد نتنياهو المزيد من الوضع الراهن. وقال أحد كبار مساعدي نتنياهو للموقع أن السيناريو الأرجح هو أن يشهد الشهران المقبلان استمرارا الوضع الراهن، وقد تسفر جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في أيلول عن توسيع نطاق البرنامج التجريبي ليشمل قرى إضافية جنوب لبنان.
1: في المواقف، استنكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، مؤكدا أن حماية اللبنانيين وأراضيهم وسيادة الدولة مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن الدولة يجب أن تبقى المرجعية والسقف الجامعة لجميع اللبنانيين. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا مسؤولا وجامعا يسهم في حماية المجتمع وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات.
0: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا نريد السلام، سلاما يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم. وقال الراعي في عظة قداس عيد سيدة الانتقال في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان أننا نتطلع إلى أن تفضي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية معاناة لبنان واستقرار جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الأعمار، وأن تستعيد الدولة كاملة دورها وسيادتها يساندها جيشها في حوض الوطن. وأشار الراعي إلى أن صيغة العيش معا المسيحي الإسلامي ليست لتقوية فريق على آخر، بل لتأمين حقوق الجميع كلبنانيين، فتكون حينئذ لكل فئة حقوقها.
1: بعد توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري للقوانين التي أقرتها الهيئة العامة، تتوجه الأنظار إلى قصر بعبدة، حيث بات قانون العفو العام أمام محطة حاسمة بانتظار موقف رئيس الجمهورية. وبحسب القراءات الدستورية، يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها.
0: أكد وزير المال ياسين جابر أهمية الشراكة والتعاون القائمين بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، مشددا على أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية المطلوبة بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي. وأوضح جابر أن الهدف يتمثل في تعزيز الاستقرار المالي وتهيئة الأرضية اللازمة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي بعد سنوات من الأزمة التي تركت تداعيات واسعة على الدولة والمودعين والنشاط الاقتصادية.
1: أمنيا، دهمت قوات من الجيش اللبناني بمؤازرة دورية من مخابرة البقاع في بلدة القصر شمالي الهرمل، وتم نقل الموقوفين إلى أحد المراكز الأمنية تمهيدا لنقلهم للتحقيق لدى القضاء المختص.
0: أعلنت المديرية العامة للأمن الدولة تنفيذ حملة واسعة على المولدات الكهربية المخالفة في مدينتي طرابلس والميناء، أسفرت عن مصادرة 10 مولدات وتنظيم 10 محاضر الضبط بحق مخالفين، إضافة إلى توقيف شخص إثر امتناع أحد أصحاب المولدات عن تسليم مولده للبلدية.
1: أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن بلاده لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز وضرورة فتحه بشكل كامل، جدد عراقجي تمسك إيران بضرورة أن تلبي الولايات المتحدة الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر المضيق.
0: وتعقيبا على قول ترامب أنه سيعلن مضيق هرمز أمريكيا بعد هزيمة إيران، أوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه كان يمزح. وقال المسؤول أن الرئيس الأمريكي لم يعقد أي اجتماع مع مستشاريه بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما تابعا للولايات المتحدة بعد الحرب، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال.
1: في غضون ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن بلاده لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوى من جانب واشنطن، مشيرا إلى أن هذا الممر المائي الاستراتيجي لا يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران، وقال هذا المضيق كان وسيبقى إيرانيا.
0: إلى ذلك، بلغت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز 17% فقط من متوسطها قبل اندلاع الصراع خلال الأيام 7 الماضية، وتظهر أحدث الأرقام بحسب مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية تحسنا طفيفا مقارنة بالأسبوع السابق عندما بلغت حركة الملاحة 4% فقط من مستوياتها قبل الحرب.
1: إلى ذلك، حذرت وزارة الأمن الإيراني في بيان الحكومة الفرنسية من تدخل دبلوماسيها في الشؤون الداخلية لإيران، وقالت إن طهران لن تسمح بالتدخل غير القانوني من قبل ضيوفها الدبلوماسيين، وإذا تكرر ذلك فستتعامل مع مرتكبيه بما يليق بهم.
0: اعتبرت الخارجية القطرية أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
1: في الحرب الروسية الأوكرانية، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مركز القيادة والسيطرة لطائرات المسيرة الأوكرانية في خاركيف. إلى ذلك، أشارت السلطات الروسية إلى إسقاط 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.
0: وفي النبأ الأخير، نبهت الأمم المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، محذرة من أن الوباء يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، وداعية إلى تحرك دولي عاجل لتوسيع نطاق الاستجابة.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معادلاتها الموسمية على الساحل. الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة على المرتفعات وفي المناطق الشمالية مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد.
0: كان في النشرة تصعيد الميدان يطوق التفاوض، غارات إسرائيلية على الجنوب وعشرات الجرحى والقتلى، عون الاعتداءات رسالة واضحة لجهود تطبيق اتفاق الإطار، وسلام شهداء الغارة ليسوا بنى تحتية عسكرية. بر إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاق، وقاليباف يقولها صراحة نحن نتواصل مع مقاومي حزب الله في الميدان. إيران لم نقرر استئناف المفاوضات ولن نخضع للتهديدات الأمريكية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

وأثر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صوت كل لبنان.
6: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
7: اهدن فردوس الشمال ومقر البطاركة. لما بتدق الساعة بميدان اهدن الدنيا كلها بتسمع. نحن اليوم بالجنة الارضية بمطرح ما الشجر بيحكي سرياني، والناس قلوبها حامية مثل شمس الصيف، وببيوتها كرم ما قالوا نهاية. نحن باهدن مصيف الزغرتوية وذاكرة الموارنة ومدينة 365 نبع. شدوا الهمة، المشوار بشمال غالي. قلب أهدن هو الميدان. هالساحة شهدت كل المهرجانات وشهدت صراعات وقصص حب وضيافة ما بتخلص. ومن الميدان لازم تطلع لعند سيدة الحصن، من فوق بتشوف الدنيا كلها تحتك، طرابلس والبحر حتى سهل عكار. هيدا المقام بيحمي الضيعة وله رمزية كبيرة عند الاهدنية. وما مننسى كنيسة مرمامة، أقدم كنيسة مارونية اللي حجارة بتحكي قصة تجذر هالشعب بالجبال الصعبة. الاهدني او الزغرتاوي حتى معروف بصلابته ونخوته. التقينا بابو طوني اللي بعده بيلبس الشروال واللبادي ببعض المناسبات، وخبرنا عن يوسف بيك كرم بطل لبنان اللي صورته بعده بكل بيت وجثمانه بعده بمارجريس. وقالنا نحن ناس منحب الحياة بس كرامتنا قبل خبزنا، وسمعنا منه عن طقوس الابضيات وكيف كانت الكلمة أغلى من الذهب. الكبة الأهدنية هيدي مش بس مجرد أكلة، هيدي علم وفن. الكبة بالصينية تتميز بدسمتها وطعمها اللي بياخدك لغير عالم. الست تراز بتخبرنا عن المحموس والمغربية الأهدنية وكيف بيجتمعوا حول السفرة بتبلش السكبة للجيران. الأكل بأهدن هو صلاة شكر لله على خيرات هالأرض اللي ما بتخلص. وقبل ما نفل لازم نشرب كاسة مي من نبع مرسركيس، مي بتشق القلب من برودتها وصفاوتها.

من ودع أهدن وعالوعد منرجع لنشوفها بالشتي لابس الأبيض. شكرا لأهدن وأهلها.

0: لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان.
1: ترقبوا هوا لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,458,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,476,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,367,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.

عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى موجز 3:15 عبر صوت كل لبنان. أعلن دفاع المدني اللبناني أن حصيلة الغار على دير الزهراني هي 4 شهداء. أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب، لا سيما منطقة النبطية ومحيطها وخروقاتها المتكررة لاتفاق الإطار، وذلك لعمل مجموعة التنسيق العسكري والقوانين الدولية. واعتبر رئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مجازر اليوم في الجنوب هي استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية شنها ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. رئيس الحكومة نواف سلام وصف التصعيد بأنه بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وقال إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار 7 ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية. تعمل طائرات هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني على المساعدة في إخماد حريق نشب في جبال أهدن. تم انتشال من قبل الدفاع المدني جثمان شاب لبناني في العقد الثالث من عمره قضى غرقا قبلة شاطئ جبيل.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: تواصلون الاستماع إلى موجز 3:15 عبر صوت كل لبنان. أدانت الخارجية الإماراتية استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن استهداف الملاحة واستخدام مضيق هرمز أداة ابتزاز يعدان أعمال قرصنة من الحرس الثوري الإيراني. أفادت وكالة فارس نقلا عن مسؤول عسكرية بأن 3 من أفراد القوات الجوية الإيرانية وهم مفقودون في مهمة منذ آذار الماضي ضد قاعدة أمريكية محتجزون في قطر. وفي النبأ الأخير، نقلت وكالة AFP عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا جديدا بقوة 6.9 على مقياس ريختر ضرب شمال سومطرة في أندونيسيا. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري قدمناه إليكم من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أحسست نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي أنصار ودير الزهراني هي 11 شهيداً و 19 مصاباً. أصدر حزب الله بياناً أكد فيه أن إسرائيل يجب أن تفهم جيداً أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وستقابل بما يناسبها دفاعاً عن لبنان وشعبه وسيادته، داعياً السلطة لمراجعة حساباتها مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه. أكد النائب قاسم هاشم أنه أمام عدوانية إسرائيل وعدم التزامها أي تفاهمات، فإن اللبنانيين مطالبون بالبحث عن عوامل حماية لبنان وتحصينه والسعي لمساحة مشتركة بين المكونات الوطنية وعدم السماح باستمرار سياسة الاستنزاف الممنهج والتمسك بوحدة الموقف الداخلي لوضع حد لأي محاولة للعدو لتخريب الواقع الوطني. برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير دشنا في رأس بعلبك مبنى الشهيد المفتش ثاني طنوس البشراوي الطبي، وقد ذكر شقير بأن 81 عاما من العمل والتضحيات كرست حضور المديرية في مختلف الظروف والمحطات التي مر بها لبنان. رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن الدول المجاورة لإيران تعد من أهم المجالات الاقتصادية لها في ظل العقوبات، مضيفا أن جيران بلاده هم أكبر فرصة للسياسة الخارجية والتعاون الاقتصادي. وفي الخبر الأخير أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 5.8 ضرب منطقة قريبة من الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء تنطلق عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في، معي أنا ماري علم حبشي. طبيب دخل السياسة من بوابة طرابلس، نائب سابق له مواقفه وقراءته النقدية لمسار الدولة والسلطة والطائفة. رح نفتح معه اليوم ملفات الداخل والإقليم، وهو شخصية عايشت الحرب واختبرت السياسة من قلب إحدى أكثر مراحل لبنان انقساماً، وكانت من وجوه الرابع عشر من أدار قبل ما تختار لاحقاً مسافة مختلفة عن الاصطفافات التقليدية. ضيف في تحت الضوء النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، أهلا وسهلا فيك.
2: شكراً لك، شكراً للاستضافة.
1: شرفتنا دكتور مصطفى. عدة أقسام بحلقتنا لليوم، خلينا نبلش معك تحت ضوء الإنسان. دكتور مصطفى، بين الطب والسياسة مسافة كبيرة. في الطب خليني أقول أنا التشخيص يسبق العلاج، وفي السياسة كثيرا ما يختلف التشخيص على أصل العلة. أيهما كان الأصعب بالنسبة لك؟
2: ما في شك أنه أنا فت على السياسة وبقيت طبيب، واعتبرت أنه التشخيص الدقيق للأمور هو أفضل علاج. هذا ما بيعني أنه دايما التشخيص حتى بالطب بيكون كامل، على الرغم من كل محاولاتنا لهلأ نستعمل الذكاء الاصطناعي لنفوته لحتى نحسن من إمكانية التشخيص الكامل، لكن بعض الأمور ما وصلنا لها الصعيد، لأنه في عندك ثلاث عناصر دايما موجودة بالطب، وهلأ بلك إياها كيف طبع السياسة. أول عنصر هو المريض. مين هو المريض؟ اللي هو مشكلته سوى على القالب مثل بعضهم.
1: نعم.
2: بعدين الاختصاصي اللي عم يحاول يشخص. ثالث شيء المعلومات المتراكمة عن هالمسألة. بدنا نجمعهم ثلاثة سوى لحتى نقدر نعمل هالشيء. وهول شغلات قد تتحول، ما بتلاقيها ثابتة كل الوقت. بالسياسة شيء ذاته ممكن يصير. في عندك القانون، عندك سياسي، وعندك الكونستيتيونسي يعني الناس اللي بتعنيهم للمسألة. فكمان هول متحركين، لأنه الأمور دائما عم تتحرك، الاقتصاد دائما بتقلبات، الوضع الاجتماعي السياسي، توازنات دولية. فلهيك كل هالأمور إذا ما كان السياسي عنده اطلاع تاريخ، فلسفة سياسية طبعا، اقتصاد، علم اجتماع، يعني بده يكون مش ملم ولكن مطلع على كل هالأمور لحتى يقدر من خلال هالشيء هذا يعطي التشخيص، ومن بعدها يعطي العلاج الكافي. فبعدني وقلت دائما فت على عالم السياسي التمثيلي. يعني أنا بالأول من طفولتي وبعتبر أنه عندي اهتمام بالشأن العام، لأنه
1: كيف بلشت حضرتك؟ ركبت مراحل مختلفة.
2: أي بي وأمي كانوا اثنيناتهم سوا مهتمين بالشأن العام، مهتمين بالأفكار السياسية، ناشطين بكتير قطاعات، وكان الحوار والندية كانت قائمة بالبيت. اثنيناتهم سوا، نعم اثنيناتهم كانوا يقروا وكانوا مثقفين بمنطقة شعبية. طبعا نحن كنا بمنطقة شعبية، وكان بي سني ولكن منه من النوع المتعصب،
1: وأمي
2: شيء علوية ولكن أيضا من نفس الاتجاه. فكان الحوار والجدل قائم بالبيت، لكن الاهتمام الأساسي كان طبعا بالقضايا الحقوقية، بالقضايا اللي متعلقة بحقوق الناس، الفقر، المطالب العامة، وبالتأكيد قضية فلسطين هي كانت القضية المركزية بالنسبة لنا بهيدك الفترة. فمن هونيك الانطلاقة، ومن هونيك بقيت بهالجو هذا، وكنت أعتبر حالي دائما أنه القضايا العامة هي التزام ومش يعني شيء أنا باخده وقت اللي بدي وبطل وقت اللي بدي.
1: هذه النشأة ساهمت أيضا غير خليني أقول أنا تبلور كمان المسار السياسي كمان المسار الأدبي. يعني نعرف عندك العديد من الإصدارات وما بعرف إذا المشاهدين بيعرفوا حاليا يعني عم تعمل PhD بالفلسفة صحيح؟
2: صحيح. الوالدة كانت قائرة نهيمة باللغة الفرنسية لأنه هي كانت أستاذة فرنسي بالمدرسة، كانت تعلم بمدارس رسمية، لكن كانت عندها تقريبا بين الأسبوع والأسبوعين كانت تشتري نهار روما القديمين. فالمكتبة تبعتها وقت اللي توفت صغيرة بالعمر، فكانت فيها تقريبا 800-900 كتاب قدمناهن وقتها للرابطة الثقافية.
1: نعم.
2: الوالد كمان كان قارئ وكاتب، يعني كان يكتب، كان عنده محاولات كتير بالبداية كانت ضعيفة، ولكن بعدين بلش يطور يعني كتاباته بالقصص الصغيرة، كانت تنشر بمجلة الصياد، ومن بعدها عمل أيضا رواية طويلة اسمها وخلق من جديد، أخذت عزة بهيديك الوقت بسنة 67، وانقطع بعدها بس كان عنده مقالات تقريبا أسبوعية بالجرائد المحلية بطرابلس، وكان معروف بهالقصص هيدي. لبعدها يعني انقطع فترة ورجع ألف أول رواية اسمها حكايات أبو النور، اشتغلت معه فيها يعني بهذيك
1: الوقت. كنت حضرتك
2: كنت أنا
1: انفولد مثل ما
2: بنقول
1: هيك. نعم.
2: هذا وبعدين حكاية عمر ضائع، بعدين حكاية سورية، رجعت كتبت حكاية سورية بعد ما توفى، رجعت أصدرته. حكاية أبو النور أيضا نفس الشيء.
1: نعم.
2: استكملته، ومن بعدها كتبت كتاب اسمه حزب الله كما رأيته، وهو طبعا مؤلف سياسي، في المقدمة تبعته تلخيص لنشأة حزب الله ومن مراجع كلها مراجع شيعية، طبعا ولاية الفقيه كيف نشأت، شو الفكرة تبعتها، من وين انطلقت. ومن بعدها مؤخرا من سنتين تقريبا طلعت رواية اسمها وشوشات في موقع سوري. هلأ الكتاب اللي جاي هو كتاب فلسفي بالكامل، مؤلف من 11 فقرة، والعنوان هو طبعا جامعة الكسليك، جامعتي هلأ الحالية.
1: نعم.
2: هي عم تقوم بنشره وإصداره.
1: أي متى نتوقع الإصدار الرسمي؟
2: المفروض بشهر تشرين الأول أنه يكون.
1: شو عنوانه؟
2: عنوانه اجتهادات فلسفية في التسامح والعنف.
1: جامع الاثنين.
2: ايه لا طبعا بقلبه في التنوع، لكن اجمالا هول النقطتين. احد بحكي عن مثلا عن فكرة العنف الديني قداش هي حقيقة فكرة سياسية اكثر ما هي حقيقية. هي فكرة سياسية. فواحدة منهم بحكي عن سبينوزا، بحكي عن لوفيناس، عن يعني تنوع بهالأمور هاي.
1: نترقب الإصدار. يلي بيسمعك ويلي كمان بيعرف هيك مواكبك أكتر بيعرف أنه حضرتك بعيد كل البعد عن الطائفية، وذكرت الأهل الوالدين كمان وكيف كانت النشأة، وشددت على كلمة المساواة. بعرف عندك 3 أولاد، وبعرف كان عندهم يعني هن تزوجوا زواج مختلط، ولا مرة كان عندك مشكلة بهالموضوع أو عرضت بركة؟
2: أبدا. وحقيقة القضية أنا بالنسبة لي الزواج هو خيار بين اثنين اللي بيرتاحوا لبعضهم وقد لا يرتاحوا لبعضهم، يعني
1: نعم.
2: بالنهاية لأنه منشوف قديش نسبة الانفصالات. فإذا أنا بدي أطلب من ابني أو بنتي أنه أنا فصلهم اللي بده يعيش معهم بحياته، معناتها أنا مسؤول عن تعاسهم. وبالتأكيد اللي بيعمل السعادة هو العلاقة بين اثنين، مش الفرضيات. ولا فرضيات أنه لازم يكونوا من دين واحد كمان أنه هذا الأفضل، لأنه كمان التجارب أكدت بطلان.
1: نعم.
2: هالمسألة هيدي خياراتهم أني أخذوها لحالهم. والدتهم وأنا كان قرارنا أنه هن بيقرروا ونحن منساهم ب بكيفية إجراء الاحتفالات. نقطع السطر
1: بكل بساطة.
2: بكل بساطة.
1: إذا بدي أسألك عن أقصى تجربة خطة، شو أول شيء بيخطر ببالك؟
2: طبعا في تجارب كثيرة لأنه عشت،
1: بس هلأ أول شيء
2: فين أقول لك تجربة المواجهة مع الموت وقت اللي كنت عم بشتغل، بلشت اختصاصي بالجامعة الأمريكية. هيدي الفكرة، المواجهة وكيفية التعامل مع الموت وخاصة الحرب. يعني لأنه بفترة دراسي كانت البلد بالحرب الأهلية.
1: نعم. نعم.
2: وأول انطباع يعني بدي أعطي فكرة، بنهار حصل انفجار ووصل إلى المستشفى 36 شخص مبتورة أطرافهم السفلى مثلا. يعني أنت
1: أمام هذه المشهد
2: بحمام.
1: نعم.
2: دم حمام.
1: نعم.
2: دم.
1: نعم.
2: فهيدي بقيت طبعا في مواقف أخرى بترجع دائما بخاطري، هي أن نكون مصفوفة، أنا وزوجتي كنا مصفوفين على حيط ومسلحين موقفين ناطرين الأوامر، إذا المفروض تصفية ولا عدم التصفية مثلا. أو بمحل من المحلات مسدس محطوط براسي وبانتظار الأوامر أنه إطلاق النار ولا عدم إطلاق النار مثلا. يعني هول تفاصيل هلأ بالنسبة لي بتطلع عليهم مثل
1: ذكرى مؤلمة،
2: ولا حتى مؤلمة،
1: مش مؤلمة، مش تاركة أثر
2: ولا شيء أبدا.
1: بس هلأ خطروا ببالك؟
2: خطروا ببالي. عم تقولي لي أنه شو الشغلات اللي، لكن هول مجموع.
1: نعم.
2: بيعملوا ما أنا.
1: لا تندم. هلأ حلو لهذا الشيء اللي عم تقلي، مثل كأنه كمان كل شيء أكيد بيقطع فيه الإنسان، هيك بيكون هو مثل زوادة وبيحصنه لاحقا. بس هل تندم بلك على قرارات معينة، على منحة، على توجه، على مسار؟
2: في بعض الأمور ندمت عليها بس مش لدرجة جلد الذات. زعلت من حالي.
1: في مقدمة ماذا؟
2: تعرفي أنا في الموضوع اللي أكتر شيء تعبني مؤخرا كنت حابب أنه شيله نهائيا من حياتي، ولكن هي الصبر على الوجود لمجموعة سياسية.
1: نعم.
2: لفترة تقريبا عقد أو أكثر من الزمن. مع أنه كان يخالف تصرفات وقناعاتي.
1: حتى أثناء ذلك يعني منذ البدايات كان يخالف؟
2: لا مش بالبدايات، على
1: لاحقا، بس حضرتك استمرت.
2: أنا استمرت، كانت فكري أنه ممكن الإصلاح، وهذا الخطأ الأكبر. ممكن على طبعا بيسموه إصلاح لأنه لا يعني لا رأي.
1: نعم.
2: رأيهم أنه ما كان هيك. لكن كان في نوع من الخداع كنت عم عيشه، لأنه كان في إيحاء أنه دوري هو دور مقبول ومحمود ومحبوب، ولكن بالنهاية بين أنه في خداع لفترة طويلة.
1: ما شو كانت نقطة التحول يلي خلتك خلاص تاخد القرار النهائي تريد الانفصال نهائيا؟
2: 22. هلأ أنا أخذت القرار عدة مرات لحتى أنفصل، واحدة منهم على الأقل بالبداية.
1: نعم.
2: ببداية لأنه شفت أنه الأمور منها مثل ما أنا متصور، ولكن كان دائما ما في خيارات بديلة. يعني طلع على الخيارات البديلة، بدي أطلع ساعتك تماما من الشأن العام، بدي أطلع تماما وأقعد صير يعني ألف أمور لحالي. فضلت أنه أبقى أول شيء لعلاقات شخصية، لأنه بتبني علاقات إنسانية مع الناس.
1: بس أنت بقيت بعكس قناعاتك.
2: بقيت بعكس قناعاتي، لأنه كنت عم بكل لحظة لاقي أنه قادر أثر شوي. كنت فكر حالي أني عم أثر شوي، كنت فكر حالي أنه قادر هالوجود يخفف من الشطط. قدرت أعمل هالشي هذا؟ قدرت؟ لأقلك أنه ما قدرت؟ لا. كانت في وجود له تأثير نسبي.
1: نعم.
2: على الأمور، فاعتبرت أنه تراكم الأمور مع على بعضها حتى لو كانت نسبية يمكن يمنع الشطط بشكل كامل، لكن مع الوقت يعني بالنهاية فيني أقول لك سنة 2022 أخذت القرار النهائي، جزء منه شخصي، وبأكد لك أنه ما في حدا حتى بالشأن العام إلا بيكون جزء منه له علاقة بأشياء شخصية، والجزء الثاني لقناعات بالشأن العام.
1: نعم، بدي أسألك يعني أكيد هل يمكن يعني أخذ زعيم سنة اليوم مكان رفيق الحريري، أو برأيك يعني الحريرية السياسية كانت حالة لحقبة لفترة معينة ولا يمكن استنساخها؟
2: طبعا نحن بنحب نسميها الحريري السياسية. نعم. رفيق الحريري رفض يسميها الحريرية السياسية، طلب منا أنه نسميها تيار المستقبل.
1: صحيح.
2: والمستقبل لا يمكن حصره لا بشخصية ولا بفكر سياسي جامد. المستقبل هو الانفتاح، لهيك اختار اللون الأزرق إذا انتبهنا حتى على معظم المؤسسات اللي هو كان موجود فيها أو له علاقة فيها، وحتى الجامع اللي تعمر كان لون الأزرق لأنه اعتبر السماء هي الانفتاح. والانفتاح هو عكس التزمت، عكس الالتزام بقرار واحد حتى لو كنا مخطئين.
1: لكن أين نحن اليوم من هذا النهج؟
2: فخليني أقول لك هذا هو النهج تبع اللي التزم فيه رفيق الحريري، واللي كتير من الناس اللي بعدهم بيطلعوا بفشطوا حكي عن الحريري السياسي واعتبروا حالهم هن أصحاب هذا النهج، هن حقيقة ما فهموا من رفيق الحريري شيء، أي شيء ولا شيء نهائيا. فبعدهم عايشين بالوهم، بعدهم عايشين على فكرة أنه رفيق الحريري والمصاري اللي كان يدفعها ويساعد الناس، أو هي المساعدات اللي كانت تقدم للطلاب.
1: بس نحن ما عم نظلمون يعني بس بهذا التوصيف.
2: أكيد عم ندبح رفيق الحريري الإنسان والسياسي. رفيق الحريري كان يعتبر هول جزء من أدوات إدارة الأمور، لحد يعني مثلا المساعدات اللي لها علاقة بالتعليم.
1: نعم.
2: كان عم يحاول يغير مجتمع مش لحتى يعمل خير، يعني فكرة الخير طبعا بالنتيجة هي عمل خير، ولكن الفكرة الأساسية اللي منطلق منها مش لحتى يقولوا الناس والله أنت عميل خير. الفكرة بالنسبة له هي كيفية تغيير مجتمع بكامله من خلال التعليم. المساعدات كانت أيضا لتخفف الأعباء على الناس لحتى يقدروا يهتموا بأمور أخرى، مش لأنه هو كان حابب يوقف يقولوا عنه فاعل الخير. بالنهاية هو هيك، ولكن الخير مش خير لأنه هو بده الناس تشوفه بهالشكل هذا. هو كان يطلع لقله أنه يريد أن يغير وجه لبنان على طريق تغيير العالم العربي كلياته سوا. يعني الفكرة كانت أنه إذا قدرنا نغير وجه لبنان، نعيد الدولة، نطلق الاقتصاد، نحافظ على التنوع بمختلف أشكاله، التنوع بالتأكيد الديني مش الطائفة، أنا ضد الطوائف مع الأديان، برجع بقول لك الأديان اللي علاقة بالإيمان مش بالتعصب ولا بالموقف السياسي، وبالوقت ذاته ننفتح بالسياسة، نحاول نعمل هل ركن بالشرق الأوسط مثل معاكس تماما لدولة إسرائيل الديمقراطية العنصرية، ومشابه أكثر للديمقراطيات الأوروبية الغربية، وبالتالي أيضا كود هذا المثال هو نواة التغيير للشرق الأوسط بأكثره. هيدي الفكرة اللي منطلق منها رفيق الحريري. البعض هلأ اللي بعدهم حافظين هذا الشعار وماشيين فيه، بعدهم مفكرين أنه رفيق الحريري السنة، رفيق الحريري اللي بده يرجع يعمل زعيم. رفيق الحريري ما كان يحب الزعامة، لأنه في بعض المحلات كان ما بده أنه الزعامة هي تجرجره وتاخده إلى مكان هو ما كان بده إياه.
1: قدي اليوم يفتقر السنة لزعيم سياسي؟
2: السنة محظوظين لأنه ما عندهم زعيم سياسي.
1: هن بيلاقوا بس حضرتك عم تحكي بلسانهم البعض يعني يطلقوا وبيقولوا نحن بحاجة. وحتى شفنا خليني أحكي يعني عقب كمان زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شفنا المشهدية بطرابلس، يمكن هن بيشوفوا أحمد الشرع اليوم بركة زعيم.
2: تسأليني رأيي ما هي؟
1: نعم.
2: رأيي أنا لا مصلحة لأي مجموعة أن يكون عندها زعيم، ولكن هناك مصلحة عامة لكل الناس أن يكون في رجال ونساء سياسة قادرين ياخدوا البلد بدون ما ياخدوا عقل العالم نحو بر الأمان. أنا بالنسبة لي الزعيم بياخد عقلك بس ما بالضرورة بياخدك إلى الطريق الصحيح. أحمد الشرع، الشيباني وغيره هؤلاء الأفراد ممكن يخطئوا، ممكن يصيبوا. إذا نحن فكرة الزعيم عنا بنمشي وراء حتى لو أخذنا على الهاوي. أنا ضد هالمنطقة.
1: خليني أنا وياك دكتور مصطفى على ضوء كمان الأحداث التي نشهدها ننتقل للفقرة التالية وهي تحت ضوء المرحلة. بعد تجاذبات سياسية طائفية أقر قانون العفو العام، هل حقق العدالة؟
2: لا، العدالة هي كلمة نظرية. وإذا بدك تطلع على العدالة دائما دائما بتكون من وجهة الأنظار مختلفة.
1: نعم.
2: هلأ القانون هو اللي بيحسب القسوة وليس العدالة، لأنه ما بعرف العدالة كيف يكون، لأنه إذا بدنا نكون عادلين ومنصفين، وأنا بفك سمي الإنصاف درجة أعلى من العدالة، لأنه ما بتعود العدالة عمياء، بتعود بتصير العدالة مفتحة وعم تطلع على كل الظروف المحيطة. لكن إذا بدنا نفوت على هالموضوع هذا منلاقي فيه اختلاف بوجهات النظر. اللي بيحسم هو القانون.
1: نعم.
2: القانون، الالتزام بالقانون هو المسألة الأساسية، واللي هو مش بالضرورة بيأمن العدالة. يمكن المساواة بعض الأحيان، لكن مش صحيح أنه نفس الجريمة فيك تساوي فيها بين شخص وآخر إلا إذا كانت كل ظروفها متشابهة. نرجع لقانون العفو العام. تجربنا قانون العفو العام قبل وندمنا كتير.
1: نعم.
2: ندمنا. لكن خلينا نطلع على هذا القانون. أنا من الأساس قلت إنه العجز ما بيعمل عفو عام. العجز عن تحقيق العدالة أو الذهاب بمحاكمات والتعويض على الناس اللي نحن ظلمناهم وقهرناهم وأخذناهم من بيوتهم وحطيناهم بالسجن ومنعنا عليهم سنوات طويلة من حياتهم. هيدا الشيء اللي أنا مني قبلان فيه، أنه بالنهاية عفينا عنكم يا حبيبي، أنا مني عامل شيء لحتى تعفي عني. يعني أخذت صفة المجرم المعفي عنه بدون ما أكون أنا بالسهل أني أخذ هيدا من جهة. من جهة تانية في مجرم يجب أن ينال عقابه بجريرة الباقيين، بلاقي أنه راح تلص. فأنا قناعتي أنه العفو العام هو إساءة للبريء ومكافأة

0: والشيعي مشان تهريب المخدرات والجرائم اللي مرتبطة، والمسيحي بالعفو عن الناس اللي لجأوا إلى إسرائيل مرغمين مرغمين بوقت الموقات. هذا هو الإشكال الكبير بالموضوع هذا. هذا بيأكد لي أنه مرض لبنان لا يزال قائم، وأنا عم سمي مرض لبنان، وهذا المرض هو شعبه، وهالتفصيل هيدا هو اللي منه مقبول. فلهيك هالمخلوطة هيدي كلها تسوى خلتني أعتبر أنه اللي صار هو مهزلة بحق الناس. بالنسبة يعني طبعا في ناس عم يطلعوا قالوا أنه هلأ في 79 شخص لح يطلعوا من السجن. طيب هول 79 شخص ليه كانوا بالسجن؟ سؤال بدي أفهم ليش كانوا بالسجن، واللي تسبب بدخولهم السجن بدون وجه حق، أكان قاضي، أكان عسكري، مخابرات، رجل أمن أو واشي، هول بتركن لمن أنا عم طلعن بدون ما يتحاكموا، هول هالسلسلة كلها تسوى، معناتها أنا ظلمت المجتمع بأجمعه، لأنه المجرم الحقيقي هو اللي تسبب على الصعيدة، وهن بالآخر طلعوا مجرمين معفي عنهم. فهيدي القصة. الشيء الثاني اللي أبعدوا قصراً إلى إسرائيل،
1: نعم.
0: فشلت الدولة أن تدافع عنهم وتحميهم، لهيك لجأوا لهني، مش لجأوا لهم، والدليل أنهم بدون يرجعوا،
1: نعم.
0: فأنت جيتي عم تساويهم بواحد تاجر مخدرات تسبب بمآسي، هذا الكلام غير مقبول، وبقي عليهم صفة العميل اللاجئ إلى إسرائيل. مينك أنت يا حبيبي لحتى توصفوا هيك بهالشكل هذا؟ عميل إيران وعميل المخابرات من هون ومن هون، السورية والعراقية وعميل المخابرات الأمريكية، وكلهم على بعضهم، أوكي؟ بيجي أنا أنه هذا أنت مثلك مثلهم وأنا عفيت عنك، كمان هيدي مش مقبولة على الصعيد. فتفصيل الأمور إذا بدنا ناخدها بوجهة نظر سوسيولوجية وفلسفية، منلاقي أنه هذا القانون، هذا ما بيعني أنه ما بدنا ننهي مأساة، لكن السبب الرئيسي بعدنا عم نحكي انه السجون مكتظة، هذا هو البداية. ما هيك؟ طب اذا بدي طلع 79 واحد هلأ، ما في 4200 واحد، شو عملت انا بالطريقة هذه؟ بعد عندي 4100 واحد و 121 واحد موجودين،
1: رح يستفيدوا كمان بعدين من تخفيض
0: الألعاب بعدين امتن؟ ما نعم. لا الكلام انه السنة الجاية كمان فيش 16 واحد بيستفيدوا والباقيين
1: ارقام ضئيلة، نعم.
0: فلهيك هيدي الحجة، لا عدم قدرتي اني طور السجون، لا لازم طور السجون تبعتي، مش طبيعي عايشين بطريقة يعني اقل من اي صفة انسانية ممكن يكون موجودة.
1: الشيخ أحمد الأسير لن يخرج الآن بس بيستفيد من تخفيض العقوبة، أنت راضي؟
0: لكن خليني أكون منصف، نعيم قاسم بيستاهل أنه يتحاكم 10,000 مرة بالتهم اللي تهم فيها أحمد الأسير أكثر من أحمد الأسير. خلينا ننطلق من هالنقطة هيدي. فإذا كان القانون في عدالة مفروض يكون جايب نعيم قاسم وقبله القادة الآخرين ونواب موجودين بالبرلمان هلأ بيهددوا رئيس الجمهورية بالسر، وقادة عسكريين لازم يفوتوا هول كلهم سوا ويعانوا نفس المعاناة. إذا بدي يكون منصف وإذا بدي أقول أنه أحمد الأسير عمل عصيان ضد الدولة اللبنانية وتواجه مع الجيش اللبناني، بدي شيل كمان كل اللغط القائم حول الاستدراج وحول عناصر حزب الله اللي كانوا مشاركين بالمواجهات، وأيضا الضباط الحاقدين اللي وجهوا القصة، بدي شيلها هيدي كلها القصة، بدي أعمل بالمقارنة هيك وهيك. لكن حصر القضية بقصة الشيخ أحمد الأسير هو الخطأ، ما قصة أحمد الأسير، قصة هول الناس اللي ما عم بيشي، بدي بلش من هون.
1: هل يشكل أحمد الأسير خطر سياسي على البعض إذا خرج بذلك؟
0: ما كتير مهتم بهالموضوع هذا بصراحة، ماني عارف إذا هالشي رح يشكل ولا لا. سؤلت هذا السؤال،
1: نعم.
0: بتصور اللي خايف على حاله بالسياسة

0: أفضل أنه يروح ينضم ساعتها لشيخ أحمد الأسير ويزايد عليه.
1: كنا شهدنا أيضا سجل بين وزير الدفاع وشفنا كمان مع رئيس الحكومة، اعتبروا أنه قمع ما قدر يعني يعبر عن كلمته. كيف شفت يعني
0: رئيس الحكومة بحق له يقول لأي وزير بهالصيد؟ هذا يعني مبدئيا هذا السلطات بحق له يعمل هالشيء هذا.
1: نعم.
0: الا اذا بده يستقيل وزير الدفاع ويروح يحكي شيء ثاني، او بده يطلع ويصرح برا، ويصرح برا ساعتها بحق له يطلب استقالته رئيس الحكومه. طبعا بده رئيس الجمهوريه يوافق بهالخصوص، هذا حسب القانون اللبناني. نعم. بعدين هيدا الكلام انه انا بدي زايد، لا شو تتزايد حبيبي؟ هاي القرارات تتخذ بمجلس الوزراء، ما تطلع تزايد على حدا. عندك رئيس حكومة هو الناطق باسم الحكومة، إذا سمح لك تطلع بتحكي باسم الحكومة، مش باسم وزارتك ولا باسم اسمك الشخصي.
1: بس ما شوف الدكتور مصطفى أنه كأنه نواب التيار الوطني الحر وحزب الله يعني بدو كأنه هن حارسين أكثر على المؤسسة العسكرية،
0: مزايدين كذابين
1: والشهداء.
0: خليني أقول لك شغله، هذا الكلام منه صحيح. حزب الله والتيار الوطني الحر يتذكروا الشهداء اللي تسبب بقتلهم حزب الله، يتذكر سامر حنا على الأقل، مظبوط، يتذكر الحرب المدمرة اللي أدخلنا فيها حزب الله على مدى عدة عقود، في شهداء من الجيش أيضا وشهداء عسكريين وأيضا لكن مدنيين. مين قال أنه العسكري أحقيته أكثر من العسكري بذكرى الاستشهاد؟ مين قال الحديث هذا؟
1: نعم.
0: من المدني يتذكر حزب الله التغطية على شهداء 4 آب، مثلنا كام يوم عايشين الذكرى. إذا كان هيك وجماعة التيار الوطني الحر المزايدين والمنافقين بالخصوص هذا، وقت اللي كانوا موجودين بالحكم غطوا على جرائم حزب الله كلها تساوي بحق السلطة وبحق الدولة. فلهيك هيدي موقف فقط استعراضي لا يقدم ولا يؤخر، بالنهاية الأكثرية النيابية أقرت القانون.
1: نعم، خليني روح أنا وياك لما يحصل في الجنوب وسط التوتر الأمني. وكنا شهدنا يعني 7 جولات من المفاوضات، خليني أقول يعني في كأنه هيك بطء في المسار. راوح مكانك هذه المماطلة والمراوحة التي نشهدها، المشهدية في المرحلة المستقبلية.
0: هلا المشهد السياسي يعني لحد هلا ما فيني أتصوره بدون ما تستقر المشهد الأمني السياسي والعسكري بالمنطقة
1: الإقليمي.
0: بالمنطقة
1: نعم.
0: الإقليمي كيف تتصور؟ لأنه عمليا إذا ننتبه
1: يعني رح نضلنا نحن بانتظار، خليني أقول تبلور التسويات،
0: ما بس نحن، سوريا.
1: نعم.
0: تركيا، العراق، الخليج، يعني حتى مصر، حتى السودان، كل هالمناطق هيدي عم تعيش بجو بعده مرتبط بتوازنات لم تحسم لحد هلأ وبحاجة إلى شوفي استقرار معين. أنا قناعتي أنه وصلنا إلى نهاية الخط، ولكن
1: اترب الفرج،
0: مش الفرج سميها لنهاية الخط. أنا ما بتطلع دائما بالنهايات أنها هي سعيدة، قد لا تكون سعيدة.
1: أنت
0: ما بعرف
1: أنت غير متفائل؟
0: لا، حذر
1: كل ما حصل،
0: حذر. خليني سمي الحذر هو غير التفاؤل والتشاؤم. المفروض أنه نكون موضوعيين وندرس الأمور. تجربنا السابقة اللي خلتنا نتفائل بعدة مراحل، من ضمنها أنا كتير تفائلت لو وصلت لمرحلة الإحساس بجنون العظمة بوقت ما واصلت سنة 2005 ب14 أدار. شعرت أنه انتصر الشعب وانتصرت الناس وانتصر القرار. شهر زمان تغيرت الأمور كلها تسوى، لأنه رجع اللبناني لبناني مثل ما كان، تافه وطائفي ونظرته للأمور ما لها علاقة بالمصلحة العامة. فخليني أقول أنه احتمال وصول المنطقة إلى توازنات جديدة واستقرار جديد قد يدوم 10 سنين 20 سنة، مني أكيد لحد هلأ، المفروض خلال الشهرين اللي جايين، والمفروض أيضا أن تنطلق القصة من ما يحدث بالخليج وبمضيق هرمز.
1: ذكرت 14 أذار وكنت أكيد من أبرز وجوهها، هل تعتبر بعد كل هذه السنوات أنه 14 أذار هزمت؟
0: 14 أذار هزمت نفسها، لكن كمان الظروف اللي كانت قائمة كمان ما كانت كتير مساعدة، لكن العزيمة الأساسية هي برجع أقول لك العودة إلى المعسكر الطائفي.
1: نعم.
0: من أول أسبوعين، ما خليني أقول شهر، يعني عودة تسونامي وقتها باسم ميشيل عون كانت أحد أولى الهزائم. يعني التوبة اللي قام فيها بعض القوى ورجعت انسحبت من موقف موحد بشكل تدريجي لسنة 2011-2012، كلها هذه كانت هزيمة داخلية، ولكن الظروف أيضا، الاغتيالات، الوجود النظام السوري على دورك، حزب الله الإرهابي وتعامله مع اللبنانيين، كل هالأمور هذه، وأيضا تخلي العالم.
1: هل ترى أننا يعني في احتمالية نكون كمان عم نشهد اغتيالات وعودة هيدا هيك هذه المشهدية القاتمة والخطر الأمني في هذه المرحلة على ضوء ما يحصل؟
0: هلأ هن يعني إذا تشوف النفس اللي موجود عند حزب الله بتلاقي بعده هذا النفس موجود، لكن منه عنده القدرة بقى حدا منهم يغطي جرائم، ولكن قد تحدث بعض الأمور خارج السياق اللي نحن مفكرينه أو ماشيين فيه. علينا الانتظار، هن حاطين لوائح حتى علنية ببعض الأسماء، بس ما بظن أنه هلأ بهاللحظة هيدي قادرين يعملوها.
1: إذا بدي أسألك هيك تقييمك لنفوذ حزب الله، كيف هيك ترى؟
0: هلأ نفوذ حزب الله هو امتداد لنفوذ الولي الفقيه، وكل ما صار انكمش نفوذ الولي الفقيه مثل ما عم نشوف بشكل واضح، كل ما انكمش حزب الله، لأنه هو مش بس عقيدة، هو مال، هو سلاح، هو قدرات لتحريك الأمور. فهلأ على الأقل أنا اعتبرت أنه الشيء الوحيد اللي قسم ظهر حزب الله ومشروع ولاية الفقيه هو سقوط بشار الأسد. قبله ما كان في شيء يهز حزب الله، حتى الضربة الإسرائيلية الكبرى اللي حصلت له والضربات المتتالية اللي قسم ظهر نفوذ إيران من خلال حزب الله هو انقطاع الوريد الأساسي أو الشريان الأساسي له بسوريا.
1: على ذكر الأسد، برأيك هل ممكن تسليمه؟
0: لا، خليني لك، امبارح كنت عم بحكي بالموضوع، أنا ما انبسط بإصدار حكم الإعدام على الأسد.
1: لماذا؟
0: لأنه إصدار حكم الإعدام يعني عدم تسليمه. سيتحجج مين ما كان بالشرعة حقوق الإنسان، اللي ما فيك أنت تسلمي حدا بده يروح على الإعدام. هيدي إشكالية، وقد يكون إصدار حكم الإعدام مشان يشيلوا هالهم عن ظهرهم وما يعودوا يطالبوا حتى بتسليمه. لكن هذا ما بيعني أنه بوتين التاجر ممكن أنه يبيع ويشتري بهالموضوع هذا، بس خليني أكد أنه أيضا بوتين شريك بجرائم بشار الأسد بسوريا، هو طياراته اللي كانت عم تقصف المدنيين، التوجيه والإدارة كانت من قبل المخابرات الروسية بكتير من المحلات، وسكتوا عليه، وسكتوا على جرائمه، وسكتوا على الغازات السامة، وسكتوا على البراميل المتفجرة، وعلى المجازر اللي كانت موصوفة بهذيك الأيام. فالساكت والداعم، هن ما بس كانوا ساكتين، كانوا داعمين، هو شريك بالجريمة.
1: خليني انتقل أنا وياك دكتور مصطفى للقسم الأخير، يعني عم بيدهمنا الوقت قد ما فيه هيك ملفات ومواضيع عديدة تحت ضوء المستقبل. خلينا هيك نحكي شوي للمرحلة المقبلة، وبلش أسألك باختصار، أي لبنان يريد دكتور مصطفى علوش ويطمح؟ خلينا
0: طبعاً
1: نقول
0: لحلك شغلة، أول لبنان بقول عنه هو لبنان التعددي. لما بقول تعددي بكل أشكاله، يعني اللي بيقدر يحمل النقيض والنقيض من الجهة الثانية وما بينهما. هذا هو لبنان. وأنا بعتبر أنه حظي منيح أنا كمسلم سني أني خلقت بلبنان تعددي، لأنه سمح لألي هالشي هذا، أني أعطاني الحرية أني يكون مثل ما بدي، مش على المسطرة ولا مثل ما بده المجتمع اللي أنا خلقت فيه. هيدي شيء كتير أساسي، لأنه لا يمكن للبشري اللي بيكون مخلوق على القالب أو مسار حياته على قالب أنه يقدر يطور أي شيء ويطلع بشيء أنا بسميه تجاوز الواقع. فلبنان وبدي الموحد 10452 كيلومتر مربع، ولكن لبنان الخالي من منطق السياسي الطائفي، يحافظ على طوائفه، يحافظ على أديانه، ويحافظ على الحرية الجميع، ولكن لا ما بتكون لا الوظائف ولا الحمايات ولا الوسائط مبنية على هذا النوع من الاصطفاف. لبنان اللي صاحب الكفاءة وصاحبة الكفاءة بيوصل إلى المكان اللي بيقدر يوصل له من خلال الشفافية ومن خلال كفاءته، ويحاسب المختلس والمجرم والفاسد بالشكل المناسب، اللي هن قد يكونوا بعشرات الألاف وما في سجون للأسف تساعهم بهاللحظة.
1: هل ممكن أن أراك في المرحلة المستقبلية وفي الانتخابات النيابية المقبلة مرشحا؟
0: أنا ما مني أخذ موقف بهالموضوع هذا، لكن
1: ما حسمت بعد قرارك
0: ولا ولا ولا لحقول أنه أنا لحكون ولا مش لحكون بهاللحظة هذه، لأنه إذا بالظروف ذاتها أكيد لا.
1: ترك للمرحلة،
0: بدي أشوف كيف لح تكون الظروف، تحالفات إذا ظهرت شخصيات لقي فيها أنها ممكن تنتج أحسن مني، شباب وصبايا وعندهم الكفاءة وعندهم الرؤية السياسية الكافية، لا أنا بروح بفضل أنه يكونوا هني، لأنه أنا كبرت بالعمر، يعني ما بقى بفضل أنه الأجيال الجديدة أنها تمسك المسألة.
1: بدي أشكرك لوجودك معنا ولكل هذه المعلومات دكتور مصطفى علوش.
0: شكرا لك.
1: الشكر موصول للمستمعين والمشاهدين. يتجدد لقائنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وجي تي في، معي أنا ميري علم حبشة.
2: تحت الضوء مع ميري علم حبشة عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: تصعيد الميدان يطوق مفاوضات السلام.
3: مساء الخير جراما، من صوت كل لبنان مع كلوفيس البويز ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. كانت تربطني صداقة ورفقة بكل شهداء لبنان، ولا أزال حتى اليوم على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. وقد أدرجنا جبهة المقاومة لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم.
1: إننا نتطلع إلى أن تفتي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية لمعاناة لبنان.
2: أما المركز الطبي فهو يحمل رسالة إنسانية مكملة للرسالة الأمنية.
3: وفي راديو راما أيضا غارات إسرائيلية على الجنوب وعشرات الجرحى والقتلى. عون الاعتداءات رسالة واضحة في وجه اتفاق الإطار وسلام شهداء الغارة ليس بنى تحتية عسكرية، وبر إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاق. إيران تعلن عن اتفاق على الملاحة في هرمز بانتظار البيان الرسمي.
4: في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. فيما يضيق هامش التهدئة يبدو أن الميدان يتقدم مجددا على السياسة مع تصعيد إسرائيلي متدحرج في الجنوب اللبناني يرفع منسوب الخطر ويضع المسار التفاوضي أمام اختبار بالغ الحساسية. فالغارات التي أوقعت قتلى وجرحى لا تبدو مجرد تطور عسكري، بل تحمل رسائل سياسية مباشرة. وفي مقابل التصعيد الميداني تتكثف المواقف الرسمية اللبنانية الرافضة للاعتداءات، فيما تعكس تصريحات المسؤولين أن ما يجري يقرأ في بيروت كضغط على المسار السياسي. إقليميا تأتي المواقف الإيرانية لتضيف بعدا آخر إلى المشهد مع حديث طهران عن استمرار التواصل مع حلفائها في الميدان. وفي تطور لافت على الصعيد الإقليمي والدولي، أعلنت إيران عن اتفاق على خارطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز على أن يصدر بيان رسمي عن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. إذن بين رسائل النار في الجنوب وحراك الوسطاء في بيروت، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان التصعيد سيبقى ضمن حدود الرسائل والضغط أم سيتحول إلى عامل ينسف ما تبقى من فرص التهدئة ويعيد خلط الأوراق. ومن هنا نبدأ.
4: إذن يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب منذ ساعات الليل بذريعة خرق حزب الله اتفاق وقف النار في مرتفعات علي الطاهر. بعد الاعتداء على بلدة أنصار فجر اليوم، اعتداء آخر وعلى دير الزهراني ظهرا وسقوط عشرات بين شهداء وجرحى. تفاصيل مع حسين معنا.
9: وسع العدو الإسرائيلي من عدوانه على الجنوب اللبناني وشن طيرانه الحربي اليوم سلسلة غارات فاستهدف ظهرا بلدة دير الزهراني بغارة عنيفة على مبنى مأهول، وفي حصيلة غير نهائية أسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى. كما شن الطيران المعادي في ساعات الصباح الأولى أكثر من 12 غارة جوية، فاستهدف مرتفع علي الطاهر ب8 غارات والنبطي الفوق ب3 غارات، كما استهدف منزلا وشاليه عند أطراف بلدة أنصار، ما أدى إلى استشهاد 7 من عائلة 1 بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح مختلفة. كما نفذ الطيران المروحي حملة تمشيط واسعة في تلة علي الطاهر مع إلقاء قنابل دخانية. كذلك استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية تلتي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان وميس الجبل وعيطرون والمنصوري ووادي الحجير. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت بيت يحون وعيت الجبل وطريق كونين صف الهوى وحداثة ومجدل زون. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت اليوم بلدات مجدل زون ودير الزهراني والطيبي وزوتر الشرقية وحداثة وطلوسة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق كفرة والمنصوري. كذلك ألقت مواد متفجرة فوق علي الطاهر وزوتر الشرقية والدبشة من جهة كفر رمان، وأحرقت قوات الاحتلال المنازل في بلدة ميس الجبل. وبعد القصف المدفعي وإحراق المنازل استخدم العدو الإسرائيلي جرافات وآليات هندسية وبدأ بجرف ما تبقى من منازل وممتلكات عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وتحديدا في منطقة دوبيه ومحيطها. كذلك تقدمت قوة مؤللة من بلدة ميس الجبل باتجاه وادي أسلوك. إلى ذلك شهدت بعض المناطق الجنوبية لا سيما في منطقة النبطية حركة نزوح بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة. وقد غادر جميع الأهالي الذين عادوا إلى بلدة زوتر الغربية وهي المنطقة التجريبية الأولى من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
4: من الجانب الإسرائيلي أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلاواوي بأن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال الليل بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان، ردا على خرق خطير الاتفاق من قبل حزب الله الذي هاجم القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية. وأضافت لن نسمح لحزب الله بخرق الاتفاق ولن نقبل بأي محاولة للمس بقواتنا أو بأمن مواطني دولة إسرائيل. بدورها أصدر حزب الله بيانا أكد فيها أن إسرائيل يجب أن تفهم جيدا أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان وشعبه وسيادته، داعيا السلطة لمراجعة حساباتها مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه. وفي موقف إيراني من الملف اللبناني على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف، تؤكد إيران استمرار التواصل المباشر مع عناصر حزب الله على الخطوط الأمامية في لبنان.
10: منذ عام 1985 وأنا منخرط في قضايا لبنان، كانت تربطني صداقة ورفقة بكل شهداء لبنان، ولا أزال حتى اليوم على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان. وقد أدرجنا جبهة المقاومة لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم، وفي حين كانت الولايات المتحدة تقول في المسودة الأولية المؤلفة من 15 بندا إن على إيران التخلي عن برنامجها الصاروخي والنووي وعن جبهة المقاومة ومضيق هرمز، فإن ترامب وقع باللغة الفارسية على الاعتراف بجبهة المقاومة.
4: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اعتبر في تصريح له لقناة الجزيرة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يشكل مصدر قلق كبير، لافتا إلى أن بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال زيارته الأخيرة تركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان. تعليقا على التطورات الميدانية، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب لاسيما منطقة النبطية ومحيطها وخرقاتها المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين، ما أدى لاستشهاد عائلة كاملة من بلدة الأنصار. رئيس الحكومة نواف سلام وصف التصعيد بأنه بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، وقال إن شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار 7 ليسوا بنية تحتية عسكرية، والأطفال والنساء الذين قتلوا فيه ليسوا أهدافا عسكرية. رئيس مجلس النواب نبيه بر اعتبر أن مجازر اليوم في الجنوب هي استكمال لحرب الإبادة التي تواصل آلة القتل والدمار الإسرائيلية، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية. في المواقف استنكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، مؤكدا أن حماية اللبنانيين وأراضيهم وسيادة الدولة مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأن الدولة يجب أن تبقى المرجعية وسقف الجامع لجميع اللبنانيين. النائب قاسم هاشم اعتبر أنه أمام عدوانية إسرائيل وعدم التزامها أي تفاهمات، فإن اللبنانيين مطالبون بالبحث عن عوامل حماية لبنان وتحصينه والسعي لمساحة مشتركة بين المكونات الوطنية وعدم السماح باستمرار سياسة الاستنزاف الممنهج والتمسك بوحدة الموقف الداخلي لوضع حد لأي محاولة للعدو لتخريب الواقع الوطني. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب حذر من انفجار حالة الغضب حيال العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، معتبرا أن ما يجري هو نتيجة متوقعة للتراخي والتنازلات التي قدمت من دون جدوى.
11: من الديمان دعا البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في عظة قداس عيد سيدة الانتقال إلى سلام يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين في وطنهم.
2: أما المركز الطبي فهو يحمل رسالة إنسانية.
1: إننا نتطلع إلى أن تفتي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية لمعاناة لبنان واستقرار في جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الإعمار وأن تستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها يساندها جيشها في حفظ الوطن.
4: بعد توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرتها الهيئة العامة، تنتقل الأنظار إلى قصر بعبدة حيث بات قانون العفو العام أمام محطة حاسمة بانتظار موقف رئيس الجمهورية. بحسب القراءات الدستورية يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضاء. أكد وزير المالية ياسين جابر أهمية الشراكة والتعاون القائمين بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، مشددا على أن الحكومة ماضية في استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية المطلوبة بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي.
11: أمنيا، تمكن القوى الضاربة في الجيش اللبناني من تحرير مخطوف سوري كان قد خطف إلى بلدة بريتال مقابل فدية مالية. برعاية وحضور المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير، دشن في رأس بعلبك مبنى الشهيد المفتش ثاني طنوس البشراوي الطبي. وقد ذكر شقير بأن 81 عاما من العمل والتضحيات كرست حضور المديرية في مختلف الظروف والمحطات التي مر بها لبنان.
2: أما المركز الطبي فهو يحمل رسالة إنسانية مكملة للرسالة الأمنية، لأن الأمن الحقيقي لا يقتصر على حماية الإنسان من المخاطر، بل يشمل أيضا الاهتمام بصحته وسلامته وكرامته. نحن هون افتتحنا من شهر بتعنيه المركز، واليوم برأس بعلبك وقريبا بغزير وبعدها بسيدة بصور وبطرابلس وبعكار. الهدف هو موضوع إنساني، مثل ما بدنا المواطن يفوت على المركز الأمن العام عزيز ويأخذ خدمته بعزة، بدو العسكر والأهل يكونوا كمان أعزاء بمؤسستهم وما يتعذبوا ويأخذوا خدماتهم هنو مرتاحين ليقدروا يأخذوا أولاد منطقتهم وشعبهم بالطريقة الأفضل.
4: في جديد الملف الإيراني، أعلنت الخارجية الإيرانية أن بيانا رسميا سيصدر قريبا عن الاتفاق بين عمان وطهران بشأن الملاحة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان أشار إلى أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على خارطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشددا على أن عودة الملاحة الطبيعية في المضيق تتطلب إنهاء الإجراءات الأمريكية والتهديدات والحصار البحري. إلى ذلك، بلغت حركة السفن التجارية في مضيق هرمز 17% فقط من متوسطها قبل اندلاع الصراع في خلال الأيام 7 الماضية.
11: أدانت الخارجية الإماراتية استهداف سفينة تابعة لشركة أدنيوك أثناء عبورها مضيق هرمز. أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو طلبت توضيحات من أنقرة وواشنطن بشأن معلومات عن خطة توريد أسلحة إلى أوكرانيا. وفي النبأ الأخير، أثارت صور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على البحر لموجة انتقادات من قبل معارضين ونواب فرنسيين، اعتبروا أن الرئيس يستعرض في وقت تشتعل فيه البلاد وتعاني من حرائق وارتفاع في موجات الحرارة.
4: هيا الآن إلى الجو. غدا الجو غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، انخفاض في درجات الحرارة، استقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على السواحل، الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار المتفرق خصوصا على المرتفعات والمناطق الشمالية مع رياح نشطة واحتمال حدوث برق ورعد.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: الحقيقة التاريخية تقرأ لتفهم لا لتحيي الأحقاد. ليست الذاكرة مجرد مستودع لما حدث، وليست كتابة التاريخ إعادة فتح القبور كي نستخرج منها خصومات الماضي ونزرعها من جديد في الحاضر. فالتاريخ حين يقرأ بوعي أخلاقي وإنساني لا يعطى لنا لكي نعيش أسر له، بل لكي نفهم كيف وصلنا إلى ما نحن عليه، وما الذي ينبغي ألا نكرره، وما الذي يمكن أن نتعلمه من نجاحات السابقين وإخفاقاتهم. هذه العبارة تحتاج إلى تمييز. الدعوة إلى عدم إحياء الأحقاد لا تعني طمس الحقيقة، ولا المساواة بين الضحية والجلاد، ولا مطالبة المتألمين بأن ينسوا ما حدث. فهناك فارق أخلاقي عميق بين الذاكرة التي تحرر والذاكرة التي تستعبد، بين تذكر الجرح لكي نتعلم منه واستعمال الجرح لكي نصنع به جروحا جديدة. لا يمكن بناء مصالحة حقيقية على الكذب. عندما تقع حرب أو مجزرة أو اضطهاد أو ظلم جماعي، لا يكفي بعد سنوات أن نقول دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد، فالنسيان القسري قد يكون شكلا آخر من أشكال الظلم. للضحايا حق في أن تروى قصتهم، وللمجتمع حق في معرفة ما حدث، وللأجيال القادمة حق في أن تتعلم من الأخطاء التي ارتكبها السابقون. لذلك لا ينبغي أن تستخدم عبارة لا نريد إحياء الأحقاد كذريعة لإسكات الحديث عن الجرائم والأخطاء التاريخية. فالسكوت لا يصنع سلاما. الحقيقة ليست عدوة المصالحة، بل شرط من شروطها. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الحقيقة التاريخية من معرفة إلى سلاح، من بحث عن العدالة إلى تغذية للانتقام. يمكن للإنسان أن يقول أتذكر ما حدث وأرفض أن يتكرر، ويمكنه أيضا أن يقول أتذكر ما حدث ولذلك سأكره كل من فعل هذه الأمور. الجملتان تنطلقان من الذاكرة، لكنهما تصلان إلى نتيجتين أخلاقيتين متناقضتين. في الحالة الأولى تصبح الذاكرة مسؤولية، وفي الثانية تتحول الذاكرة إلى ثأر. من أخطاء قراءة التاريخ أيضا أن نحاكم أحداثا قديمة بسهولة شديدة، وكأن الأشخاص الذين عاشوها كانوا يملكون كل المعلومات التي نملكها نحن اليوم. هذا لا يعني تبرير الظلم، لكن الفهم التاريخي يحتاج إلى وضع الأحداث في سياقها. هناك مشكلة أخلاقية أخرى في علاقتنا بالتاريخ. كثيرا ما نقرأ منه ما يخدم موقفنا وننسى ما يزعجنا. كل جماعة تروي بطولاتها وتقلل من أخطائها، تتذكر شهداء وتنسى ضحايا الآخرين، تتحدث عن الظلم الذي تعرضت له ولا تريد أن تسمع عن الظلم الذي مارسه بعض أبناء. وهنا لا نكون أمام تاريخ، بل أمام ذاكرة انتقائية. المصالحة الحقيقية لا تقوم على تجاهل العدالة، لكن ترفض أن تتحول العدالة إلى انتقام. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة من صوت كل لبنان.
2: كان في راج رما تصعيد الميدان يطوق مفاوضات السلام، غارات إسرائيلية على الجنوب، عشرات الجرحى والقتلى، عون الاعتداءات، رسالة واضحة في وجه اتفاق الإطار وسلام. شهداء الغارة ليسوا بنى تحتية عسكرية، وبر إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاق. إيران تعلن عن اتفاق على الملاحة في هرمز بانتظار البيان الرسمي. وكان في راج رما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأب شربل شليلة. شكرا للمتابعة.

على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان.

0: شو في؟
1: احكي لي، ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق، ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: نبقى هلأ مع فترة من أعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
6: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
7: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
6: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
8: والاقتصادية
7: والرياضية،
8: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
6: عالم سبوتنيك.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبد الله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
10: الولايات المتحدة تقول إن الحصار البحري على إيران سيستمر إلى أجل غير مسمى.
9: رئيس مجلس النواب اللبناني يقول إن مفتاح الاستقرار في لبنان يتمثل في إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية.
10: وسط تراجع شعبية نتنياهو، واشنطن تتواصل مع المعارضة الإسرائيلية بهدف عدم تعريض مبادراتها في الشرق الأوسط للخطر.
9: المغرب يشدد إجراءاته الأمنية على حدود سبتة وميليليا عشية دعوات لعبور جماعي.
10: تحذيرات سورية من ارتفاع منسوب الفرات بعد زيادة تصريف سد كديران.
9: إلى التفاصيل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن الولايات المتحدة قد توصل حصارها البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، مؤكداً أن استمرار العملية مرتبط بالحاجة إليها وليس بجدول زمني محدد. وقال هيكست أن البحرية الأمريكية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى، موضحاً أن ذلك سيتم من خلال نشر السفن وسحبها بالتناوب وفق الآلية التي تتبعها القوات الأمريكية حاليا.
10: في السياق، كشف مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات جورج واشنطن تتجه إلى الشرق الأوسط لتحل مكان الحاملة لينكولن. وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع المقبل إجراءات اقتصادية غير مسبوقة للضغط على إيران، مبينا أن الإجراءات ستشمل مزيجا من العزلة الاقتصادية والمزيد من الحصار على مضيق هرمز بحسب تعبيره.
9: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الباحث السياسي السيد عمر الأعرجي. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك أستاذ عمر. وبداية، ما تفسيركم لحديث وزير الدفاع الأمريكي عن استمرار الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى؟
11: تحية طيبة جنابكم الكريم على إذاعتكم الموقرة وإلى مستمعيكم الكرام. بالتأكيد هذه التصريح لوزير الدفاع هي تأتي من خلال عدم التفاهم بين الطرفين في ظل المفاوضات التي حدثت في الآونة الأخيرة، الذي أدت إلى عدم التفاهم وأزمة الثقة بين الطرفين. هذا دائما ما يعول إلى ازدياد الحصار وازدياد التصعيد العسكري بين الطرفين. فبالتأكيد نرى هنالك يحدث كثير من التصعيد العسكري، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعول على الاقتصاد و فرض سياسة اقتصادية وفرض ضرائب وفرض صعوبات اقتصادية على طهران من أجل إضعافها ومن أجل عدم المواجهة. فبالتالي اليوم تستخدم السياسة الاقتصادية والسياسة العسكرية وفرض القوة عليها من أجل عدم التفاهم على النقاط الأساسية التي والشروط التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي دائما يكون هنالك عدم تفاهم بين الطرفين، هذا ما يعول إلى الرجوع إلى الحرب، وهذا ما يعول إلى

0: أزمة الاقتصاد في المنطقة وحتى في العالم، وبشكل خاص على طهران لأنه هو التصعيد المباشر بينهما. فنرى أكيد يكون هنالك تصريحات مستمرة من خلال طهران وأيضا من خلال واشنطن بجانب هذه التصعيدات العسكرية والاقتصادية وفرض الضرائب وفرض الصعوبات على هذه السياسة الاقتصادية والعسكرية. فبالتالي نرى هنالك من خلال الطرفين هو يكون حاجز اقتصادي ويكون حاجز عسكري، وهنالك تصاريح مستمرة ومتصاعدة من الطرفين، كل منهما يريد أن يفرض سياسة وعقوبات اقتصادية وعسكرية. فبالتالي هذا يؤدي دائما إلى استمرار هذا الجانب الاقتصادي والعسكري في المنطقة، وهذا يعني دائما أنا ما ذكرته سابقا هذا ما يذهب إلى سنوات وتبقى هذا الحال إلى سنوات حتى أضعاف جهة ما من خلال هذه السياسة الاقتصادية والعسكرية.
1: حاملة الطائرات جورج واشنطن تتجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن، هل يرتبط ذلك بما أعلنه الوزير الأمريكي عن مسألة الحصار البحري أم أنه تكتيك عسكري؟ ونعلم أن هناك أحوالا صعبة على متن الحاملة أبراهام لينكولن.
0: نعم، سؤال مهم جدا. لو نرى قبل بداية الحرب بين واشنطن وطهران كان هنالك أيضا جلب حاملات إلى الشرق الأوسط، وهو كانوا ليس في حرب بالأساس، كانوا في حالة المفاوضات، ورأينا بعدها مباشرة التأويل إلى الحرب من خلال أتم بهذه حاملة الطائرات. دائما من يأتون بهذه حاملات الطائرات ويأتون بهذه إلى المنطقة ولا الشرق الأوسط لم تأتي من فراغ، بل هي بحساب. يعني أكيد أنا أعتقد عندما كان تصريح وزير الدفاع وكان تصريح واشنطن بهذا الجانب بأنه يكون هناك حصار عسكري وأيضا اقتصادي من نفس الوقت، بالتأكيد سوف يحدث هذا في الأيام المقبلة على ما أعتقد ذلك، لأن لم يأتي ذلك من فراغ، والمسألة أخذت وقتا طويلا، والمسألة تضر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يرجون هذا الشيء يضر في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أضرار على الاقتصاد المؤثرة مثل دول الخليج ودول المنطقة التي تلعب دورا كبيرا في التأثير، فهم لا يريدون هذا الشيء. يعني بطريقة أو بأخرى يكون هنالك حدث سياسي واقتصادي يعولون عليه من أجل الحصار الاقتصادي والعسكري، لم يكن هو تكتيك عسكري ولم يكن مجرد روتين، بل هو يكون من حسابات دقيقة الولايات المتحدة الأمريكية سوف تأخذ بها في الأيام المقبلة على ما أعتقد في الجانب العسكري وأيضا الاقتصادي، وأيضا يدخل في هذا الجانب على ما أعتقد اتفاقية مكة وتأثيراتها في المنطقة. نعم،
1: بالحديث عن الحسابات الدقيقة أستاذ عمر، في ظل ما يتم تداوله عن قلة المخزون العسكري الأمريكي، هل إرسال تعزيزات إلى المنطقة له دلالات معينة؟
0: نعم، وأنا ذكرت لكم بأن الدلالات تكون عندما يكون هنالك عدم تفاهم بين الطرفين بين واشنطن وطهران، تكون هنالك دلالات عسكرية واقتصادية. هذه الدلالات دائما تأخذ في ظل حصار عسكري واقتصادي، وربما عسكري يؤدي إلى الهجمات الجوية، لكن البرية شوي مستبعدة لأن طهران تمتلك مساحة واسعة جدا، والبر دائما يكون شبه صعب جدا، ويؤدي هذه الدلالات دائما تؤدي للمشاكل وتؤدي للهجمات العسكرية، وأيضا فرض سياسة اقتصادية جدا قوية على طهران من أجل عدم في لنا صديق القول في العامية، من أجل عدم التنفس عندما يكون هناك فرض اقتصادي وفرض عسكري وإضعافها بطريقة أو بأخرى حتى لا تكون قادرة على المواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه الفترة التي كانت مواجهة بينهما. فبالتالي تكون هناك دلالات، هذه الدلالات ليس طبعا على طهران بل حتى على المنطقة، وإعادة هندسة المنطقة وإعادة تخطيط منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي نجد هنالك الكثير من هذه الأمور والسياسات التي تأخذ في منطقة الشرق الأوسط هي لم تأخذ من فراغ ولم تأخذ مجرد فقط لمواجهة إيران، وإنما كانت أيضا لمواجهة هذه المنطقة ولإعادة تخطيط وهندسة منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي نجد هنا الكثير من السياسة التي ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية لرسم هذه المنطقة تأتي من خلال هذه الحرب، وتأتي من خلال هذه بين مواجهة بينها وبين واشنطن، وبينها وبين طهران، وأيضا تأتي خلال هذه السياقات في المنطقة طريقة أو بأخرى تفتعل هذه السياسات وتفتعل هذه التخطيطات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فتكون هنا الدلالات ليس فقط إلى طهران، وإنما تكون على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وعلى وجه الخصوص طهران. تكون هنالك أيضا سياسة لمواجهة الصين على ما أعتقد ذلك، لأن الصين تريد الصعود نحو التعددية القطبية وليس البقاء على أحادية القطبية، وهذه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريده منذ سنوات، منذ التاريخ لا تريد ذلك، لا تريد أحد أن يقابلها في الهيمنة العالمية. فبالتالي نرى هذه التكتيكات تأتي في عدة مواجهات اقتصادية وعسكرية، وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا في مواجهة الصين وفي مواجهة الاقتصاد العالمي. فبالتالي لا نقتصر القول على أنه طهران هي المسألة الأساسية من هذه الدلالات وهذه الحرب وهذه المواجهة إن كانت اقتصاديا وعسكريا. فبالتالي تكون المسألة بشكل عام، وهو الذي تكون دائما لصالح وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وصالح الاقتصاد وصالح الهيمنة الذي تريد البقاء عليه. فبالتالي تكون هنالك مواجهات وتكون هنالك حروب اقتصادية وعسكرية وتغيير في الأنظمة السياسية وتدخل في هذه الأنظمة. ولو تقرؤون التاريخ قليلا ستجدون الكثير من هذه الحروب مثلا على العراق وأفغانستان والكثير من هذه الحروب، يعني بطريقة أو بأخرى تريد فرض هذه الهيمنة تحت غطاء حقوق الإنسان، تحت غطاء الديمقراطية، تحت هذه الغطاءات. فبالتالي تكون هذه الدلالات ليس فقط على طهران، بينما على المنطقة وعلى دول هذه المنطقة من أجل الاقتصاد وفرض الهيمنة العالمية.
2: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار في لبنان يتمثل في إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية. جاء ذلك خلال لقاء بري بالسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليفريلد، حيث بحث الجانبان تطورات ميدانية في الجنوب إلى جانب آليات تحديد المناطق التجريبية والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.
1: من جانبه أكد السفير الأمريكي أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستمرة دون تحديد موعد الجولة المقبلة، واصفا أجواءها بالإيجابية. وأوضح عيسى أن العمل يجري أولا على تحديد وضع المناطق التجريبية الحالية قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى وجود قائمة بدول يجري التشاور معها للمشاركة في آلية المراقبة. وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة ميساء عبد الخالق. أهلا بك معنا، وبداية إلى ماذا يشير تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني عن أن مفتاح الاستقرار القرار في لبنان يتمثل في إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب إلى الحدود الدولية؟
3: صباح الخير جيهان زميلتي العزيزة، والتحية لك وللمستمعين الكرام. بطبيعة الحال هذا الموقف الذي أكده الرئيس مجلس النواب نبيه بري هو أصلا يتسق مع موقف الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية التي تؤكد أنها ذهبت إلى هذه المفاوضات ببند أول وقف إطلاق النار وانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات التي احتلتها إسرائيل وأيضا عودة الأسرى وإعادة الإعمار وما إلى ذلك، ولكن العبرة في التنفيذ. وأيضا كان هناك تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية الذي أكد على ضرورة وقف إسرائيل لعمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية، وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. ولكن هذه المفاوضات تترنح في ظل عدم وقف كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية، التدمير الممنهج للقرى والبلدات المحتلة. وأيضا هناك مصير غامض حول المفاوضات، لأن تصريحات أمس السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى عندما تم السؤال عن المفاوضات وصف الأجواء بالإيجابية ولكن دون تحديد جدول زمني، علما أن كان هناك حديث عن أن جولة مرتقبة ثامنة في الثامن من في الأول من شهر سبتمبر القادم. فبالتالي هناك مصير غامض حول هذه المفاوضات في ظل رفض تام من قبل حزب الله لهذه المفاوضات. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله من جديد وصف هذه المفاوضات بالخطيئة، وقال أن الدولة اللبنانية تصوب على المقاومة بدل تصويبها على إسرائيل. أما بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يعني لا خلاف حول الجوهر من ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي، ولكن خلاف رئيس مجلس النواب نبيه بري هو في رفضه لهذه المفاوضات المباشرة. رئيس مجلس النواب نبيه بري كان دائما ما يقول العودة إلى لجنة الميكانيزم التي كانت قبل أي مفاوضات غير مباشرة، ولكن بالمعلومات الرئيس اللبناني هناك تواصل دائم بين الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وهنا في لبنان دائما ما نعول على الرئيس نبيه بري وبوصفه أنه هناك يعني تواصل دائم، عكس ما أنه هناك قطيعة بين حزب الله والرئيس اللبناني في إطار هذه المفاوضات المباشرة التي يرفضها حزب الله ويقول أنها مفاوضات ذل واستسلام. وطبعا هناك التطورات الميدانية مقلقة جدا في لبنان، خاصة في ظل الصعد على التصعيد الميداني، وأعتقد أن إسرائيل قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على تلة علي الطاهر. والتصريحات الإسرائيلية يعني وأخرها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس الذي يقول أنه إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وأكثر من ذلك قال أن إسرائيل تسيطر على 700 كيلومتر مربع، علما أن المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومتر. يعني هذا ما يشير إلى أخبار مقلقة وتأكيد المؤكد، لأنه حتى من يتابع كل مسار التصريحات الإسرائيلية تؤكد أن إسرائيل لن تنسحب أقله في القريب العاجل، وأن الهدف هو القضاء على حزب الله أو نزع سلاح حزب الله. وحتى السفير الأمريكي أمس عندما سئل عن تلة علي الطاهر قال أنه ذلك مرتبط بسلاح حزب الله، يعني الثابت والمؤكد حتى بالنسبة لأمريكا ودخوله بهذه المفاوضات ودخوله بأنه وسيط في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الأولوية هي نزع سلاح حزب الله.
1: دكتورة ميساء، هذا التصريح جاء خلال لقاء مع السفير الأمريكي في بيروت كما تفضلتي، فهل يمثل رسالة من الرئيس بري لواشنطن، وما تقييم حضرتك للموقف الأمريكي؟
3: نعم، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحتى عندما سئل السفير العيسى عن زيارة جوزيف كلارفيلد إلى لبنان قال أنه لوضع تحديدا ما يجري على الأرض، لوضع لبنان في ما يجري على الأرض، وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري. رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه واضح أنه لا تنازل أسوأ بالدولة اللبنانية، يعني لا تنازل عن السيادة استعادة الأرض، والأولوية أصلا عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، لأنه في ظل الاحتلال لا عودة للأهالي. ولكن هناك موضوع مهم وهو أصلا ما تعول عليه أمريكا وتريد نزع سلاح حزب الله، يعني ليس الأولوية بالنسبة لأمريكا عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم أو أو أو أو صياغة المناطق التجريبية. يعني هنا في لبنان كما كان خلال الجولة السابعة تم طرح من قبل الجانب اللبناني منطقتين تجريبيتين أو بنت جبيل أو الخيام، ولكن لا أجوبة من الجانب الإسرائيلي. هناك منطقة تجريبية أولى في زوتر الغربية وفي إفرون، ولكن هذه المناطق لبنان يريد توسيع هذه المناطق وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من القرى والبلدات المحتلة. ولكن لغاية اللحظة كان هذه المفاوضات تترنح، وحتى لبنان يطالب بالحد الأدنى يعني وقف الاعتداءات. قبل قليل من الآن وهذا اليوم كان هناك غارة على بلدة جنوبية وهي أنصار أدت إلى استشهاد شاب 7 أشخاص وجرح 2 آخرين. يعني الاعتداءات تتواصل، الضغط بالنيران، المفاوضات تحت النار في ظل تأكيدات إسرائيلية ونوايا أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وأكثر من ذلك توسيع الاحتلال. يعني نحن قاب قوسين أو أدنى من احتلال تلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي أيضا تقول إسرائيل تدعي أن هناك أنفاق تحتها أو في محيطها لحزب الله. وأيضا كاتس قال أن هناك تحقيقات وإنجازات بالنسبة لإسرائيل في ظل دمار أنفاق وتقريبا استعملت 700 طن من المتفجرات. كل هذه التفجيرات للقرى والبلدات اللبنانية يعني لا توشي بأن الأمور والتطورات الميدانية، وأعتقد أنها قبل الانتخابات في تشرين المقبل الانتخابات الإسرائيلية لا يمكننا الحديث عن أي جولة أو أي تطور ميداني أو أي انسحاب إسرائيلي أو أي يعني أعطاء يعني طيب. في سياق هذه الاتفاق الإطار الذي يترنح يعني والذي أصلا تم انتقاده ليس من قبل حزب الله أو حركة أمل وإنما من قبل التيار الوطني الحر الذي أيضا انتقد هذا الإطار، لأنه عدم تحديد مهل زمنية للانسحاب. أيضا رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لأنه لم ينص على اتفاقية الهدنة للعام 1949.
1: تحدثت حضرتك عن الرغبة اللبنانية في العودة لآلية الميكانيزم، كيف يمكن إذن تعزيز ما تم الاتفاق عليه في آلية تحديد المناطق التجريبية حيث الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، ومن بيده الدفة الآن؟
3: رئيس مجلس النواب، للتوضيح رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قال ممكن العودة إلى الميكانيزم، ولكن بطبيعة الحال بعد أن ذهبنا إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لا عودة إلى الوراء. هناك دور يعني الميكانيزم ما زالت مستمرة في عملها، ولكن حاليا ما هو متبع وما تسير الدولة اللبنانية به هو عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأيضا ما يجري الحديث عنه في سياق هذه المفاوضات المباشرة، هناك مهم حول آلية التحقق، أي دول ستتحقق من النزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني. أيضا هناك حديث لم يحسم، يعني حكي الكثير عن دول مثل إيطاليا وما إلى ذلك، ولكن لغاية اللحظة لا أجوبة من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. أما لبنان فهو الجانب اللبناني منفتح على كل الخيارات، الأولوية بالنسبة للدولة اللبنانية أنها ستستمر في هذه المفاوضات التي بديلا عن الحرب كما قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، والأولوية بالنسبة للبنان وقف إطلاق النار، الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا وقف كل هذا التدمير للقرى والبلدات، وأيضا ملف إعادة الإعمار في مرحلة قادمة، لأنه لا قدرة للبنان على دمار فاق 20 مليار دولار، وأيضا لا قرار دولي بطبيعة الحال على مساعدة لبنان قبل حسم ملف السلاح الذي هو أولوية بالنسبة لتحديدا الأمريكي. يعني هل رأينا أي تصريح أمريكي يتكلم عن ضرورة الانسحاب؟ لا، الأولوية بالنسبة لكل التصريحات الأمريكية من سفير وأعلى من ذلك ملف وسلاح حزب الله، علما أن الدولة اللبنانية تقول أنها الأولوية أيضا هو حصر السلاح بيدها، وأن يكون قرار السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية رغم كل هذه الصعوبات الميدانية وتمسك حزب الله بسلاحه، وحزب الله الذي يرفض تسليم السلاح ويعتبر أنه لن يسلم سلاحه وأنه تعاون جنوب الليطاني ولن يتعامل شمال الليطاني خاصة في ظل احتلال القرى والبلدات.
2: تجري الولايات المتحدة اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية وسط تراجع شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف عدم تعريض مبادرتها في الشرق الأوسط للخطر. وأفادت وسائل أعلام أمريكية بأن واشنطن تخشى من تكرار حالة الشلل السياسي التي شهدتها إسرائيل عام 2019، وتسعى إلى ضمان المضي قدما في صفقات رئيسية بالمنطقة، من ضمنها نزع سلاح حركة حماس في غزة، بصرف النظر عن نتيجة التصويت المقرر في 27 أكتوبر.
1: في المقابل يراهن نتنياهو على منع خصومه من تشكيل ائتلاف حكومي بديل، بما قد يبقيه على رأس حكومة تصريف الأعمال لفترة إضافية في حال تعذر تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة. وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي حصول ائتلاف نتنياهو على ما بين 49 و 53 مقعدا فقط في الكنيست، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة جديدة، بينما تحصد أحزاب المعارضة ما بين 67 و70 مقعدا.
2: تعلق على هذا الموضوع الباحثة السياسية الأستاذة نسرين طولان. أهلا بك سيدتي. ما دلالة فتح إدارة ترامب اتصالات غير معلنة مع قادة المعارضة الإسرائيلية؟
4: أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية تحياتي لكم وللمتابعين الكرام. وفي الحقيقة في نقاط كثيرة في المشهد الإسرائيلي حاليا محتاجين نقف عندها، خصوصا مع اقتراب الانتخابات وفكرة ان في معارضة ممكن توصل للحكم. النقطة الأهم هي ان في كلام كتير بيتردد حول ان المعارضة ستغير السياسات اذا وصلت للحكم، لكن الحقيقة التي ستظل ثابتة على الأرض هي ان إسرائيل كلها بيمينها ويسارها لديها هدف او مشروع واحد، ولكن تختلف الأدوات. اما بالنسبة لسؤال حضرتك، دلالة فتح إدارة ترامب اتصالات غير معلنة مع قادة المعارضة الإسرائيلية، هناك ثلاث دلالات رئيسية للنقطة هذه. الأولى أن واشنطن تريد أن تضمن استمرارية سياساتها في المنطقة، مثل صفقات التطبيع وملفات غزة وإيران، بغض النظر عن من سيفوز بالانتخابات، هي فقط تريد تأمين نفسها. أما الدلالة الثانية هي الخوف الأمريكي من تكرار أزمة 2019، وهو دخول إسرائيل في حالة من الشلل أو الجمود السياسي، لذلك فهي تفتح باب للحديث مع كافة الأطراف لكي تضمن شريك يمكن التعامل معه بعد الانتخابات. أما النقطة الثالثة والأخيرة هي أيضا رسالة استباقية لنتنياهو نفسه، أن واشنطن لن تراهن عليه بمفرده، وأنه ليس الخيار الوحيد. وهنا يظهر الهدف الأكبر لترامب، وهو تحقيق إنجاز سياسي كبير في المنطقة قبل نهاية ولايته، وهذا الإنجاز لابد أن يكون باسمه هو وليس مرتبط بشخصية إسرائيلية بعينها، ولذلك فهو يفتح قنوات مع كافة الأطراف لكي يضمن أن أي اتفاق أو تسوية تنسب له شخصيا.
2: هل يعكس امتناع واشنطن عن إعلان دعم صريح لنتنياهو تحولا في الموقف من رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
4: في الحقيقة هو تحول، ولكن ليس تحول في العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وإسرائيل، أكثر ما هو تحول في التعامل مع نتنياهو شخصيا. وهي أيضا نقطة مرتبطة بطموح ترامب الشخصي، فهو يريد أن يظهر في التاريخ كصانع سلام وليس كرئيس داعم للحروب. أي إنجاز في المنطقة لابد أن يكون باسمه وغير مرتبط بنتنياهو، حتى إذا خسر نتنياهو الانتخابات لا يخسر ترامب موقفه في المنطقة. أما على صعيد آخر، وهو أن ترامب لا يريد فقط إنجاز سياسي، وإنما ينظر إلى غزة بعين رجل الأعمال، فهي مشروع استثماري ضخم يحقق أرباح هائلة، وذلك عن طريق الخطة المعلنة وهي خطة تطوير غزة التي تتخطى تكلفتها 25 مليار دولار. وهو ما يفسر أيضا النقطة أن ترامب يريد فتح قنوات تواصل مع المعارضة الإسرائيلية.
2: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تراجع شعبية نتنياهو على طبيعة العلاقة مع واشنطن خلال الفترة المقبلة؟
4: وبنسبة كبيرة سيؤثر تراجع شعبية نتنياهو على العلاقات بينه وبين واشنطن، وستتضاءل قدرته على فرض رؤيته على الإدارة الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية لن تراهن بورقة خاسرة تؤثر على مصالحها في المنطقة. أما من ناحية أخرى، فمن الممكن أن يحاول نتنياهو تعويض ضعف شعبيته بالتصعيد الأمني، خصوصا في الضفة، لكي يظهر نفسه كقائد أمني قوي، لكن هذه الفكرة ستزيد من التوتر مع واشنطن.
2: إذن أستاذة نسرين، كيف يمكن لنتائج الانتخابات الإسرائيلية أن تؤثر على ملفات غزة وإيران ولبنان؟
4: بالنسبة لملف إيران، هناك توافق إسرائيلي واسع ومؤكد وعلى ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن الخلاف بين ترامب بين ترامب والحكومة الإسرائيلية هو في طريقة التعامل. ترامب يريد اتفاق دبلوماسي، لكن نتنياهو يريد استمرار التصعيد العسكري. أما بالنسبة لغزة ولبنان، أي حكومة جديدة ستواجه اختبار حقيقي، هل ستستمر في سياسة الحرب المفتوحة أم ستلجأ لخطة سياسية تتطلب تنسيق مع واشنطن والدول العربية؟ لكن المهم أن كل هذه الملفات ملفات مترابطة في الاستراتيجية الإسرائيلية.
2: في حال فوز المعارضة وتشكيل حكومة جديدة، هل تتوقعون تغيرا جوهريا في السياسة الإسرائيلية؟
4: هنا النقطة الجوهرية. كثيرا ما يتم تصوير الصراع على أنه بين يمين متطرف بقيادة نتنياهو ومعارضة معتدلة، لكن الحقيقة هي أن غزة لم تكن ولن تكون الهدف الرئيسي لإسرائيل، بل هي مجرد ورقة ضغط وأداة لإعادة تشكيل الواقع الإقليمي بما يخدم المشروع الصهيوني. صحيح أن المعارضة تنتقد نتنياهو وتقول أنها ستتعامل بشكل مختلف أو بأدوات مختلفة، لكن لو نجحت ووصلت للحكم هي أيضا ستستخدم غزة كورقة تفاوضية رابحة لصالحها وليس كقضية إنسانية أو حقوقية، ولكي تحقق المكاسب نفسها التي كان يسعى إليها نتنياهو، ولكن بأدوات سياسية ودبلوماسية مدعومة أيضا بتحركات عسكرية بشكل أقل إثارة للاستهجان من المجتمع الدولي، وهو بالتحديد المطلوب إسرائيليا، وهو تجميل صورة إسرائيل عالميا لكي ينسى المجتمع الدولي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل تحت ذريعة أن نتنياهو هو المسؤول عنها شخصيا، وأن إسرائيل الحقيقية هي الدولة الديمقراطية التي تحترم القانون الدولي والتي من الممكن التفاوض معها. ولذلك الحقيقة التي لابد من إيضاحها أن الجرائم التي ارتكبت في غزة ليست مجرد أخطاء فردية لرئيس وزراء متطرف أو حكومة متطرف، ولكن هي سياسات دعمتها المؤسسة الإسرائيلية بأكملها، وعندما تتغير الحكومة ستتغير فقط الأدوات المستخدمة، ولكن الأهداف الاستراتيجية ستظل كما هي، وهي فرض أمر واقع جديد في المنطقة وتصفية أي حل حقيقي للقضية الفلسطينية بأقل تكلفة دبلوماسية ممكن. إذن إجابتي على سؤال التغير الجوهري هي بنسبة كبيرة لا، لن يحدث تغيير جوهري في السياسات تجاه المنطقة، لكن سيحدث تغيير في الأسلوب والأدوات وفي طريقة التعامل مع واشنطن والمجتمع الدولي. الأهداف ستظل ثابتة، وغزة ستظل ورقة ضغط في يد أي حكومة إسرائيلية وليست هدف بحد ذاته، والهدف الأساسي هو تحقيق المشروع الصهيوني وليس إنهاء حرب ولا إقامة سلام.
2: أخيرا، ماذا عن الموقف العربي من التطورات المتعلقة برئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل الحصول على مكاسب في اتجاه القضية الفلسطينية؟
4: الموقف العربي سيظل داعم للقضية الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تريد هذا الدعم بالتأكيد. الحكومات العربية لن تقف بهذا الدعم المتوقع من الحكومة الإسرائيلية منها، لأنها في النهاية قضية إنسانية وعربية وإسلامية في المقام الأول، وليست مجرد قضية سياسية فقط.
1: كثف المغرب إجراءاته الأمنية في مدينة الفنادق ومدن شمالية عشية دعوات عبر مواقع التواصل لتنفيذ عبور جماعي نحو مدينة سبتة. وأفادت تقارير بأن السلطات عززت نقاط التفتيش المؤدية إلى الفنادق ومدن شمالية أخرى، لا سيما تطوان وطنجة والناظور. ووضعت السلطات أسلاكا شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين الفنادق وسبتة، وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن والقوات المساعدة في المدينة.
2: وقالت وزارة الداخلية المغربية إنها رصدت دعوات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليليا. واعتبرت الوزارة هذه الدعوات ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون. جاء ذلك بعد حادث تدفق المهاجرين الذي شهدته مدينة سبتة بين 29 و31 من يوليو الماضي، عندما دخلها نحو 72,000 شخص. في هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الكاتب الصحفي المغربي السيد نبيل الدريوش. أهلا بك سيد الكريم. ما دلالات تجديد المغرب الإجراءات الأمنية في الفنادق وتطوان وطنجة والنظور بالتزامن مع هذه الدعوات لتنظيم عبور جماعي نحو سبتة ومليليا؟
5: الدلالات واضحة، وإشارة يبعثها المغرب على أنه يتعاون مع إسبانيا في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية على مدينة سبتة المحتلة، وإشارة أيضا حتى للاتحاد الأوروبي باعتبار أن المغرب شريك للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. هذه الدعوات ليست هي الأولى من نوعها التي يعرفها المغرب. هناك دعوات مجهولة المصدر منذ عام 2024 تدعو الشباب المغربي إلى التجمع من أجل اقتحام مدينة سبتة. شهدنا ذلك في شتنبر عام 2024، شهدنا أيضا في يوم 30 من يوليوز الماضي، وتجددت هذه الدعوة كما قلت من مصادر مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن السلطات المغربية تمكنت هذه المرة من وضع خطة أمنية محكمة تمكنت عبرها من إفشال وإحباط هذه المحاولات.
2: ما مدى جدية الدعوات المتداولة عبر مواقع التواصل لتنظيم عبور جماعية نحو المدينتين؟
5: كما قلت لا يمكن نتحدث عن جدية هذه الدعوات بحكم أنها دعوات مجهولة المصدر، لا أحد يعرف من يقف وراء هذه الدعوات، ويبدو بأن هذه الحرب الرقمية في شبكات التواصل الاجتماعي تتجاوز حدود المغرب ولها أهداف جيوسياسية.
2: كيف يمكن إذن للسلطات المغربية منع محاولات العبور الجماعي دون التسبب في مواجهات أو تداعيات إنسانية؟
5: هو ما قامت به السلطات المغربية هذه المرة، بمعنى أنها بمجرد يعني رصد هذه الدعوات مجهولة المصدر ورصد التفاعل مجموعة من الشباب معها، قامت بالتحرك في المجال الرقمي، قامت بالتحرك في عدة محطات للقطار وعدة محطات للمسافرين في عدة مدن مغربية، ومنعت يعني هؤلاء الشباب من التنقل إلى شمال المغرب. بذلك لم يصل هؤلاء الشباب الذين لبوا هذه الدعوة كما قلت مجهولة المصدر من أجل التجمع في نقاط معينة لاقتحام مدينة سبتة. إذن تم وضع خطة أمنية محكمة عبرها تم منع تنقل هؤلاء الشباب، وتم يعني ضبط حتى الموجودين في شمال المغرب، وبالتالي لم يتم تسجيل أي عملية اقتحام بالأمس، وتم إفشال عمليا هذا المخطط مجهول المصدر.
2: ما تأثير حادثة التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة أواخر يوليو الماضي على الاستعدادات الأمنية الحالية؟
5: هي كانت جرس إنذار بالنسبة للأجهزة الأمنية المغربية. يجب أن لا ننسى أننا يوم 30 من يوليوز الماضي كان يوم عطلة في المغرب، وكان يوم احتفالات بعيد الجلوس التي كانت تجري على بعد كيلومترات قليلة من المعبر الحدودي مع مدينة سبتة، والطبيعي أن هذا النوع من الاحتفالات يفرض تعزيزات أمنية خاصة بالاحتفالات، بالتالي كان هناك ربما لم يكن هناك في المعبر الحدودي عدد كافي من القوات الأمنية لمنع تدفق المهاجرين، بالنظر إلى الدعوات في تلك الفترة كانت سريعة في شبكات التواصل الاجتماعي، وبالنظر إلى أن الفترة فترة صيف، وبالتالي في هذا الشريط الساحلي يوجد عدد كبير من المصطفين ومن الشباب الذين يأتون لقضاء فترة الصيف، وهم يأتون من مدن يعني أخرى، هذا ما ساهم في تدفق أعداد كبيرة إلى المعبر الحدودي مع انتشار إشاعة بأن هذا المعبر مفتوح وبأن الحدود مفتوحة. بطبيعة الحال كان هذا هو المحرك الأساسي لهذا الدخول وهذا الزحف الجماعي الذي شاهدناه جميعا. اليوم ليست الحالة على ما هي عليه، اليوم هناك خطوة استباقية من الأجهزة الأمنية، هناك تركيبات تم اتخاذها، بالتالي لم نشهد أي تدخل يعني أمني تجاه مجموعات من المهاجرين، بالعكس الأوضاع كانت هادئة وكان هناك تمركز شديد للقوات الأمنية المغربية على الحدود مع مدينة سبتة المحتلة.
2: سيد الكريم، كيف تنسق الرباط مع السلطات الإسبانية لمواجهة محاولات العبور غير النظامي نحو سبتة ومليليا؟
5: التنسيق موجود وشاهدناه بالأمس، كان كما أنه كان هناك تمركز في الجانب المغربي للقوات الأمنية المغربية، كان هناك تمركز يعني الحرس المدني الإسباني وتمركز لقوات الإسبانية. لاحظنا بأن السلطات الإسبانية رفعت من الوجود الأمني في المدينة بنسبة 42%. هناك 2000 جندي مغربي 2000 جندي إسباني موجودون في يعني مدينة سبكة من أجل الانتشار في المدينة وضبط الأمن ومنع محاولات. تم وضع سياجات حاله يعني من الجانبين، من الجانب المغربي ومن الجانب الإسباني. إذا الوضع اليوم مختلف من الناحية الأمنية تماما عما كان عليه في يوم 30 من يوز الماضي. هناك تبادل للمعلومات، هناك اتصالات مستمرة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، ونعلم بأن التعاون بين البلدين هو تعاون مؤسس، وهناك اتفاقيات للتعاون وزيارات منتظمة. إذا اليوم لا يمكن أن نقيس على ما حدث في 30 من يوز، لأن أعتقد بأنه كان استثناء في هذا التعاون الثنائي بين البلدين.
2: برأيك هل نحن أمام موجة مؤقتة مرتبطة بالدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أن المغرب وإسبانيا يواجهان تحديا في ملف الهجرة؟
5: أعتقد أن هناك تحولات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي. قبل ذلك يعني كان البلدان يواجهان مشكلة الهجرة غير الشرعية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، لكن طريقة التعبئة وطريقة يعني استقطاب هؤلاء الشباب كانت تتم بوسائل تقليدية. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي وإقبال هذا الجيل من الشباب الذي تربى ونشأ في هذا العالم الرقمي جعلت أمور تأخذ يعني بعدا آخر. التواصل سلس، هناك مجموعات مغلقة أحيانا للتواصل بين هؤلاء الشباب، هناك تفاهم يعني في العالم الرقمي قبل أن ينتقل هذا التفاهم إلى الواقع. إذن الأجهزة الأمنية بات عليها اليوم أن تشتغل أكثر في العالم الرقمي قبل أن تنتقل الاشتغال على أرض الواقع، لأن هذه الدعوات وهذا التخطيط وهذا التنظيم يبدأ في العالم الرقمي، وهذا الجيل هو جيل رقمي بامتياز، وبات على البلدان بذل مجهود كبير في هذا الجانب إلى جانب التنسيق الأمني التقليدي.
1: دعت وزارة الطوارئ السورية الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور خاصة القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نظرا للزيادة التدريجية المرتقبة في كميات المياه من سد جديران. وأشارت الوزارة إلى أن كميات المياه تقترب من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية وفق المعطيات التشغيلية والمائية، وبما يترافق مع مراقبة مناسيب المياه على امتداد مجرى نهر الفرات.
2: كما لفتت وزارة الطوارئ السورية إلى أن زيادة كميات المياه قد يرافقها ارتفاع في مناسيب نهر الفرات وزيادة في سرعة الجريان في عدد من المناطق الواقعة على ضفافه، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظا على السلامة العامة. ودعت الوزارة الأهالي إلى الابتعاد عن مجرى النهر والمناطق المنخفضة أو المعرضة لارتفاع المياه، ونقل المعدات والآليات الزراعية والممتلكات القريبة قريبة من مجرى النهر إلى مواقع مرتفعة وآمنة.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير التنموي السيد أكرم عفيف. أهلا بك معنا. بداية، ما الأسباب التي أدت إلى الارتفاع المستمر في كميات المياه الواردة إلى نهر الفرات؟
6: حقيقة أسباب ارتفاع مياه النهر كان تدفقات غير محسوبة وغير منسقة بين الجانب التركي والجانب السوري. المفروض هو نهر الفرات أنشئ عليه داخل سوريا ثلاث سدود المفروض تستوعب الحجم الفيضاني لنهر الفرات، وهي بتستوعبه، لكن صار له زمان النهر قبل السبعينات حتى ما صار. حتى في عام 88 اللي صار في غزارة مائية كبيرة ما صار فيضانات، لكن السنة كانت تدفقات المائية كبيرة، وإضافة أنه تركيا أنشأت سدود في منطقة يعني هي محذرة ما دست إنشاءها مهددة حتى أنه قد تسبب في تغيرات بيولوجية في الأرض. فكانت السبب الفيضانات هو هذا الموضوع، التدفقات الغير محسوبة. مسرير النهر يستوعب الفيضانات إلا في منطقة دير الزور اللي هي أكثر منطقة تعرضت للأزمة.
1: إذن من الناحية المائية ماذا يعني رفع تصريف سد جديران من 600 إلى 800 متر مكعب في الثانية؟
6: يعني أنت عم تحكي عن أرقام كبيرة، وخاصة أنه كان في وارد مائي خلال العام 26، كان وارد مائي غير العوامل الجفاف السابقة، وهذا الوارد المائي كان معدل سدود تقريبا، فهذا عمل تدفقات غير محسوبة وغير مهيئة إلى لاستيعاب المطائر المقررة بحيث تضبط الوارد المائي. لكن لو صار تنسيق ما كان ضرر أقل بكثير من ذلك.
1: سيد أكرم، هل يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع خطير في مناسيب الفرات داخل الرقة ودير الزور؟ وحضرتك تفضلت بأن هناك مناطق متضررة في دير الزور.
6: لو انتقد دير الزور لأنها منطقة منبسطة، سرير النهر ما له مهيئ لأنه يكون في منطقة، فسرير النهر منبسط وبالتالي المياه تنتشر على مساحة أوسع، فكان هذا السبب أنه ضرر أكبر في منطقة، وتضرر حوالي 27 ألف مواطن سوري في منطقة دير الزور، إضافي لبعض الجسور اللي نتجت عن تدفقات مائية غير محسوبة، وهذا اللي تسبب الأضرار خاصة في سرير النهر وفي الأراضي الزراعية. الفيضانات عبر التاريخ كان دائما لها وجوه إيجابية وجوه سلبية، بالوجوه الإيجابية هي يعني وجوه يعني إيجاد تربة، يعني تجي تربة جديدة زراعية وتتحدث. السلبيات إنه إذا صار في غمر فترات طويلة هذه التربة نفسها تخزن الماء وتزيد الأمداح، فمو دائما الفيضانات كانت سلبية إلا إذا كانت تدفقات مثل ما حكينا، تدفقات غير محسوبة وبقت فترات طويلة كما حصلت في عام 2016.
1: ولكن هل هناك تقديرات اقتصادية بشأن الأضرار في هذه المنطقة، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على المحاصيل الزراعية؟
6: لأن احنا قلنا أنه الأضرار حصل أضرار، تضرر حوالي 27 ألف مواطن سوري وأراضيهم الزراعية، الأرقام ما عندي أرقام دقيقة بالأضرار، لكن ضرر كان كبير. ومثل ما حكينا ما المشكلة في إدارة الفيضان، الإدارة يعني نحن الفيضانات كان عبر التاريخ كان موجود وكان يأخذ كثير لأنه ما كان في سدود. اليوم في سوريا في 3 سدود لاستيعاب هذه الحالات الفيضانية أو التدفقات المائية غير محسوبة، وبيناتها يعني بحيرة سد الفرات اللي تتسع إلى 80 مليون 800 مليون متر مكعب، أو عفوا طول 80 كيلومتر وعرض 8 كيلومتر، فتستوعب كثير من المياه الناتجة، لكن تدفقات غير محسوبة وما كان في تنسيق مع الجانب التركي فأطلق المياه من سدود أتاتورك، وهذا أحد الأسباب الضرر الناشئة. فقط إدارة الفيضانات كانت خففت الضرر بشكل كبير.
1: إذن من المسؤول عن إدارة هذه الأزمة، وما الذي يتعين فعله الآن لاحتواء أثارها، خاصة أن تركيا أعلنت سابقا أنها ستتعاون مع الجانب السوري والعراقي لإدارة مياه السدود على نهر الفرات؟
6: المسؤول هون قرار سياسي، قرار سياسي على أعلى المستويات بين الحكومتين، لازم هن ينسقوا وبعدين الباقيين الفنيين هن يقوموا بعملية تطبيق هذا القرار. فاللي حصل انه ما كان في تنسيق بين الطرفين، فيجب ان يؤخذ قرار على اعلى المستويات من اجل التنسيق لاداره مياه نهر الفرات، سواء كانت بالفيضانات او في التدفقات المائيه اللي هي ضروره للسقايه. يعني احيانا كانت تركيا في بعض السنوات لما كان في خلاف مع النظام السابق كانت تضغط على الحكومتين السوريه والعراقيه في عدم اعطاء مياه كافيه للسقايه. هذا الموضوع يحتاج الى اداره مثل اداره الفيضانات، يعني بدنا اداره سقايه واداره فيضان حتى نمنع الضرر بالفيضانات ونامن تدفقات ماليه لسقايه المزروعات السنوات العاديه.
1: هل هذا الاثر ممتد المفعول ام سينتهي بمجرد السيطره على مناسيب المياه؟
6: هلا المفروض انه العلاقه الجيده بين الحكومه السوريه الحاليه والحكومه التركيه تعمل تنسيق ايجابي، تحول الى هذه الاداره اداره هذا الملف الى اداره ايجابيه، سواء كانت في اداره الفيضان ام اداره.
1: ما مدى قدره سد الفرات والمنشات المائيه السوريه على استيعاب هذه الزياده؟
6: الحقيقه سد الفرات وسدود الاثنين الباقيات قادرات بشكل كثير جيد وفعال لاستيعاب النشاطات والفيضانات وإدارة موضوع الفيضان، لكن بده مثل ما حكينا تنسيق مع الجانب التركي حتى ما يلقي كميات غير محسوبة وبشكل وخلال مدة قصيرة. لو رفع الكميات نفسها في مدى أطول كان حل الموضوع وما كان عامل هذا الأثر السلبي.
1: أخيرا سيد أكرم، وزارة الطوارئ تدعو إلى الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب نهر الفرات، ما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لاحتواء هذه الأزمة؟
6: هلا هو الحقيقة وزارة الطوارئ هذه مهمتها أنه تحذر السكان من المخاطر الناتجة عن الفيضانات، وأعتقد أنه تم الاستفادة من اللي حصل، وبعتقد رح تكون في الفترات القادمة، وخاصة أنه مثل ما قلنا صار في وعود من الجانب أن يتم التنسيق مع الجانب السوري في حال حصول فيضانات كما حصلت في العام الماضي.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف أسر عسكرية أوكرانية في أوديسا، إضافة إلى البنية التحتية المستخدمة من قبل قوات نظام كييف في ميناء إسماعيل. أقلت الوزارة في بيان أن القوات الروسية قصفت مستودعا للوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني، واستهدفت زورق دوريات في ميناء أوديسا. وكشفت الوزارة عن استهداف البنية التحتية في ميناء إسماعيل التي تستخدم لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية.
1: حررت قوات مجموعة الشرق الروسية 19 بلدة خلال الحملة الصيفية، منها 7 في مقاطعة دنيبروبيتروفسك و12 في مقاطعة زابوروجيا. وأفاد قائد مجموعة قوات الشرق الفريق أول بيتر بولغاريف في تقرير قدمه إلى وزير الدفاع الروسي أندري بيلاوسوف بأن العمليات شهدت تقدما خلال هذه الفترة. وقال رئيس قيادة المنظومات المسيرة التابعة لمجموعة الشرق إن زيادة عدد أنظمة الهجوم والاستطلاع الحديث المسيرة التي يتم توريدها أتاحت زيادة القوة النارية ضد العدو وإجراء استطلاع جوي مستمر في جميع الاتجاهات.
2: قتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف بلدة أنصار جنوبية لبنان. وأدت الغارة إلى تدمير المنزل، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات هدم وتفجير للمنازل في مدينة بنت جبيل وقرى مجاورة، بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة ثقيلة باتجاه منازل محاذية لطريق كونين صف الهواء.
1: أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر السبت في مدينة النبطية وبلدة أنصار ودير الزهراني والقرى المجاورة يمثل أمرا بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وقال سلام أن ضحايا الغارة الإسرائيلية ليسوا أهدافا عسكرية أو بنية تحتية عسكرية، مشددا على أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية موجودة على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على عاتق الدولة اللبنانية عبر الجيش والمؤسسات الشرعية، معتبرا أن وجود مواقع عسكرية لا يمنع إسرائيل من حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر.
2: أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي. وذكرت الاستخبارات الإيرانية أن تحقيقات أولية تكشف عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران وإنشاء شبكات تجسسية. وشددت على أن فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، مطالبة باريس بتوضيحات رسمية.
1: نددت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية بالمناورات العسكرية المشتركة التي تعتزم أمريكا وكوريا الجنوبية إجراءها تحت اسم درع الحرية أولجي اعتبارا من الاثنين المقبل، معتبرة أنها تمثل بروفة لحرب عدوانية. وقالت الوزارة في بيان أن المناورات ستشارك فيها عشرات الآلاف من القوات والمعدات العسكرية إلى جانب تدريبات ميدانية تحاكي الحرب الإلكترونية والسيبرانية الإنسانية وبيئات القتال الحديثة، معتبرة أن طبيعتها تعكس استعدادا لمواجهة عسكرية واسعة مع كوريا الشمالية.
2: أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومين بتعيين أرتو ليكومانوف سفيرا لدى مصر ومندوبا مفوضا لروسيا لدى جامعات الدول العربية. والتحق ليكومانوف بالعمل في وزارة الخارجية عام 2000 وتدرج في مناصب دبلوماسية عدة في الجهاز المركزي للوزارة وخارجها، كما شغل منصب السكرتير الثاني في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم السكرتير الأول في إدارة التحديات والتهديدات الجديدة لدى الخارجية الروسية. ويحمل ليكومانوف رتبة مبعوث فوق العادة ومفوضا من الدرجة الأولى، ويتقن اللغات الإنجليزية والعربية والتركية.
1: والآن مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط متأثرة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل الحرب على إيران، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار دولار و45 سنتا بما نسبته 1.67% لتبلغ 88 دولارا و52 سنتا للبرميل، فيما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار دولار و15 سنتا بنسبة 1.42% ليصل إلى 82 دولارا و40 سنتا للبرميل.
2: توقع صندوق النقد الدولي قدرة الاقتصاد المصري على الصمود رغم تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة. وأشرت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لدى صندوق النقد الدولي إلى توقعات بارتفاع التضخم على المدى القصير إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، على أن يعود إلى التباطؤ ليسجل نحو 13% بنهاية العام المالي الحالي، ثم ينخفض تدريجيا إلى 5.3% بحلول نهاية العام المالي 2030-2031. وأوضح صندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026.
1: أظهرت بيانات صينية أن فائض الحساب الجاري في الصين بلغ 1.33 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 195 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026. وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن تجارة الخدمات والدخل الأساسي سجلا عجزا قدره 358.4 مليار يوان و257.2 مليار يوان على التوالي. وأضافت أن حساب الدخل الثانوي الذي يسجل تحويلات التي لا تتضمن تبادلا مباشرا للسلع أو الخدمات سجل هو الآخر فائضا قدره 42.8 مليار يوان.
2: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده حققت خلال السنوات الماضية قفزة اقتصادية كبيرة مع تنفيذ أكبر الاستثمارات والمشاريع في تاريخ تركيا في الاقتصاد والصحة والتعليم والنقل. أوضح أردوغان أن بلاده التي كانت تحتل المرتبة 21 عالميا من حيث حجم الاقتصاد ارتقت اعتبارا من عام 2025 إلى المرتبة 16 عالميا والسادسة أوروبيا، مدفوعة بارتفاع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 278 مليار دولار في يونيو الماضي، فيما قفز الناتج القومي من 240 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار.
1: والآن إلى أخبار الرياضة. افتتح الهلال موسمه الجديد في الدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة شهدت ثلاث ركلات الجزاء، ونجح زعيم في افتتاح أهدافه هذا الموسم عن طريق الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم، وأحرز البرتغالي روبن نيفيش هدفين، ونجح الفيصلي في تقليص الفارق بهدفين سجلهما ألكسندر ميندي وتيو بونغوندا، وفي المرحلة نفسها فاز نيوم على الفيحاء بهدفين مقابل هدف، فيما تفوق الاتفاق على الرياض بنتيجة 4-2.
2: نجا غلاتاسراي حامل اللقب من الخسارة أمام ضيفه تشيروم الصاعد حديثا، اقتنص تعادلا مثيرا بهدفين لكل منهما في افتتاح الدوري التركي الممتاز. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة حيث تقدم غلاتاسراي عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين، وتمكن المهاجم ألكسندر كيزريتس من تسجيل هدف التعادل قبل أن يحرز خيسوس راميرز هدف التقدم للفريق الصاعد. وسيطر غلاتاسراي على مجريات الوقت المتبقي من المباراة حتى سجل أوسيمين هدف التعادل في الدقيقة 90.
1: خسر الأهلي المصري من نظيره يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية خلال معسكر النادي المصري في إسبانيا. انتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني نجح الأهلي في إدراك التعادل عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، ونجح يوروبا في تسجيل الهدف الثاني. الهزيمة الأولى للمدرب المغربي حسين عموتة مع الأحمر جاءت بعد فوز في أولى تجاربه الودية أمام

0: إذاعة سبوتنيك من موسكو.
1: نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
3: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار.

0: وسط تصاعد التوترات، قررت إسرائيل نقل جميع صلاحيات الجيش في المستوطنات الواقعة بالضفة الغربية إلى الشرطة بقيادة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. وبناء على القرار الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ستكلف الشرطة بتشكيل قوة للتعامل مع الشؤون المدنية، وستمنح الصلاحيات والميزانيات اللازمة. لكن الخطوة لا تنهي الاعتماد العملياتي بين الشرطة والجيش الإسرائيلي. واعتبرت فلسطين القرار الإسرائيلي انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة. يتزامن القرار مع حصار مستوطنين إسرائيليين لثلاث عائلات فلسطينية في قرية قصرة بمدينة نابلس عقب إقامة بؤرة استيطانية قرب منازلهم وقطع طرق الوصول إليها ومنع المياه والطعام والكهرباء عنهم. هذا التحرك مثل صدمة للولايات المتحدة بحسب مسؤولين حكوميين، مطالبين حكومة نتنياهو بإخراج المستوطنين الذي وصفهم السفير الأمريكي لدى إسرائيل بالإرهابيين. فهل تتحرك واشنطن لإنهاء التوترات في الضفة؟ وهل تشهد المناطق الفلسطينية مزيدا من التصعيد خلال الفترة المقبلة؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من القدس المحتلة الدكتور خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط والمساحات في بيت الشرق سابقا، ومن رام الله الأستاذ محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور خليل وأسألك، ما الدوافع الإسرائيلية إذن وراء قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة من الجيش إلى الشرطة؟
1: حقيقة هذا الموضوع هو من أجل أن يكون هنالك في داخل الضفة الغربية قانونان، قانون يسري على المستوطنين الإسرائيليين وهو القانون المدني الإسرائيلي، بمعنى أن الشرطة هي التي تقوم بالتحقيق والعمل ما يلزم باتجاه الجانب الإسرائيلي، بمعنى أن المستوطنين الموجودون حسب القرارات الإسرائيلية في داخل الضفة الغربية وأراضي محتلة عندما يسري عليها القانون الإسرائيلي، بمعنى أنها ليست تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي. وبالتالي هنالك قانونان أصبح الآن في داخل الضفة الغربية، قانون الأوامر العسكرية التي تصدر للجانب الفلسطيني، بمعنى أن الحكم العسكري هو الذي يسيطر على الحياة الفلسطينية في داخل الضفة الغربية، وهنالك القانون الإسرائيلي الذي يسري على المستوطنين، بمعنى كأنه عملية ضم لهذه الأراضي أو هذه المناطق التي تم إقامة عليها المستعمرات الإسرائيلية إلى الجانب الإسرائيلي. لأنه كما هو معروف بالقوانين الإسرائيلية، أي إنسان يسكن خارج حدود الدولة العبرية لا يوجد له ضمان صحي أو ضمان اجتماعي. وبالتالي الجانب الإسرائيلي اليوم يقول للعالم أو يقول للمستوطنين، اسكنوا في هذه المناطق باعتبار أنها جزء من الدولة العبرية، وبالتالي لديكم الحق بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. وهذا يدل على أن عملية الضم هي بدأت بهذه القوانين من أجل اعتبار أن هذه جزء من الدولة العبرية. أما الفلسطيني فهو تحت الحكم العسكري الإسرائيلي والأوامر العسكرية. الآن إذا حدثت مشكلة ما بين الطرفين، يعني بين الفلسطيني والإسرائيلي، هو القانون المدني الإسرائيلي الذي يسري على الفلسطيني، وهذا يدل على أن القانون هو من أجل مصلحة الإسرائيلي، وهو ما نطلق عليه اسم الضم الغير

0: معلن، لكن هو على أرض الواقع قد تم فرض الأمر الواقع على الأرض.
1: لكن ماذا يعني عمليا أن تصبح هذه الصلاحيات تحت مسؤولية وزير الأمن القومي إتمار بن جفير؟
0: طبعا هو المسؤول الأمن القومي، هو الذي بدأ في قضية المستوطنين، هو الذي الآن في قضية الانتخابات الإسرائيلية، في أيضا هنالك مشروع إسرائيلي يعتبر أن بين النهر والبحر دولة واحدة وهي الدولة العبرية، لا يوجد دولة فلسطينية. وبالتالي ما يحدث الآن سموليتش وبن جفير، وهو اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يعتبر أن أراضي الضفة الغربية أراضي متنازع عليها، وهي أراضي التي وعد الله بها الجانب اليهود الإسرائيلي، وبالتالي هؤلاء الفلسطينيين الذين يقيمون في هذه المناطق هم الذين اعتدوا علينا، وبالتالي نحن نحرر هذه الأراضي من المحتلين الفلسطينيين بين قوسين. على هذا الأساس أنا اعتقادي أن تحويل هذه المنطقة أو تحويلها تحت الحكم بن جفير هو من أجل عدم الذهاب مرة أخرى إلى المستوى السياسي، لأن المستوى السياسي من رئيس البلدية من رئيس الوزراء نتنياهو الذي ينفذ هذا المشروع هو هؤلاء الأشخاص الذين ينفذون ما يفكر به نتنياهو، لكن دون أن يكون هنالك ضغوطات على نتنياهو، لأنه هذا الائتلاف الحكومي اليمين الإسرائيلي المتطرف هو الذي يحكم الآن. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية كما تعرفون الآن أن هنالك انتخابات بشهر 10، وبالتالي كل الإسرائيليين وكل الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أصوات المستوطنين الإسرائيليين. يضاف إلى هذا وذلك قضية الدولي، التأييد الدولي والتأييد الأمريكي الغير محدود للجانب الإسرائيلي بقضية الأمن والسياسة والدعم العسكري والمادي. وبالتالي ما نشاهده الآن أن هركابي هو سفير إسرائيل، سفير أمريكا في إسرائيل الذي يعتبر مستوطنا في داخله، هو أدان واستنكر لكن دون أن يفعل شيئا، وبالتالي حتى الولايات المتحدة الأمريكية تدين وتستنكر لكن لم يفعلوا شيئا بهذا الإطار، بل بالعكس تماما ما نراه بأن هنالك عملية تطهير عرقي كاملة متكاملة تجري وجرت في السابق في مناطق الأغوار مسافر يطة، والآن تجري على مشارف الأغوار.
1: لكن البعض رأى في القرار توجها نحو توسيع نفوذ بن جفير تحديدا على ملف المستوطنات والضفة.
0: هو سموليتش وليس بن جفير لأنه هو اليمين، لكن سموليتش هو المسؤول عن الاستيطان، قسم الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وسحب الصلاحيات من الإدارة المدنية التي كانت هي كانت بالترتيب أن كل 6 شهور يتم اجتماع اللجنة التخطيط في داخل الضفة الغربية، ثم يأخذ القرارات من المستوى السياسي. الآن كل يوم 4 يتم اجتماع لجنة التخطيط في داخل قسم الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وتأخذ القرارات دون الذهاب مرة أخرى إلى المستوى السياسي. فبالتالي ما يحدث الآن هو أن سحب الصلاحيات من الحكم العسكري الإسرائيلي حسب القوانين الدولية، أن هنالك قانون دولي يعتبر أن دولة الاحتلال هي المسؤولة عن الأراضي المحتلة بكل ما يتعلق بالمأكل والمشرب والعمل للفلسطينيين، ولكن سحب الصلاحيات منها بهذا الاتجاه هو من أجل توسيع الاستيطان، وأيضا مدعوما ببن جفير. يعني هنالك 2 اليوم رأسان موجودان في داخل الحكومة الإسرائيلية، واحد هو يستلم الأمن القومي وبالتالي هو فتية الاحتلال والمراعي الرعوية وكل ذلك ويدعمها بن جفير، وهنالك قسم وزير المالية وقسم الاستيطان فيها وهو سموليتش. إذن هؤلاء الاثنين يتعاملون بداخل الضفة الغربية باعتبارها أنها أراضي إسرائيلية ويجب تهويدها بشكل كبير جدا، وهو كما معلوم في عام 1976 كان هنالك عملية تهويد الجليل، واليوم في عام 2026 يجري عملية تهويد الضفة الغربية بشكل كامل.
1: وهل يمكن أن يثير نقل الصلاحيات اعتراضات داخل المؤسسة العسكرية أو بين القيادات الأمنية الإسرائيلية؟
0: هو في هنالك إشكالية، لأنه من المسؤول؟ هل هو الحرس الحدود أم الشرطة العسكرية الشرطة المدنية أم الجيش؟ أنا اعتقادي أن كل الخلافات التي تجري الآن ليست هي خلافات جوهرية بمقدار ما هي صلاحيات. يعني آفي بلوط وهو القائد المنطقة الوسطى هو من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو الذي يدعم المستوطنين، هو عسكري. الآن الخلاف ما هو خلاف بين الشباك، إنه هناك ستقوم ثورة، هنالك ستكون عملية انتفاضة في داخل الضفة الغربية، ونحن الآن الجيش منهك سواء كان من قطاع غزة أو في جنوب لبنان أو في سوريا أو مع إيران. إذن يجب أن نترك هذا الموضوع ونهدئ هذا الوضع. لكن كما هو معروف تماما هنالك برنامج إسرائيلي، كل الأحزاب الإسرائيلية بكل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تتفق على عملية التهجير وعملية التهجير الصامت كما حدث في قطاع غزة وما يحدث الآن في جنوب لبنان. هذا يدل على أن الخلافات هي ليست حول الهدف، بمقدار ما هو الوصول لهذا الهدف هنالك خلاف هنا وهناك، لكن النتيجة واحدة وهي أن هنالك اتفاق كامل متكامل ما بين الأحزاب والمؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية تتفق على أنه لا يوجد دولة فلسطينية.
1: وفقا للترتيبات المعلنة، هل تقوم الشرطة الإسرائيلية بإنشاء قوة جديدة للتعامل مع الوضع في المستوطنات؟
0: تحتاج إلى وقت، لأنه اليوم إحنا في شهرين وفي تجديد قانون، القانون هو يحتاج إلى مدة شهرين طبعا عقد الكنيسة الجديد بعد الانتخابات، هل هي ستكون يمينية متطرفة أو هنالك في بعض التغييرات، على الرغم من أنني أعتقد أنه لا يوجد تفرق ما بين يسارها ويمينها ووسطها باتجاه الاستيطان في داخل الضفة الغربية، وبالتالي تترك الآن المنطقة فارغة أن هنالك صلاحيات للشرطة ولا يوجد شرطة الآن، هنالك جيش وجيش طبعا هو يتبع المؤسسة العسكرية، ورئيس المؤسسة العسكرية هو مستوطن من مستوطنة إيلي وأبي بلوط، وهو معروف كما معروف من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وأيضا الحرس الحدود الذي يتبع بن غفير، فبالتالي هنالك توزيع صلاحيات، وهذه الصلاحيات تكون لصالح المستوطنين حتى الانتخابات القادمة وأخذ التشريع القادم.
1: دكتور، على ماذا تعتمد إسرائيل في قراراتها الحالية التي تعزز من التصعيد على هذا النحو غير المسبوق؟
0: أنا اعتقادي أنه هذا كله مشروع قديم، يعني أنت اليوم تتكلم عن قضية قديمة، يعني هذا المشروع الذي طرح الآن في منطقة القصرة ومنطقة الذي يجري فيها الأحداث الآن هي مشروع شارون، اللي هي مخطط شارون اللي يطلق عليه اسم مخطط الأصابع، بمعنى وجود قاعدة سواء كانت في الغور أو موجودة في داخل إسرائيل ثم تتمدد هذا الأصبع باتجاه الآخر، فبالتالي ما يحدث الآن في داخل الضفة الغربية وهو عملية، لماذا التركيز على هذه المنطقة بالذات؟ يعني أنت لما تنظر إلى المخطط الإسرائيلي الذي طرحه شارون في عام 1987 وفي عام 1990 وهو قضية النجوم اللي هي إزالة الخط الأخضر وخطة الأصابع، كلها تتجه بإزالة الخط الأخضر، بمعنى لا يوجد خط أخضر كما هو موجود في قبل 4 حزيران 67، وقضية الأصابع، قضية الخط الأخضر تم إنشاء مجموعة من المستعمرات تبدأ في داخل إسرائيل فوق الخط الأخضر وفي الضفة الغربية بدءا من منطقة اللاترون حتى منطقة أم الفحل، فبالتالي تم إزالة الخط الأخضر، يعني لا يوجد خط أخضر، هذا كان الدرجة الأولى. خطة الأصابع هي تقسيم الضفة الغربية، هذه الكتلة الاستيطانية التي تبدأ من منطقة أم الفحم باتجاه الغور هي عبارة عن كتلة استيطانية مكونة من حوالي 20 كيلومتر عرض وبعمق حوالي 50 كيلومتر، يعني تبدأ من منطقة كفر قاسم على المنطقة الساحلية بال 48 وتتجه نحو الأغوار، إذن قسمت شمال الضفة الغربية إلى جنوب. الآن منطقة شمال الضفة الغربية هي قليلة المستعمرات الإسرائيلية، اليوم التركيز على هذه المنطقة من أجل أن هي عملية تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى كونتونات محاطة بإسرائيل بين المستعمرات والشوارع العرضية، بالإضافة إلى إقامة بنيتين تحتيتين، يعني بمعنى شوارع للإسرائيليين وشوارع للفلسطينيين، أيضا في هذه المنطقة بالذات إقامة أيضا حتى أنابيب الصرف الصحي، أنابيب المياه الشرب هي بدأت تنفصل بشكل كبير عن الفلسطينيين. إذن ما هو المطلوب الآن؟ أن هذه الكتل الاستيطانية وهذه التجمعات الفلسطينية التي أحيطت بالمستعمرات هي ستنفصل بعضها عن بعض، وبالتالي لا يكون هنالك مستقبلا أي دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. إذن المنطقة الكبيرة التي يتم تركيز فيها الآن ويتكلمون عن مليون مستوطن في الضفة، طبعا هذا كلمة المليون هي موجودة من عام 1979 عندما طرح متتياهو دروبلس المشروع مليون مستوطن في الضفة الغربية. إذن التركيز اليوم على منطقة جنين هي منطقة فصل جنين عن نابلس بشارع عريض بشارع طولي. وهذا أيضا نرجع لعام 1983 ضمن الأمر العسكري 55 للطرق اللي هي تقسيم الضفة الغربية بشكل طولي وبشكل عرضي. إذا تتحول المدن إلى كانتونات تتطور بشكل مختلف عن المنطقة الأخرى. وهذا نرجع مرة أخرى إلى عام 2005 عندما طرح مردخاي كيدار مشروع دولة التجمعات أو العشائرية أو القبائلية، يعني بمعنى أن تقود هذه المدينة عشيرة أو طائفة أو قبيلة معينة تقودها، وعلاقتها مع المختار الآخر أو العلاقة مع الدولة الأخرى أو التجمع الآخر علاقة عدائية، وعلاقتها مع الإسرائيلي علاقة ودية. إذن المشروع الذي نتكلم به التركيز على الاستيطان بقضية تقسيم الضفة الغربية كلها مشاريع قديمة لكن بدأ تطبيقها الوقت الحاضر، لأن الظروف الدولية هي مواتية تماما للجانب الإسرائيلي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: من القدس المحتلة أشكر الدكتور خليل التفاكجي مدير دائرة الخرائط والمساحات في بيت الشرق سابقا. ونتحول إلى رام الله ونرحب منها بالأستاذ محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني. أستاذ محمود، السؤال لك أيضا، ما رؤيتك أنت لماذا قررت إسرائيل نقل صلاحيات الجيش بالمستوطنات إلى الشرطة؟
2: يعني حقيقة هناك عدة أسباب، أهمها أن جيش الاحتلال يريد أن ينظم العلاقة داخل الضفة الغربية، خاصة مع اعتداءات المستوطنين الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أيضا يعني عدد البؤر الاستيطانية والمستوطنات القديمة والجديدة تتجاوز الآن دكتور أكثر من 700 تجمع ما بين قديم وجديد. إذن هذا المشهد أدى إلى عدم قدرة الجيش إضافة لمهامه الأمنية للسيطرة على هذه المواقع، ولذلك يريد أن يعطي مهمة جديدة للشرطة الإسرائيلية للتعامل مع المستوطنات. ولكن هناك هدف حقيقة، هناك هدف يكمن ضمن هذا القرار، وهو موضوع ضم الضفة الغربية. يريد أن يساوي إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، يريد أن يساوي ما بين 48 و67 من الناحية المدنية، وهذا حقيقة مخالف للقانون الدولي، بحيث أن الضفة الغربية هي أراضي محتلة، ولذلك جيش الاحتلال هو من يتعامل مع الأرض المحتلة وليس الشرطة المدنية. وبالتالي هدف الرئيسي لحكومة الاحتلال هو ضم الضفة الغربية ولو أي لم يكن رسميا، ولكن على الأرض والواقع هناك فعلا هناك توجه وتوجه بشكل متسارع يعني باتجاه ضم الضفة الغربية، خاصة لانتشار البؤر الاستيطانية، انتشار الاعتداءات أيضا الإسرائيلية، رغم دكتور أن الشرطة الإسرائيلية كانت توثق بعض الاعتداءات يعني بعيدا عن جيش الاحتلال، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تكن في يوم من الأيام منصفة للشعب الفلسطيني، خاصة أن الاعتداءات المستوطنين تسجل ضد مجهول، ولذلك جيش الاحتلال أصبح كأن هناك جيشا آخر يسانده في الاعتداءات على الضفة الغربية، إضافة إلى جيش المستوطنين والشرطة وجيش الاحتلال. إذن هذه الأذرع الثلاثة هي التي تعمل ليل نهار على تطبيق ما يسمى ضم الضفة الغربية الصامت الزاحف.
1: هل الأمر مرتبط بما يجري من توترات في بلدة قصرة قرب نابلس؟
2: هي ممكن أن تكون يعني تسارع أو إسراع في تطبيق هذا القانون أو هذا القرار، لأن هذه القرارات دكتور هي أصلا تكون في قيادة جيش الاحتلال أو حكومات الاحتلال المتعاقبة، هي قرارات جاهزة وتنتظر التنفيذ. وما يحدث الآن من أحداث في قصرى من محاصرة المستوطنين لمنازل الفلسطينيين في قصرى، وبالمناسبة هذه المواقع هي تقع ضمن تصنيفات بي، وهي السيطرة المدنية الفلسطينية، ولذلك من حق الفلسطينيين البناء والترخيص من السلطة الفلسطينية وليس من سلطة الإدارة المدنية. ولكن هذه تقسيمات حقيقة ممكن استعجال لموضوع الضم، يعني موضوع الضم الضفة الغربية، يعني هناك تسارع كبير، هناك قرارات كثيرة من قرارات تسوية الأراضي، من أيضا ضوء أخضر للمستوطنين من حكومة الاحتلال لمهاجمة الفلسطينيين، وهذا بات واضحا حتى يعني موضوع المشهد الذي نشاهده في قصرى، هناك تعاون ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال، هناك الصلوات التلمودية مشتركة ما بين أفراد الجيش المحاصر أيضا للبيوت الفلسطينيين. لذلك سيكون هذا القرار قرار اللي هو إنفاذ القانون على المستوطنات، والمستوطنات دكتور هي كما ذكرنا أكثر من 700 موقع، يعني وكأن الضفة الغربية أصبحت جزء من مهام الشرطة الإسرائيلية المدنية، وإبعاد موضوع أن هذه الأرض هي أرض محتلة وتنطبق عليها كل الاتفاقيات الدولية.
1: وإلى أي مدى يعد ذلك تكرارا متعمدا للمناطق الواقعة في شمال الضفة؟
2: يعني موضوع حقيقة الاستهداف شمال الضفة الغربية هو كما تحدث كثيرا الإرهابي سموتريتش عن موضوع شمال الضفة الغربية، أن هناك حدث خطأ فادح من حكومة شارون بالخروج من شمال الضفة الغربية. لذلك يعني سموتريتش وحكومة نتنياهو العنصرية تريد أن تعوض أكثر من 20 عام عدم تواجد في شمال الضفة الغربية. لذلك تكثيف الاستيطان حقيقة في شمال الضفة الغربية والقرارات المتلاحقة وأيضا القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المصغر بإنشاء مستوطنات جديدة، هناك يعني آخر قرار للمجلس الوزاري المصغر إنشاء 18 مستوطنة فقط في شمال الضفة الغربية. أيضا هناك رصد ما يزيد عن 1.3 مليار دولار لشق شوارع لربط هذه المستوطنات. وشاهدت دكتور أمس كان رئيس مجلس المستوطنات يوسي دجان وبعض الوزراء الحكومة الاحتلالية يشاركون في افتتاح والعودة إلى مستوطنة كديم، وهي تقع شرق مدينة جنين، وهي أحد المستوطنات الأربعة التي أخليت عام 2005. لذلك تكثيف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أصبح جزء من خطة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهي إيصال عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى الرقم 1,000,000 مستوطن، وهذا سيؤثر كثيرا على الديموغرافيا الفلسطينية، وأيضا سيؤثر على الجغرافيا أيضا الفلسطينية، حيث سيقوم الاحتلال بتفتيت هذه الجغرافيا نتيجة لشق الشوارع وربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية وإنشاء مستوطنات، إضافة لما يصدر ويعلن عنه في القرارات المجلس الوزاري المصغر. ولذلك هناك طرق التفافية الآن تشق، ونحن نتحدث في منطقة جنين لربط مستوطنة حومش المخلا وأيضا ترسلة المخلا.
1: أستاذ محمود، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي نقل الصلاحيات إلى تغيير طبيعة التعامل مع الفلسطينيين في مناطق الضفة؟
2: نعم، يعني حكومة الاحتلال وهي ذاهبة وماضية نحو ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، هي تريد أن تطبق القانون الإسرائيلي كما يطبق في الناصرة أو في حيفا أو عكا أو يافا. ولذلك هذه القرارات التي تهدف إلى ضم الضفة الغربية وأيضا إلغاء أي حلم وأي توجه سواء فلسطيني عربي دولي لإنشاء دولة فلسطينية أو الذهاب إلى موضوع حل الدولتين. سموتريتش صراحة قال سندفن هذه الدولة من خلال نشر الاستيطان ومن خلال ثورة استيطانية في كل الضفة الغربية. انظر دكتور خالد كيف فعل سموتريتش مشروع أو مخطط إيوان الذي يفصل في حال تنفيذه سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وبالتالي يقطع أي حل وأي مستقبل للفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذا ما تريد حقيقة حكومات الاحتلال المتعاقبة، وهي لا تختلف عن بعضها البعض، وإن كانت حكومة نتنياهو هي أكثر تطبيقا للخطط والمشاريع الإسرائيلية التي وضعت من سنوات طويلة كمخطط إيوان الذي اعتمد عام 1995، ولكن في كل مرة يريد تفعيل هذا القرار أو هذا المخطط تكون هناك اعتراضات واستنكارات وجهود دولية لإيقاف هذا المخطط. الآن الوضع الدولي، المجتمع الدولي صامت دكتور خالد، يعني كم من القرارات صدرت ولكن لا تنفذ.
1: وما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لمنع السياسات الإسرائيلية في الضفة وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية؟
2: هناك كثير حقيقة من الوسائل التي ممكن المجتمع الدولي، يعني نبدأ بذلك، نبدأ من الدول العربية، يعني الجامعة العربية تضم 22 قطر عربي، ثلث هذا العدد يقيم علاقات مع إسرائيل. كان بإمكان الدول العربية أن تضغط على حكومة الاحتلال بموضوع السفراء، بموضوع العلاقات الاقتصادية مع كثير من الدول العربية، وأيضا الدول الإسلامية تقيم علاقات وسفارات داخل الكيان وعلى أراضيها. بإمكانها لو أرادت، يعني أنا أتحدث لو أرادت، لو كان هناك إرادة سواء عربية أو إسلامية أو دولية، بإمكانهم أن يفرضوا عقوبات. يعني الاتحاد الأوروبي بإمكانه أن يجمد، لا يلغي الشراكة، لو جمد هذه العلاقة لأشهر ستلتزم هذه الحكومة، ستوقف الإرهاب الصهيوني، المستوطنين ضد المواطنين وحرق الممتلكات ومصادرة الأراضي. لذلك لا توجد إرادة ولا يوجد توجه حقيقة، لا هو حكومات عربية عاجزة عن أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأيضا الدول الإسلامية، ومرورا بالاتحاد الأوروبي الذي مبلغ التعامل التجاري وشراكة الكيان 42 مليار دولار. أستاذ خالد، بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضغط، ولكن ما نشاهده الآن أن هذه الحكومة وحكومات قادمة وسابقة ستبقى تضرب كل هذه العلاقات والقوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وذاهبة ومتوجهة إلى سلب الأرض، إلى طرد السكان، إلى تهجير سكان. يعني نتحدث عن تهجير في خلال عامين أكثر من 45 فلسطيني تم تهجيرهم من المخيمات وتدمير المخيمات أمام أعين المجتمع الدولي وكل من يقيم علاقة مع هذا الاحتلال. لا، يعني صحيح هناك يعني تضامن دولي، ولكن هذا التضامن هو شعبي جماهيري، لكن التضامن الرسمي مهم جدا لردع هذه الحكومة ووقف هذا سيل الدماء، وأيضا وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيضا وقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. الضفة الغربية عرضة للإرهاب اليومي أستاذ دكتور خالد في الضفة الغربية، هناك الحصار، أكثر من 1000 حاجز ومانع يمنع الفلسطينيين من الحركة، بالمقابل حرية كاملة للمستوطنين في الضفة الغربية وإعطائهم ضوء أخضر ليقوموا بدور جيش الاحتلال. وهذا تصريح لوزير الدفاع أن المستوطنين في الضفة الغربية يقومون بدور الجيش منذ أكثر من عامين، هذا التصريح وهذا الحديث، وتحدث وزراء كثيرون من هذه الحكومة.
1: شكرا للأستاذ محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني من رام الله، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: مستمعينا الأعزاء، يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتليجرام وإنستغرام من خلال صفحتنا Sputnik Arabic، بحيث يمكنكم الاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الدولية والعربية. زوروا sputnikarabic.ae. سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش النفايات تغرق المدن السورية، مكبات مفتوحة تتسبب بأزمة صحية وبيئية. نفتح اليوم ملفا يمس حياة ملايين السوريين من أقصى الساحل إلى قلب العاصمة، ملف النفايات. أكوام القمامة لم تعد مجرد مشهد عابر، بل تحولت إلى أزمة تخنق مدنا بأكملها وتنذر بكارثة صحية وبيئية صامتة. كيف تعيش طرطوس وحلب ودمشق والمحافظات الأخرى تحت وطأة الروائح والحشرات؟ وما القصة الكاملة لمكبات فاضت وخيارات مرة فرضت على الناس؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الاستشاري في النفايات الصلبة في سوريا والسعودية، المهندس أمير البخاري. أهلا بك أستاذ أمير عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بداية أستاذ، اليوم من الواقع السوري وخاصة كما يقال حسب يعني الدراسة، النفايات يعني تعوم في المحافظات ولا يوجد إدارة لهذه النفايات. ما هي الأسباب الجذرية التي جعلت أزمة النفايات في المدن السورية تصل إلى هذا الحد الكارثي؟
2: السلام عليكم. بداية الله يعطيكم العافية على البرنامج اللي حقيقة بيشير بشكل لموضوع مهم جدا جدا حاليا على مستوى سوريا، موضوع النفايات. الحقيقة لو نحكي شوية على واقع النفايات بسوريا قبل الحرب، خلي معلش شوية حتى أقول ليش وصلنا لهالمستوى. سوريا بعام 2004 عملت دراسة استراتيجية كاملة لإدارة النفايات في سوريا، وتم إقرارها بعام 2006 واعتماد المبالغ المخصصة لها بقيمة حوالي 22 مليار ليرة سورية لتنفيذها على مستوى 10 سنوات، وبدأ فعليا التنفيذ على مستوى معامل لتدوير فرز النفايات، على مستوى مدافع النفايات شروط صحية لحد العام 2011، لحد ما بدأت الحرب. للأسف صار الموضوع الانهيار. يعني أولا المنشآت، حتى المنشآت التي تم تنفيذها للأسف تعرضت للتخريب. يعني حتى من مدافن النفايات تم حتى المواد العزل اللي بأرض النفايات تم سحبها وتخريبها. هذا اللي صار أولا بموضوع الجمع والنقل. سوريا كانت حتى سابقا تنقل نفاياتها بآليات قديمة جدا. يعني الآليات التي تستخدم في سوريا كانت صناعة 1978. فاللي صار أنه حاولوا شوية تطوير أو شراء بعض السيارات الجديدة، ولكن للأسف سنة 2011 توقف العمل نهائيا. فكانت النتيجة أنه الآليات بدأت تتحالق. يعني تعرف الآليات العمر نظريا آلية جمع النفايات عمرت العادي هو حوالي 7 سنوات، فتخيل لما عم تشتغل بآلية عمرها 40 سنة ولا أكثر حتى. فالنتيجة كانت في تهالك شديد جدا للتجهيزات على مستوى سوريا بشكل عام، وهذا أدى أنه عدم القدرة على جمع النفايات. يعني أنا من حوالي شهر شوي كنت بدمشق، للأسف مرضيت وصورت صور الحقيقة لا تصدق. يعني دمشق عام 1998 تم اختيارها أحد أنظف المدن أو أنظف مدينة في الوطن العربي من خلال الملتقى البيئي اللي صار بالإسكندرية. حاليا تعم بالنفايات. السبب مثل ما قلت، أول شيء نحن كلياتنا بنعرف عملية إدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى 3 أمور أساسية، هي بنية تحتية وتشريعات وعقوبات. اللي صار انه الثلاثه تهالك. يعني كبنيه تحتيه ما عاد عن في اليات على مستوى سوريا كله، عم بحكي انا ما عاد في اليات. يعني كانت يعني في كثير من المحافظات للاسف عم تجمع نفاياتها ب 20 او 30% فقط من حاجتها، فبالتالي على الفجوه عم تكون كبيره جدا. هذا اللي عم يخليهم يعجزوا. لما بتشوف شكاوي انه نفايات عم تضل اسبوع ما ترحل نهائيا، فهذا عملية خطيرة جدا. وكلياتنا بنعرف النفايات بالأخير لما بتتخمر بتعرض الناس لأخطار صحية بإضافة لأخطار بيئية وأخطار اجتماعية وأخطار اقتصادية. يعني كل النواحي تأثر فيها البلد. فمثل ما قلنا صار في عنا تهالك، صار عنا مشكلة تانية أنه خلال فترة الحرب صارت المعدات ما تقدر ببعض كثير محلات مثل دمشق ولا حلب ما تقدر تصل حتى لمردم النفايات، وبالتالي صار يكون الرمي بأراضي فضاء، أراضي مناطق مفتوحة، وهذا أدى كمان لكارثة جديدة إنه تجميع النفايات المواقع غير مخصصة لها أصلاً وغير مهيئة لأنه تستقبل النفايات.
1: أستاذ أمير، اليوم حضرتك يعني تطرقت لعدة مواضيع هي جدا مهمة. اليوم إدارة النفايات يبدأ من البنية، الآليات والتشريعات أيضا. اليوم مع غياب البنية وغياب الآليات وغياب التشريعات، وأيضا اليوم كما ذكرت حضرتك أنه يتم وضع النفايات بالأماكن غير المخصصة، كيف تقيم المخاطر؟ خاصة ذكرت حضرتك أنه فرز النفايات لابد منه. اليوم يلجأ الكثير إلى حرق النفايات العشوائي في الأحياء السكنية والمكبات أيضا، هذا لا يؤثر على صحة السكان المحليين؟
2: أكيد هذا اللي قلنا، بس اللي أقول لك شو اللي بيسلي الناس أحيانا معلش حرق النفايات، بيقول لك يعني مثل ما أنا إذا حرقت النفايات هلأ حتعرض لتأثير خطر الدخان والريحة كذا لمدة ساعتين ثلاثة حتى أحرق النفايات، ولكن بخلص من النفايات المتراكمة. النفايات كلها بنعرف لما بتتعرض للحرارة والرطوبة فبصير عملية تخمر للنفايات، ولما بتخمر النفايات صار في أول شيء عم تنتج بكتيريا ضارة، ثاني شيء عم تنتج روائح كريهة جدا، يعني بتعرف حضرتك أحيانا رائحة لا تطاق، خاصة لما بنعرف عنا ببلادنا في بعض المواسم مثل موسم البطيخ وغيره، هذا بينتج روائح كريهة
1: حتى بفصل الشتاء ولا عفوا حتى فصل
2: أكيد ولكن الفصول مخاطر يعني الصيف أكثر
1: بالصيف عفوا
2: إن صحيح مخاطر الصيف أكثر. ليش؟ لأنه أول شيء مثل ما بنعرف الحرارة موجودة وبالتالي عم يكون التخمر أسرع، يعني إذا احتاجت النفايات تتخمر ليومين ثلاثة أيام بفصل الشتاء ممكن بساعتين بفصل الصيف تتخمر النفاية بتفلي، ولذلك بنشوف إنه بالصيف كنا يعني مثل ما قلت لك أنا كنت مدير نظافة دمشق لفترة 12 سنة، كنا نضطر بعض الحاويات ثلاث مرات، هذا حد أدنى، قد نوصل ببعض الحاويات بمواقع حساسة إلى 6-7 مرات باليوم الرحلة، فما بالك هلا بعض الحاويات ما عم يقدروا يرحلوها بالأربع أيام مرة، هذا الحقيقة كارثة. هلا يعني في محاولات ما بنذكر نحن، أنا اجتمعت بشنوريا المعنيين بالموضوع النفايات، في محاولات ولكن المشكلة انه كلياتنا بنعرف انه تصليح الخطا ما هو بسهوله، يعني مثلا بعطي انا امثله، محافظه دمشق تحتاج حوالي 150 ضاغط حتى تقدر ترحل نفايات عم تقل الموجوده فيها بالحاله العاديه غير المتراكمه، فلما بتيجي هلا عم تشتغل بحوالي 40 ولا 45 ضاغط وهدول متهالكين، يعني نصهم ما بيكمل العمل بيرجع للصيانه ليتصلح، وهذا اللي عم يؤدي انه مثل ما قلنا الفجوه الكبيره مثل ما عامل لك بين الطلب والسعه هي اللي عم تخلي الوضع يكون كارثي. المردم النفايات كان مجهز بدمشق، في مردم مجهز ومصور ويجمع النفايات بيتم تغطيتها بشكل يومي، طب حاليا ما عاد في، حتى المعدات اللي كانت بالمردم كلها اتلفت، فلما انا بدي استورد بلدوزر ولا رصاصه لتنقل النفايات انا احتاج لعمل بجوز سنه لحتى اقدر امنه. بس ما قلت يعني أنا اللي معك أن الحكومة سوريا سعت ووفرت عقود لـ200 ضاغط لسوريا، هدول الـ200 ضاغط بيعوضوا 10% مثل ما بيقولوا من الحاجة، إذا أنا لو بدي أخذ كل سنة 200 ضاغط معناتها بدي 10 سنوات لرجع الوضع لطبعه، لابد من إعلان مثل ما يقولوا حالة طوارئ بموضوع النفايات بسوريا، لابد حط الطوارئ كاملة، عرفت شلون، لحتى يصير مباشرة استدراك هالمواضيع، لازم يتفاعل الكل، الحقيقة لازم نحكي انه لازم يتفاعل حتى المجتمع، يعني الناس اللي في بعض المواقع كنا نشوف بعض الصور بوسائل التواصل انه اهل الحي نفسهم عم يتعاونوا وهذا اللي لازم يصير، اما هلا انا اشوف الناس لسه عم ترمي بأبضاع بشكل عشوائي، يعني انا المفروض هلا بصراحة اعطي مثال وهذا المنظر كنا نشوفه بالقرى بسوريا، انه يمر مثلا آلية جمع حتى بالقرى جرار بتشوف بيوقف بمكان الناس بتيجي بترمي مباشرة، عرفت شلون، بهذا مثلا الجرار، انا ما عندي يعني عمال دمشق كانوا بعام 2011 5000 عامل حاليا 2200 عامل اقل من النص، فانا لازم تساعد الناس كمان مع الدولة بانه يامنوا مثل ما يشاركوا بهالعملية، يعني ممكن نتفق انه توقف سيارة مثلا ضاغط بموقع يقول بالصاعة تيجي الناس اللي بالحي هذا ترمي مباشرة بالضاغط، انا وفرت عمال وغيره.
1: أستاذ أمير، اسمح لي لو سمحت، حضرتك ذكرت يعني نقطة مهمة، تعاون الأحياء السكنية أو السكان الموجودين المحليين مع الدولة، لكن مع غياب اليوم آليات حتى من الدولة، يعني اليوم ما في مكبات. ذكرت حضرتك أنه لديك خطة خاصة بحوكمة النفايات، يا ريت توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. وأيضا ذكرت موضوع أنه حرق النفايات أو فرز النفايات، أيضا اليوم لما نحرق لحنا النفايات في غازات سامة تخرج، مثل ما قلت حضرتك لما تكون النفايات موجودة عم يكون أيضا تخمرات ومشاكل، ممكن حشرات، قوارض، كتير من المشاكل وروائح. بالإضافة اليوم للحرق صار في عنا شو؟ صار عنا غازات سامة، هاي كمان بتأثر. اليوم عم تقول أنه لازم المبادرة تكون بين السكان وبين الدولة، لكن أوكي بادرت السكان وما في آلية من الدولة، كيف حضرتك قرأت يعني الواقع، أنت شفت الواقع على أرض الواقع، وكيف أنت اقترحت المشروع تبع حوكمة النفايات؟
2: أول شيء طبعا ما أنا ما أفقط بالحرق أنه عمل يعني صحيح، أنا قلت شو عم يفكروا الناس بالوقت، بيقول لك أنه أنا بتحمل مثل ما قلت لك الريع، هو ما بيعد في كتير ناس ما بتعرف مثل ما قلت حضرتك أنه هالغازات اللي موجودة شو ممكن تأثر على صحتهم، ما بررنا الحرق نحن. لا لا لا شغلي من موضوع التعاون، لا مهم جدا. أنا برجع بقول لك مثلا دمشق كما قلت لك هي بحاجة ل 150 ضاغط، متوفر عنده 40 ضاغط، وبالتالي الناس معناته شو التعاون، وأنا ما عم بقدر أأمن حتى عمال حتى يجمعوا هالنفايات. فأنا لو وفرت على المحافظة على إدارة النظافة بدمشق مثلا أنه مثل ما قلت لك وقفت السيارة بالشارع، أنا اتفقنا على نحط لوحات بقول أنا أنه هالسيارة مثلا حتوقف بهذا الشارع من الساعة كذا للساعة كذا، بتوقف هالسيارة والناس ترمي، معناته أنا وفرت عمال الجماعة اختار عامل واحد كافي للضغط لحتى يضغط النفايات غيره مع سائقه، فهذا بيساعد. ما بقدر نقول انه ما له دور، لا شك انه في مشكله بالبنيه التحتيه وبالضوار، بس انا قلت كمرحله مثل ما عم بحكي لك يعني عمليا انت لو تروح تطلب من شركه يعني شركات التصنيع، يعني احنا بنطلب من شركات تصنيع لنحط خطه التصنيع، بنحط خطه التصنيع لوقت طويل، يعني الشركات بتضل 6 شهور لتبلش تصنع، يعني بتكون مطلوب منها 30 ضاغط تقعد 6 شهور لتامن عرفت يكون هالعملية. فكيف أنا أتخيل أنت لو أنه بدي أنا مثل ما قلت لك والله بدي أمن آلاف الضواغط لسوريا، ما في شركات، ما بتلحق لكل الشركات العالمية، فما بالك حتى إذا كان ما في الإمكانيات، رغم أنه أنا اللي فهمته أنه الدولة تسعى لتأمين موارد مالية لتوفير الحاجة، بس مثل ما قلت لك حتى موضوع التصنيع هيحتاج وقت، فلا بد أنه تضافر كل الجهود مع بعضها. أنا اللي قلت لي أنا اللي عملته أنا مثل ما قلت لك إن رحت أول شيء درست الواقع الراهن، يعني من خلال الأرض الواقع، من خلال المعدات اللي عنده، من خلال كذا، بعدين أنا حددت الاحتياجات من خلال كمية النفايات اللي موجودة بدمشق، من خلال عدد السكان ومن أطوال الشوارع وإلى آخره، كل المعطيات هي حددت أنا تماماً إنه أديش أنا احتياجاتي. هالفارق هو اللي بنسميه الفجوة، فإذا نحن هلا بدنا نغطي هالفجوة، كيف نغطي هالفجوة؟ بدنا نحط لها خطة لحتى تتغطى. برجع أقول هالمرحلة بين الوضع الراهن وبين اني اعوض هالفجوه اللي موجوده عندي، انا احتاج للتعاون كله. مثلا شو اللي بيمنع انا شركات خاصه، وهذا الحكي بكثير دول صار، يعني حتى بعطي مثال، انا بالمملكه العربيه السعوديه بالمنطقه الشرقيه كان عندهم تراكم كبير جدا للنفايات، البناء والهدم صار بشكل كبير جدا، الامكانيات والمقاولين ما بتقدر تغطي، فصار حمله، سجلوا ناس، طلبوا ناس وشاركت القطاع الخاص، فالسيارات الخاصه كلها صارت تجيب هذا اللي عنده التراكس الجراب للتحميل، وهذا اللي عنده اللابات وغيره، اجتمعوا مع بعضهم قدروا استطاعوا خلال فترة صغيرة انه يشيلوا. فانا شو اللي بيمنع انه يتعاونوا معي الشركات اللي عندها مبكات مع اللاب الصغير مع كذا كله، انه يجمع لي هالنفايات وانا اجمعها ويساعدوا معي لحتى اني اخلص منها، عرفت شلون بالشكل؟ يعني برجع بقول لابد من التعاون.
1: من وجهة نظرك لابد من وجود شركات خاصة لإدارة ايضا النفايات بالتعاون مع الحكومة؟
2: أكيد طبعا. هلا شوف لك شغلة، حاليا معظم دول العالم تعتمد هذا مشاركة القطاع الخاص. نحن دخلنا بسوريا القطاع الخاص سنة 2000 وعملنا دراسة بعد ما شارك القطاع الخاص حوالي سنتين، كان النتيجة أنه قدرنا نرفع رضا السكان حوالي 30% ونوفر بالتكاليف 30%. تعرف القطاع الخاص دائما عنده مرونة بالعمل.
1: للتوضيح أستاذ أمير عفوا، بس هو شركات مختصة بإدارة النفايات كشركات خاصة ولا لا فقط تبادر بمساعدة الحكومة؟
2: لا لا متخصصة بحط بدفتر الشروط إنه شاغلين سابقا بموضوع النفايات وعندهم خبراتهم وعندهم مشاريع. يعني هلا خاصة عندنا عدة شركات بسوريا سبق واشتغلت بموضوع النفايات بسوريا، ودورها والدولة متوجهة للاتجاه، في توجه قوي على أعلى المستويات لتفعيل مشاركة الموجود مثل ما قلت لك القطاع الخاص. بس للأسف حتى القطاع الخاص وصل لمرحلة بمرحلة معينة ما عاد يدفع فلوسه، ما عاد يهتم بآلاته، ما عاد عنده الآليات الكافية لتغطي. نحن بحاجة مثل ما قلنا لموارد مالية وموارد فنية، بحاجة نرجع كثير. يعني نحن مثل ما قلت لك عمال كذا مدري شو، نقدر نعوض العمال، بدك حوافز للعمال. يعني بصراحة نحكي لما تيجي تعين عامل حاليا بنظافة دمشق تعطيه 835,000 على العملة القديمة، يعني
1: من أقل من 100 دولار،
2: يعني ما بيكفي إلى الطريق، ما بيكفي إلى كيف بده يشتغل هذا؟ حيروح ينبش ويشحد وما يشتغل صح لما لا. فنحن لازم مثل ما قلنا نبني الحكي، هلا بنبني مساعدة. شو العالم شو اللي بيمنع الناس تعمل مثل صندوق للنظافة، تعمل نوع من التبرعات للعمال لكذا؟ مثل ما قلت الخطة هي خطة متكاملة، بدها تكون عملية متكاملة وشارك فيها كل الأطراف من أعلى المستويات بالدولة لأقل الناس ليتعاملوا كلهم مع بعضهم. وإلا نحن بحقيقة نتجه نحو كارثة على مستوى سوريا، نعترف فيها وما حدا بينكر، يعني وما بتصور حدا بينكر بسوريا
1: اتجهنا ولا صرنا فيها
2: من حلب ومن طرطوس ومن الدير ومن كل المناطق بسوريا، الوضع كارثي.
1: أستاذ أمير، لحنا اتجهنا للكارثة ولا لحنا بقلب الكارثة اليوم؟ عم تقترح حضرتك أنت وجود مبادرة لصندوق خاص بالنظافة، هذا جدا مهم وكلام حضرتك جدا مهم. اليوم كيف نبني ثقافة فرز النفايات بداية، وكيف نقدر حتى نجعل خلينا نقول المجتمع المحلي متعاون مع الحكومة؟
2: الموضوع لذلك إنه مرحلة متكاملة. يعني لو تشوف الحوكمة اللي بنحكي فيها، فنحن بنحكي على كل المجالات وبما فيها موضوع مثل ما قلنا رفع ثقافة الناس. يعني نحن هلا بمرحلة مثل ما قلنا بنساعد الجميع، كيف بنقدر في عندنا الحمد لله جمعيات أهلية بسوريا ومجتمعات محلية، في ناس واعية. هلا أنت شفت بالمرحلة الأولى لما صارت حصلت الثورة بسوريا، كان في ناس عم تشارك بشكل فعال مباشر وهي عم تجمع النفايات. ما كان في أصلاً فترة تعرف حضرتك ما كان في لا عمال ولا آليات، صارت الناس هي تجمع بحالة بالمواقع كذا وحتى موقع بعيد عن المنطقة كله. فهل اللي ما صار إنه دخلت العمالة شوي دخلت رجعت الدولة العالم جزء كبير منها خلاص انسحب. والمزعج هلا إنه يجي واحد بيقول لك أخي لا هي مسؤولية الدولة فقط، لا مثل ما قلت لك لازم نفهم إنه هي مسؤولية الجميع. بعمر النظافة ما بتحصل غير بمشاركة الجميع. يعني لو قلنا مثل ما قلنا مثلا الناس تخفف من الهدر، يعني أنت بتعرف حضرتك الأكل الزائد وغيره وغيره، لو الناس تخفف من الهدر، إذا خففت من النفايات، لو الناس النفايات اللي قابلة للتدوير جمعتها ببيتها وإلها حقها فلوس، يعني فيها تبيعها بعدين. يعني بتعرف النفايات اللي قابلة للتدوير إلها شو أقول عمرها، يعني إن كان بسوريا أو غير سوريا. فمثلا هي بتخفف علينا بالأخير على العمال وعلى الجمع وكذا. كل هذه مثل ما قلت لك مثلا أنا كمساعدة من الناس ما طالع نفاياتي كل يوم، حاول مثلا يوم جمع. يعني بأوروبا بيطلعوها مرة بالأسبوع نفاياتها، في بعض الولايات بأمريكا بالأسبوعين مرة بيطلعوا نفاياتهم. يعني فنحن ممكن بمبادرات محلية بمساعدة بتوعية الناس، ومثل ما أن الناس بتوعي بعضها هلا بالمرحلة هاي. ما عندنا برامج سابقا، عملنا برامج توعية مشاركة مع متطوعين يابانيين ومشاركة مع شركة هولندية، عملنا مشروع توعية متكامل والحقيقة عطى نتائج بحوالي سنة 2004. ولكن مثل ما قلت لك الأمور بالوضع الحالي سائد جدا. والمشكلة الأكثر انه بمرحله معينه احنا بتعرف صار في شرخ كبير بين الدوله والناس. يعني الواحد بيقول الدوله بيقول لك هي مسؤوليه الدوله هي كذا، فلا يزال الشرخ بصراحه لا يزال ما قدرنا نغطي.
1: اليوم تكرر عنا كثير ملاحظات عن موضوع الساحل السوري وخاصه انتشار النفايات على الساحل. اليوم من خبرتك اليوم أستاذ أمير كخبير بمجال النفايات، ما بتأثر هاي الأزمة على القطاع السياحي؟
2: لا شغلي، نحن كان عندنا الأزمة موجودة قبل ما نبلش بالاستراتيجية الوطنية مثل ما قلت لك من 2006. كان في موقع اسمه البصة بلاذقية وبطرطوس، الموقع كان هذا المواقع، يعني لو بتشوف الصور كانت النفايات للأسف تنزل على البحر. يعني لما تزيد شوي النفايات تروح على البحر، يمشوا على البحر مشان يتخلصوا منه. نحن خلال الفترة تم دراسة وعمل مطمر صحي بمنطقة القاسية ونعمل مطمر صحي بطرطوس ومع حطة فرز وكذا. مع الأسف كل المواقع كلها توقفت عن العمل. هلا لا يزال طبعا مطمر قاسي شغال، بس المشكلة مثل ما قلنا بالآليات اللي قدر توفر. اللي عم يصير إنه القرى اللي على الساحل مع الأسف مثل ما قلت حضرتك عم تكون رمية حتى مو على الشاطئ، أحيانا بوسط البحر. هذا طبعا أكيد بيأثر بشكل كبير على على على موضوع السياحة ولا حتى على مستوى المدن. يعني هلا السائح اذا بيجي على مدينة دمشق وكل شارع يمرق فيه، يعني عم تشوف بشوارع رئيسية، نحن مو بالشوارع الداخلية.
1: اليوم عم نحكي دمشق العاصمة أستاذنا،
2: العاصمة، وبعدين مثل ما قلت لك لما بتروح على المزة وعلى يعني المناطق وسط المدينة، يعني مو انه مثلا مناطق فرعية نقول والله تاركينها مهملة، لا، الأمانة هو العجز على مستوى المدينة بشكل كامل وليس على مستوى انه مناطق داخلية او غيرها، عجز على مستوى المدينة. فهذا الحكي اكيد يعني اللي بده يجي سائح وشوف قدامه النفايات بالطريق والروائح وكذا اكيد هرب. ان شاء الله احنا عندنا امل كبير الحقيقه، فيه همه ومثل ما قلت لك يعني انا وصلنا، بس ما فينا نحكي على كل شيء، تعرف يعني وصلنا معناته على مستوى عالي جدا للامانه بسوريا، عرفت شلون، وفي خطه على اعلى المستويات لمحاوله بيقول بدا بالحل. انا ما حقول لك اذا برجع بقول لك بدي لك كلمه حل كون عم بالغ، انا الحل بده وقته
1: اليوم شعر،
2: بس المهم يبدا الواحد مثل ما قلت تعرف حالك انه وفينا بسرعه. انا مثل ما قلت لك لازم نحط خطط طوارئ نخلي الكل يتعاون معنا على القليل نتلافى هالتجمعات المبدئيا. يعني نحن ما عم نحكي لا على كنز ولا عم نحكي على غسيل، يعني دمشق كانت تغسل بشكل كامل كل شهر مره غسيل، كان عندي 40 تريلة مي تغسل دمشق بشكل كامل كل شهر وشوارع رئيسيه كل اسبوع. طيب هلا مو قادرين يجمعوا النفايات، يعني اكيد ما حيرشوا مي فوق الزباله. فنسمع قلت لك في عندنا مراحل ثانيه مو بس هي، يعني كل الحكي حاليا عم نحكي على جزء صغير من منظومه النظافه. النظافه ليست فقط جمع النفايات
1: استاذ امير،
2: الاهم فيها اليوم هي جزء.
1: نعم اليوم المرحله شعاره هو العداله، اليوم العدالة الخدماتية هي أحد الأهم الشغلات لتطبيق العدالة إذا يعني حبينا نوصف. هل غياب هذه العدالة هو يعني خلل من الحكومة أم خلل لوجستي فقط؟ وهل تحتاج سوريا إلى تشريعات بيئية جديدة تلزم البلديات والمحافظات أيضا لجمع النفايات ومعالجتها، وما أبرز البنود من وجهة نظرك؟
2: لا، من موضوع العدالة أنا برأيي ما في خلل بالعدالة، الخلل هو بالأصل بالكل. يعني في عدالة بأنه الوضع كله سيء، يعني ما بالأسف التشريعات. نحن عندنا قانون نظافة صدر عام 2004، القانون بيلزم البلديات بجمع النفايات وبيحمل الناس المسؤولية وكذا، ومع ذلك الوزارة حاليا بصدد إعداد دراسة لتحديث هالقانون، لأنه بتعرف خلال 22 سنة عمليا صدر القانون صادر كثير أمور مستجدة، العالم تغيرت طريقة التعامل مع النفايات. هذيك الأيام كان العمل هو خدماتي بحت، حاليا نحن عم نحكي اقتصاد دائري، عم نحكي بحوكمة، عم نحكي مسؤولية منتج ممتدة، عم نحكي بسلسلة قيمة، عرفت شلون. فهذه كلها ما طبعا تشريعنا ما كان لاحظها لأنه ما كانت موجودة، فهو في تشريع وحيدخل إن شاء الله، وفي رغبة مثل ما قلنا. يعني نحن الحل بسوريا هلأ هو القطاع الخاص يساهم ويكون، بس بدنا قطاع خاص قوي يتحمل معنا شوية العبء، عرفت شلون، لحتى نجي. ومثل ما قلت لك التشريعات ان شاء الله جاي. ومن ناحيه العداله انا بتوقع يعني كجيز كمثال عليها، بس انه لما الوزاره استوردت اشترت 200 ضابط طبعا لسه ما وصلوا حيصلوا، كان في محاوله انه يكون في عداله بتوزيعهم على كل المحافظات السوريه. ان شاء الله لما بيطبق التوزيع بنحكي وقتها كيف شو صارت
1: ان شاء الله. استاذ امير، حضرتك ذكرت موضوع التعاون بين اليابان وسوريا كان بالتدريبات وحتى بتقديم الآليات أظن كما ذكرت حضرتك. اليوم من خبرة حضرتك أستاذ أمير، أبرز التجارب الدولية الناجحة في إدارة النفايات الصلبة، وكيف يمكن للمنظمات الدولية والجهات المانحة والجهات الخاصة إدارة عملية النفايات في سوريا؟
2: هلا بالنسبة لليابان طبعا ساعدت بالمناسبة بكل المحافظات، يعني عطت منحة لدمشق ولحمص ولحلب وللساحل السوري
1: سابقا، أما الآن
2: وحاليا في منحة حاليا مقدمة لحمص، وجزء من المنحة هي منحة بشكل عام تنمية بشكل عام، وجزء منها هو تصليح المرضى من النفايات اللي موجود بوسط مدينة حمص صار بدير بعلبة، فعاملين طريقة يدخلوا فيها بحيث أنه يساعدوا بتغطيته بموضوع سحب الغازات منه من المرضى. برجع بقول لك التجارب العالمية طبعا متنوعة، نحن بنختار التجربة اللي بتناسب. يعني احنا لما حطينا الاستراتيجية بفضل الله قدرنا نحط استراتيجية من شركة فرنسية كبيرة عالمية، ولكن برؤيتنا نحن، يعني بمفهومنا مواطننا نحن. يعني أنا ما بقدر أحكي أقول والله بدي أعمل مثل ألمانيا حط 4 حاويات فرز وعرفت شلون قدام بكل حي ولا بكل بيت لحتى يفرزوا لي النفايات، وأنا لسه مالي ضمنان عند السكان عنا أو المواطنين عنا يرموا بوسط الحاوي على الأقل، عرفت شلون. لا لذلك بقولك يعني موضوع نحن ناخذ تجارب من دول قريبة. الحقيقة يعني مثلا الأردن عنده تجربة جيدة بموضوع إدارة النفايات بشكل عام، يعني من ناحية المرادم تبعها في عند أكثر من مرضى تم تعاون طبعا من خلال منظمات دولية كانت مساعدة معهم، عنده بالحقيقة مكبات جيدة وعم يعملوا محطة نقل بعمان ممتازة جيدة، في محاولة إدارة جيدة وفي عنده استراتيجية موجودة طبعا، كل هذا عم يساعد إن شاء الله. مثل ما قلت لك المشكلة نحن عندنا خبرات على مستوى كبير كبير كبير بسوريا بكل المجالات، يعني حقيقة خبرات ميدانية وأكاديمية وغيرها، ولكن مثل ما أن المهم هو الدعم والدعم المادي بالدرجة الأولى وبعد من الإداري.
1: واضح. بدنا نختم مع حضرتك برسالة من اليوم، حضرتك مختص بالنفايات الصلبة وخبير ما شاء الله لأكثر من 30 عام، فأول شيء بنتمنى أنه نستفيد من خبراتك بسوريا والخبراء اللي مثلك نستفيد منهم، فبهمنا كتير رسالة من حضرتك موجهة للمختصين وللحكومة.
2: لا بصراحة إن شاء الله أنا متعاونين وأنا ما بقطع، وإن شاء الله يعني نازل ونزل يعني مشارك بشكل دائم. بالنسبة لتوصيتي أو رسالتي مثل ما أول شيء الحقيقة تأهيل الأشخاص قبل كل شيء. يعني نحن إذا ما عرفت أتعامل مع النفاية، يعني أنا مثل ما يقولون دائما واحد عنده خبرة كيف يتعامل مع الورديات، مع توزيع السيارات، مع بأي ساعة طالع السيارة. يعني أنا لما بشغل سيارة بنهار السيارات مسكرة الطريق، معناته أنا استفادتي بتكون أقل من 40%، تعرف حوالي 40% من فائدتي لو شغلتها مثلا بالليل بالشوارع الرئيسية، بينما الشوارع الداخلية طبعا ما بقدر بشغل بالنهار. فإذا أول شيء نحن يجب علينا أول شيء تأهيل الكوادر. مثل ما قلت لك يعني أنا شاركت بدورة تدريبية سنة 2019 بسوريا، عملنا دورة على 40 يوم على مستوى كل المحافظات، للأسف حاليا ما في حدا منهم موجود، ما لنا كل اللي تأهلوا وتدربوا وراحوا. بذلك نحن بحاجة لهالناس اللي عم تشتغل تفهم تماما شلون التعامل مع النفايات، مثل ما قلنا مو إنه والله شيلوا يا شباب وخلص نمشي، فلازم يكون في أول شيء تأهيل الكوادر، مثل ما قلنا لازم نحط خط الطوارئ ونحط خطة تلزم، يعني حتى أنا بقول لا يمنع الدولة أن تلزم القطاع الخاص بالمشاركة في عملية على القليل إزالة الأكوام والتراكمات اللي موجودة إن كان وسط المدينة وإن كان بالأراضي اللي جمعت فيها خلال فترات، لازم نعالج ونأهل بعض. يعني نحن مثل ما قلنا قدرنا نجمع النفايات وننقلها، وعلى الأقل حاليا نأمن موقع ندفنها فيه بشكل صحي نغطيها، نحن نكون هلا حاليا خلال من هون لسنتين ثلاثة بكون حققنا عمل ممتاز جدا.
1: ختاما أنا بدي أتشكر حضرتك كخبير بيئي سوري منفتخر فيه كتير، وكمختص بمجال النفايات الصلبة، ونتمنى الخير والصحة والسلامة لحضرتك ولسوريا إن شاء الله تعالى.
2: الله يسلمك، آمين جميعا إن شاء الله. شكرا لله.
1: كان معنا الاستشاري في النفايات الصلبة في سوريا والسعودية المهندس أمير البخاري، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين. وللمزيد تابعونا على الموقع الإلكتروني sarabic.ae، واشتركوا بقناتنا على التليجرام سبوتنيك عربي، ولا تنسوا الاستماع إلى راديو سبوتنيك.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية.
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
3: مساء الخير. هل هي فعلا البداية لإسقاط تلة علي الطاهر وجوارها؟ الميدان لا يكذب.

0: في علي الطاهر لزوم مشروعه الإقليمي وتعزيزا لإنجازات الحرس في الإمساك بمفاصل السلطة في طهران. وأحد الأدلة الفارسية الفجة على هذا التوجه قول رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان، ضاربا بعرض الحائط السيادة اللبنانية. أما لبنان الرسمي المتمسك بأي بارقة أمل لعبور النفق المظلم فلا يملك فرصة سوى بتحقيق خرق في المفاوضات المباشرة في روما. وحيال المراوحة والغموض في مسار صيغة الإطار، نقل دبلوماسي أمريكي أن العملية وصلت إلى مرحلة مهمة ولكنها غير مكتملة. فواشنطن على موقفها بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لن يتم من دون تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله بشكل قابل للتحقق. وعمليا يعتمد مسار صيغة الإطار على تدرج مشروط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تزامنا مع قدرة الجيش اللبناني على الوفاء بالتزاماته، وفي ظل وجود آلية تحقق موثوقة لتأكيد الأمر، وطبعا مع الإفادة من دروس مستقاة من عقود عمليات اليونيفيل الفاشلة. البداية من التصعيد الإسرائيلي الأكبر منذ 2 أذار في العام 2026. التفاصيل من الاستوديو مع الزميل صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي.
1: مساء الخير.
0: إذا كما ذكرنا في المقدمة، هذا هو التصعيد الأول منذ بداية الحرب الثانية.
1: هي إذا صح التعبير المعركة الفعلية الأولى التي حصلت بين حزب الله وإسرائيل على أبواب علي الطاهر، وبالتالي سنستعرض بعد قليل كيف أن هذا التصعيد حتى جغرافيا اتسع بشكل غير مسبوق أدى إلى حركة نزوح كبيرة.
0: فضل.
1: منذ أيام فقط ذكرت معلومات خاصة للMTV عن ضوء أخضر لإسرائيل للتصعيد خصوصا في منطقة علي الطاهر، ولكن ما حصل أبعد من تلك المنطقة. وبحسب الخريطة التي سنتابع سويا عليها كل التفاصيل التي حصلت، الطيران الحربي الإسرائيلي وصل بغاراته إلى حوالي 6 كيلومتر بعيدا عن منطقة علي الطاهر، هي هذه النقطة تحديدا، وهي بلدة إنصار حيث نفذ غارة. إضافة أيضا إلى أن إنصار هي آخر بلدة في قضاء النبطية على حدود قضاء صيدا، وهذا يعتبر جغرافيا تصعيدا خطيرا. غارات متعددة أيضا استهدفت منطقة علي الطاهر، ما يشير إلى تغير كبير، علما أن احتمال تنفيذ عملية إسرائيلية كبيرة يصل مداها إلى هذه المنطقة هنا، منطقة إقليم التفاح، يطرح في الأروقة الدبلوماسية. وهناك أخبار عن إمكانية إسرائيل أن تتقدم باتجاه خصوصا المنشآت التابعة لحزب الله في إقليم التفاح. أما في ما يخص المعلومات الخاصة حول ما حصل ليلا عند حوالي الساعة 2:30 فجرا، حاولت قوة من الجيش الإسرائيلي وتحديدا من الوحدة المتخصصة بالمتفجرات التقدم نحو منشأة علي الطاهر، ولكن على ما يبدو حزب الله كان بالمرصاد وتصدى للهجوم، ووقع إصابات عدة في صفوف الجيش الإسرائيلي. اعترف مكتب بنيامين نتنياهو بثلاث إصابات. ومعلومات خاصة أيضا تحدثت عن ثلاث مروحيات إخلاء إسرائيلية عملت في المكان ليلا بمساندة الطائرات الحربية التي حلقت على علو منخفض جدا في أجواء علي الطاهر والنبطية، وترافقت أيضا مع إطلاق رشقات نارية وصاروخية وقصف مدفعي استمر حتى ظهر اليوم. وهذا تصعيد غير مسبوق في المنطقة ويعتبر الأخطر، علما أن الجيش الإسرائيلي عندما اعترف بإصابة 3 من جنوده قال أن واحد فقط بجروح خطيرة جدا. ننتقل إلى ما حصل في منطقة إنصار، وهو الحدث الأصعب في هذا اليوم على لبنان. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن هناك 11 شهيدا بشكل عام في كل الغارات الإسرائيلية ما بين دير الزهراني وما بين إنصار، وأيضا عدد من الجرحى. الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف منزلا وشاليه بالقرب منه في منطقة إنصار، أدت هذه الغارات إلى حركة نزوح كثيفة جدا كما نلاحظ هنا، هذا مدخل صيدا، وهذه الحركة حركة النزوح التي خفت في ساعات ما بعد الظهر ترافقت أيضا مع تحليق على علو منخفض جدا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، وكانت يعني ترى بالعين المجردة. أيضا الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اغتال مسؤول في وحدة الرضوان في حزب الله في غارة إنصار، وهو علي سمير الحاج حسن،

0: لكن الجيش الإسرائيلي قال أنه لم يكن يعلم أن عائلة الحسن معه بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي. أيضا نعت صفحات مقربة من حزب الله قائدا آخر من الحزب يدعى علي فخر الدين في غارة الزهراني، كما نعت صفحات أخرى عناصر أيضا من الحزب، أو أحدهم من آل عطوي وآخر من آل حرقوس، وأيضا وزعت بعض الصور لهم دون تبني أي تشييع حتى هذه اللحظة رسمي من حزب الله. وطبعا الساعات المقبلة من الممكن أن تكون خطيرة جدا، تحديدا على منطقة علي الطاهر والمناطق المحيطة.
1: لأن الجيش الإسرائيلي قال ردا على خرق حزب الله، هلا ممكن يرجع صحيح الحزب يرد
0: هي من يعني الفكرة أنه لا حدود، أي خطأ من الممكن. نحن نتحدث عن يعني في اغتيالين كبار كتير صاروا صح. بعد
1: وعدد الشهداء بالنسبة
0: ل 11 شهيد طبعا. وهيدا رقم كتير كبير.
1: الله يسترنا.
2: شكرا لك صبحي. وحيال التصعيد دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، لافتا إلى أن الخروقات لاتفاق الإطار والقوانين الدولية أدت إلى استشهاد عائلة كاملة في بلدة أنصار، واعتبر أن هذه الانتهاكات توجه رسالة سلبية إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية لتطبيق الاتفاق. بدوره استنكر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاعتداءات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وقف التصعيد واحترام الاتفاقات والقوانين الدولية. كما وصف رئيس الحكومة نواف سلام التصعيد الإسرائيلي بالبالغ الخطورة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمؤسسات الشرعية هي الجهة الوحيدة المخولة معالجة أي بنى عسكرية. وشدد سلام على أن شهداء غارة أنصار السبعة ليسوا أهدافا عسكرية.
1: من جهته اعتبر حزب الله أن الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ومحيط دير الزهراني تمثل تصعيدا إسرائيليا خطيرا ومجزرة في حق المدنيين، محملا إسرائيل مسؤولية استهداف المنازل والمدنيين. واتهم حزب الله في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تصعيد الحرب خدمة لاعتباراته السياسية الداخلية، كما هاجم مسار المفاوضات المباشرة داعيا أهل السلطة إلى مراجعة حساباتها والتوقف عن التعويل على الوساطة والضمانات الأمريكية.
2: في السياسة، أسبوعان لإسقاط علي الطاهر إسرائيليا وحزب الله يعمل على تكبير الخسائر كليرفيلد في الأردن، ونتنياهو يعلن رغبته بالتفاوض الجدي مع لبنان. رامي نصار.
3: تفجير علي الطاهر حاصل عاجلا أم آجلا، والعملية بدأت منذ مدة وتتصاعد تباعا. حزب الله يدرك ذلك، وأوساطه تنقل حديثا عن تحضيرات تتم لئلا تسقط المنشأة مجانا، أي العمل على التكبيد الإسرائيلي أكبر خسائر ممكنة بما يشمل تبديلات في العناصر كما يحكى في الكواليس. يحصل ذلك في وقت رفض الحزب مبدئيا تسليم المنشأة للجيش اللبناني لجملة أسباب، منها غياب الضمانات والخشية من أن يضغط الإسرائيلي مجددا باتجاه إعادة تموضع الجيش اللبناني وانسحابه منها لاحقا كما حصل في أكثر من منطقة. في المقابل إسرائيل عازمة على تنفيذ المهمة، والجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي بقدرته على دخول المنشأة، وقد تستغرق العملية أسبوعين، مما يعطي نتنياهو إنجازا لا يمكن الاستهانة به، ولا سيما إذا قررت إيران الرد ما يمكن له أن يقرش انتخابيا. الأجواء الأمريكية تشير إلى أنه من غير المتوقع حصول تقدم كبير وملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية. وسمع كليرفيلد من بري طلبا بالحصول على بعض المستندات الموجودة في بنت جبيل، لكن العمل مستمر على محاولة بت بعض التفاصيل التي لا ترقى إلى مستوى حلول، ولا سيما هوية الجهة الثالثة التي ستراقب عمل الجيش. وبحسب معلومات الام تي في، الجنرال كليرفيلد زار الأردن للتحقق من مدى استعدادها للمشاركة في عملية التحقق في جنوب لبنان، بعدما وصلت رسالة إلى لبنان بأن إسرائيل لا ترفض كليا الدور الإيطالي، إنما لدى روما أسئلة كثيرة حول مستوى المخاطر التي قد تتهدد قواتها وطبيعة العمل المطلوب في الجنوب، في حين دول أخرى مطروحة ككندا وبريطانيا وأذربيجان التي طرحتها إسرائيل، وسويسرا التي تقبل بها تل أبيب رغم سياستها المحايدة التي تطرح إشكالية أمام المشاركة، والمغرب الذي يشارك في مجلس السلام في غزة. لكن المصادر تدعو إلى التمييز بين الجهة الثالثة المراقبة التي لا يتخطى عناصرها 40 أو 50 عنصرا، وبين البديل عن اليونيفيل التي تنتهي مهامها مع نهاية 2026. وبغياب أي مؤشر أو فكرة عن البديل، تكشف مصادر متابعة للإم تي في أن لبنان يسعى على الأقل لتمديد مهمة اليونيفيل لتغطي سنة 2027، أي أن تستمر في مزاولة مهامها حتى خلال انسحابها. فلبنان مصر على وجود بديل ويرفض حاليا التنسيق المباشر من جيش إلى جيش كما تريد إسرائيل وحتى أمريكا، التي ترى أن وجودها في لجنة التنسيق المشتركة أي MCG4L موقت ويفترض أن ينتهي مع نهاية هذا العام. وفي حين لا تزال ترفض إسرائيل الخوض في مناطق تجريبية جديدة أو حتى تجديد وقف إطلاق النار قبل تنفيذ سلسلة تفجيرات في علي الطاهر وسواها، علمت الام تي في أن الإسرائيليين والأمريكيين يريدون من لبنان إتمام مهمة سحب السلاح في منطقة دلتا، أي الرقعة المنطقة في جنوب الليطاني كمنطقة تجريبية بما يشمل الغندورية. لكن الجواب اللبناني هو أن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه المهمة.
1: وبين العصا الإيرانية وجزرة حزب الله، كيف يطبخ إعلام الحرس الثوري سيناريو الخطر السوري على لبنان؟ كل التفاصيل في تقرير مجدولين اللحام.
4: هي جريدة الحرس الثوري الإيراني بلبنان، وهو قلم إبراهيم الأمين، بتاريخ 27 تموز 2026 حين طرح سيناريو تدخل عسكري سوري بلبنان، وافترض أن السعودية والإمارات بتمول الحملة، وأنه أمريكا عم توفر الدعم اللوجستي والسلاح والمسيرات والذخائر، وحتى توفر دفاع جوي تحسبا لرد إيراني على دمشق. لكن اللافت أن المقال انطلق صراحة من اعتبار السيناريو أقرب إلى الخيال. هذا الخيال تحول إلى طبخة سياسية بعد أسبوعين مع يونيوز بمقال للصحافي قاسم متيرك نشره ب 13 آب، ادعى فيه الآتي: رح يكون في دخول وحدات سورية من المصنع شتورة زحلة بالتوازي مع تحرك من المرتفعات الشرقية باتجاه بعلبك، وإعلان طرابلس منطقة نفوذ سورية على أن تستفيد القوات من بيئات محلية خصوصا سنية لضرب البنية الصاروخية لحزب الله بالبقاع. قناة الميادين وزعت فورا تقرير وعنونت أنه إيران خلص أحبطت مشروع تدخل الشارع بلبنان. بالوقت نفسه بدأت الميادين تدفع كأخبار عاجلة على هواتف الناس نقلا عن يونيوز، زعمت فيها أنه الإمارات بحسب الرواية أبدت حماستها لتمويل أي عملية عسكرية سورية بلبنان، ومستعدة لدفع رواتب المقاتلين وتمويل العمليات القتالية. بعد يوم ب 14 آب خرج الكلام بصورة علنية من داخل إيران على لسان السيد سعيد حسيني ممثل الولي الفقيه هو إمام جمعة كاشان، اللي قال بخطبة الجمعة: وفق وكالة راسا الإيرانية، إذا تحركت سوريا ضد حزب الله في لبنان فستدمر إيران أكثر من 100 هدف استراتيجي وقصر الرئاسة في دمشق داخل بنك أهدافنا. انطبخت الخبرية وانتقلنا من سيناريو بدأ بجملة يبدو أقرب إلى الخيال إلى خرائط دخول ونفوذ، ثم إلى ممولين إقليميين ورواتب مقاتلين ترسل للناس كبوش نوتيفيكيشنز. ومن باب سيمفونية العصا والجزرة، وبينما إعلام مجتبى خامنئي عم يهول ويهدد، أمين عام حزب الله نعيم قاسم بيفتح أبواب التعاون لكيوت وطي الصفحة والحوار مع دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
5: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
4: المؤكد بالمشهد أنه ما تريده إيران ووكيل المسلح حزب الله ليس مصالحة مع دمشق بقدر ما هي محاولة لرسم حدود خسارة سوريا اللي كانت خط الإمداد العسكري. خسر حزب الله سوريا الأسد كحليف، فهل يحتاج اليوم سوريا بقيادة الشرع كعدو ليبرر سلاحه؟
1: دوليا البيت الأبيض يقول إن حديث ترامب عن السيطرة الأمريكية على هرمز كان مزاحا، فيما تعلن طهران ومسقط تفاهما على مسار آمن للملاحة وسط استمرار الخلاف مع واشنطن. تقرير نامي الخازن.
6: هكذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الأمريكيين تقبل ارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن الكلفة تبقى مبررة إذا كانت ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي الوقت نفسه تحدث عن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز.
7: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. The blockade is unstoppable. It's a wall of steel. The blockade is a wall of steel.
6: لكن البيت الأبيض أوضح لاحقا أن حديث ترامب عن احتمال إعلان هرمز أرضا أمريكية كان على سبيل المزاح، مؤكدا أن الرئيس لم يناقش مثل هذه الخطوة مع مستشاريه. أما في ملف هرمز فأعلنت طهران التوصل مع عمان إلى اتفاق بشأن مسار آمن للملاحة عبر المضيق بعدما وصفته بتقدم إيجابي في المفاوضات رغم العرقلة الأمريكية، وأكدت أن الاتفاق على المسار منفصل عن الملفات الأخرى التي لا تزال موضع تفاوض. وتؤكد طهران أن الاتفاق مع مسقط لا يعني عودة الأمن الكامل إلى هرمز ما دام الحصار البحري والعقوبات والتحركات العسكرية الأمريكية مستمرة. وفي تطور آخر، كشف الجيش الإيراني للمرة الأولى أن 3 من 4 طيارين كانوا على متن مقاتلتي سوخوي 24 خلال مهمة استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر في آذار، قذفوا أنفسهم من الطائرتين وأسروا أحياء لدى القوات القطرية.
2: عشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات الحوثية تنهمر على المخا، لكن الغاية أبعد من إصابة موقع عسكري وتستهدف خنق ميناء استراتيجي عند مدخل باب المندب. رنا نمر.
8: هو أسلوب قديم جديد من الحوثيين، فتصعيد هجماتهم يشتد على المخا ومينائها على الساحل الغربي لليمن، يتخذ شكل موجات متكررة بعدما تعرضوا لضغوط على جبهات جنوب الحديدة. ووفق القوات الشرعية اليمنية فشلت كثافة الصواريخ الباليستية الحوثية والمسيرات في تحقيق إصابات عسكرية مؤثرة، فيما طاولت الأضرار منشآت مدنية والبنية التحتية للميناء. فلماذا المخا؟ الأرقام تشرح الكثير. الميناء على الساحل الغربي لليمن يبعد 6 كيلومترات فقط من باب المندب، وتبلغ مساحته الإجمالية 78.26 مليون متر مربع، منها ما يقارب 77 مليون متر مربع مساحة مائية. رصيفه بطول 430 مترا، وطاقته التصميمية 1.5 مليون طن من البضائع سنويا، فيما تبلغ قدرته الحالية نحو 500,000 طن. ميناء استؤنف نشاطه الحكومي عام 2017 بعدما وقعت المنطقة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عام 2015، واليوم يمكن بتطويره أن يجعله منافسا لموانئ الحديدة الخاضعة للجماعة وأن يسحب منها التجارة والرسوم والإيرادات. لذلك الحوثيون لا يستهدفون حجارة ميناء فقط، بل يحاولون ضرب منافس اقتصادي وتهديد بوابة بحرية عند واحد من أخطر شرايين التجارة العالمية. المخا اليوم تحت النار لأن موقع الميناء على باب المندب قد يجعله غدا ورقة قوة خارج قبضة الحوثيين.
1: إسرائيل تنقل الضفة خطوة جديدة نحو الضم وتفرض واقعا قانونيا يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين.
8: تحول خطير في عمق الضفة الغربية. قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين من الجيش إلى الشرطة لا يقرأ كإجراء أمني فقط، بل كخطوة إضافية نحو فرض واقع الضم. منذ 1967 تخضع الضفة لنظام حكم عسكري، أما نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير فيعني توسيع حضور مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية داخل أرض محتلة، والنتيجة واقع قانوني أكثر تعقيدا. مستوطنون إسرائيليون يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، فيما يبقى نحو 3 ملايين فلسطيني تحت منظومة الحكم العسكري إلى جانب أكثر من 500,000 مستوطن في الضفة. لكن خلف القرار بعدا أمنيا أيضا، منتقدون إسرائيليون يحذرون من أن كاتس يسعى إلى تجريد قائد المنطقة الوسطى والشباك من أدوات تستخدم ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بينها أوامر الإبعاد والإقامة الجبرية بعدما ألغي سابقا الاعتقال الإداري بحق يهود في الضفة. والخطوة تتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ومحاولة إعادة إقامة بؤر استيطانية بالتوازي مع توسيع الاستيطان. لكن هل يطبق القرار فعلا؟ هنا المفارقة، فالشرطة لا تستطيع وحدها دخول مناطق ألف وباء، فيما تبقى السلطة السيادية وفق الإطار القانوني القائم بيد الجيش. لذلك يرى منتقدون إسرائيليون أن أعلان كاتس قد يكون أيضا مناورة انتخابية وصراع صلاحيات مع قائد المنطقة الوسطى. لكن سواء نفذ الآن أم لا، فالرسالة السياسية واضحة، الضفة تدفع خطوة جديدة من الاحتلال العسكري نحو تكريس الضم بالأمر الواقع.
2: بعد الإعلان، ضبط تلاعب بالصلاحيات
1: ونداء من سائقي ترانزيت.
9: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: حياتيا قطاع النقل الترانزيت في لبنان يطلق صرخة عبر الام تي في ونداء الى المملكة العربية السعودية من السائقين.
1: هذه اللقطات لشاحنات متوقفة داخل البساتين في عكار والتي التقطتها كاميرا الام تي في ليست في وضعية تحميل البضائع او تفريغها، بل هي متوقفة عن العمل ومن خلفها عشرات العائلات التي تعاني نتيجة المنافسة من غير اللبنانيين ومن جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.
2: هذا القطاع بدل ما يكون نعمة على لبنان واللبنانيين صار نعمة على لبنان واللبنانيين، وطلبت فخامة الرئيس بجلسة قبل هذه الجلسة السابقة بالعمل على ألغاء شيء اسمه ترانزيت، للعلم أنه هذا عمل مستحيل، بس أنا لما بدنا نحن أضراره تكون أكثر من منافعه لا ألغاه صار أفضل، طالما شحنات لبنانية اللي عم تعمل على الخط الدول العربية لو حدها لبنانية وصاحبها وسائقها منه لبناني.
1: الاستثمار في شاحنات النقل الخارجي تعد واحدة من أبواب الرزق للكثير من العائلات اللبنانية في الشمال عموما والمنية الضنية عكار خصوصا.
3: تفوت السيارة العراقية بتاخذ الحملة ب 1400 دولار 1300، والسيارة اللبنانية قاعدة بالبيت، والسيارة التركية نفس الموضوع عم تحمل وعم يأمنوا لها تسريح. شوفير الغريب اللي عم يجي اليوم يحمل ويطلع ونحن عم نتفرج، يعني كمان هذه معاناة نحن قدمنا نتحمل أكثر من هيك.
1: منذ شهرين أعيد خط لبنان السعودية، لكن السائقين اللبنانيين ما زالوا يواجهون مشكلة أساسية تمنع 90% منهم من العمل على هذا الخط.
4: بدهم السيارات يكون عمر 20 سنة، 2006 بيدخل المملكة العربية السعودية، باقي قطاع النقل 90% من السيارات الشاحنات اللبنانية هذه بتوقف ما بتشتغل، 10% بيدخل على السعودية. فنحن رافعين طلب استرحام من سنة 2000 وطالع، يعطونا لمدة 5 سنين المملكة العربية السعودية ومشكورة انه هالشاحنات هذه تشتغل وتعيد نشاطها لمدة 5 سنوات، بنرجع بنحدد الاسطول اللبناني.
1: بحسب معلومات الام تي في هناك اجراءات ستتخذها الجمارك اللبنانية فيما يخص الشاحنات غير اللبنانية التي تعمل من دون اذن وتنسيق، وستصب في مصلحة المالكين والسائقين اللبنانيين.
5: أمن الدولة يضبط أكثر من 60,000 عبوة من المشروبات الغازية المتلاعب بصلاحيتها، وذلك في مستودع على طريق المطار. تقرير حسان الرفاعي.
6: مخزن ضخم ومنتج يطال كل المنازل، فيه تكشفت فصول فضيحة غذائية جديدة، لكن قبل ذلك علينا العودة إلى الأساس. مع ضبط أمن الدولة لمخازن ومتاجر تبيع منتجات منتهية الصلاحية، أسقط الفساد بعضهم كحجارة الدومينو. ففي التحقيقات مع أحد الموقوفين في ملف التلاعب بتواريخ الصلاحيات، وشى الرجل على مجموعة تمتهن الفساد نفسه. تتبعت شعبة العمليات الخاصة في المديرية المسار بهدف توقيف جميع الفاسدين. مصنع يستورد المواد الأولية لصناعة المشروبات الغازية من إسبانيا وعبوات التنك من الأردن. ينتج عبوات المشروبات ويضع الشاري العلامة التجارية التي يرغب بها. حتى هذه اللحظة كل شيء قانوني، فحسمت أن الفساد موضعي ومركزه مخزن عند طريق المطار، فاتجهت القوة إلى النقطة المحددة عند أولى ساعات الصباح لمنع تهريب السلع أو تواري المطلوبين. 65,000 تنكة مشروبات غازية كلها تم تغيير تاريخ صلاحيتها، ضبطت ومعها المواد التي تستخدم لمحو التواريخ الأصلية ومعدات إعادة طباعة تواريخ جديدة، وتم توقيف حاء كاف وميم دال. وبحسب معلومات الام تي في فان المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نديم زوان ادعى على الموقوفين باقصى ما يسمح به القانون، وهو السجن ل3 سنوات، وختم المستودع بالشمع الاحمر واصدر بلاغات بحث وتحر بحق مطلوبين اخرين. احبطت امن الدوله كارثه غذائيه كانت تطال جميع المواطنين، فمقاطعه بعض المواد الامريكيه والبدائل التي روج لها باسعار مخفضه دفعت الفاسدين الى استغلال هذا الامر بهدف جني الارباح. اما توقيفهم اليوم فهو تذكير لمن يشبههم، الدوله حاضره ولن تتغاضى عنكم.
0: روحيا في 15 من آب مسيرات وقداديس حاشدة في مختلف المناطق احتفالا بعيد السيدة العذراء. التفاصيل في التقرير التالي.
1: أحيا الدير الأحمر والبقاع الشمالي وقرى الجوار عيد انتقال السيدة العذراء في مسيرات تطواف جابت الطرق الرئيسية والفرعية، وجاء احتفال هذه السنة على نية لبنان ورئيسه وجيشه ومؤسساته. وفي ساحة القديس مار يوسف في البلدة توجه راعي أبرشية بعلبك المارونية المطران حنا رحمي إلى المؤمنين بكلمة مؤكدا أن ما زلنا مع مريم ومع يسوع وهذا معنى العيد. أضاف أن البقاعيين تعلموا من مريم أن يبقوا في أرضهم. حبي لك غلفته بتضرع. كما أحيت رعية العقورة في أعالي جبيل قداسا حاشدا في مناسبة انتقال السيدة العذراء في كنيسة سيدة القرن الواقعة على قمة الجبل والتي تعد مقصدا بارزا للزوار من مختلف المناطق. وشهدت المناسبة مشاركة لافتة من أبناء البلدة والوافدين وسط أجواء إيمانية وروحية مميزة، فيما شددت العظة على أن مريم العذراء هي الطريق إلى المسيح. إلى الجنوب وتحديدا منطقة مرج عيون أقيمت القضاديس والصلوات في الكنائس لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وركزت العظات على المعاني الروحية للعيد ورسالة الرجاء والسلام. وفي كنيسة سيدة الخلاص في جديدة مرج عيون ترأس خادم الرعية الخوري أديب الخوري قداس العيد بمشاركة رئيس البلدية ساري غلمية وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.
5: في الشؤون المحلية دشن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير مبنى الشهيد المفتش ثاني طنوس البشراوي الطبي ومبنى الشهيد المفتش ممتاز يحيى شكر الإقليمي للأمن العام في رأس بعلبك بحضور عدد من الوزراء والنواب وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية وفاعليات المنطقة. شدد شقير على أن الأمن العام مؤسسة قريبة من الناس تواصل القيام بواجباتها في حفظ الأمن وصون الاستقرار والسلم الأهلي بالتنسيق مع مختلف مؤسسات العسكر والأمن والتزاما بالقوانين.
0: محليا أيضا افتتحت بلدية ضد الكورة أطول جدارية في لبنان في احتفال نظم في البلدة، وتمتد الجدارية على حائط بطول 85 مترا وارتفاع مترين، وهي ثمرة التعاون بين بلدية ضد وكلية العمارة والفنون في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث، حيث شارك في تنفيذها 46 طالبا وطالبة عملوا على مدى 3 أسابيع بإشراف 10 أساتذة ودكاترة من الكلية. وتحمل الجدارية موضوعات من بينها التعايش والاغتراب والمحافظة على الطبيعة، إلى جانب لوحات تستحضر جمال منطقة الكورة.
5: رد وكيل جيسون سوما المحامي إلي سوما على الاتهامات التي طاولت موكله بتعنيف كلب، مؤكدا أن التحقيقات الرسمية انتهت إلى إقفال الملف بعد التثبت من عدم صحة الاتهام، وأوضح أن موكله عرض الكلب على طبيب بيطري وأن التقرير الرسمي أثبت سلامته وعدم وجود أي آثار للتعنيف، مشيرا إلى أن موكله تضرر معنويا من الاتهامات المتداولة، وأكد أن جيسون يحترم حرية التعبير لكنه يرفض التشهير محتفظا بحقه القانوني في ملاحقة كل من روج لما وصفها بالافتراءات.
0: سياحيا في المهرجانات والنشاطات الصيفية تتجه الأنظار في مثل هذه الأوقات تحديدا إلى المناطق الجبلية التي تنظم كل عام حفلات ضخمة تستقطب مئات آلاف رواد السهر. للمزيد ينضم إلينا ماريو دويري من منطقة لمزارك فردبيان ليضعنا في الصورة. ماريو أهلا بك. إذن بالأمس شهدت المنطقة يعني زحف بشري إذا جاز الوصف، ما هي الأجواء لهذه الليلة؟
7: يعني الليلة فردبيان بعد ساعتين تقريبا رح تكون عم تستقبل بالمكان يلي موجودين فيه انا والزميل فراس نادري اكثر من 2000 شخص، اعداد كبيره من هالاشخاص، وبحسب معلومات الام تي في قطعت تيكتس على 48 ساعه او 24 ساعه بس حتى تكون عم تحضر هالحفل الضخم يلي تم تنظيمه بهذا المكان. الى جانبي الزميل جو معلوف يلي العالم عرفوه كزميل لنا بالام تي في وايضا كموسيقي كبير. جو، انت من منظمين هالحفل، خبرني اكثر عنه وشو كانت الصعوبات اللي واجهتوهم تتعملوا حفل بهالضخامه بنشوفه عاده بالدول الاوروبيه.
8: اول شيء مساء الخير لك، مساء الخير لمشاهدي الام تي في. بدنا نعيد كل اللبنانيين واهالي هالمنطقه بعيد السيده، هالعيد اللي بيجمعنا كل سنه. ماريو، التحديات بلشت من 5 سنين، احنا تقريبا صرنا 5 سنين كل سنه على عيد السيده مننظم مع شركائنا هذا النوع من المهرجانات ومن الفستيفلز. اكيد على صعيد الانتاج اتطور الانتاج كتير، خاصة السنة مع كليك مع شريكنا ومع جابرييل ميشيل المر قررنا نرفع مستوى الانتاج مثل ما عم بتشوف. وبعتقد هون صرنا عم نضاهي الحفلات والفستيفلز اللي بنعمله برا بالعالم، وكل سنة عم نكبر على صعيد الانتاج. التحديات هيدي أول سنة منشوف تحسن على صعيد الطرقات، على صعيد قوى الأمن الداخلي من بعد التنسيق مع السلطة السياسية، مع السلطة الإدارية، ومع السلطة الأمنية. أكيد بعد في كتير مشاكل، بعد في ناس ما عم تلتزم بتعليمات قوى الأمن الداخلي، في ناس عم بتصف على جوانب الطرقات، في ناس مبارح عانت، ولكن هناك تحسن ملموس كتير. اليوم متوقعين كمان عدد كتير كبير، مبارح كان العدد هائل، كل اللبنانيين شافوا كمان على السوشيال ميديا، وهلا رح شوفوا ريبورتاج كمان رح يمرق على على على النشرة.
7: نعم جو، يعني الليلة فرانسيس رح يكون دي جي عالمي، رح يكون فرانسيس ميرسي رح يكون معنا الليلة. خبرني اليوم قديش الببليك اللبناني عم بيكون يعني مندفع ليحضر هالدي جيز العالمية؟
8: الببليك اللبناني، الجمهور اللبناني كان مغترب ولا محلي، نحن بعتقد شعب ما حدا عرف يفهم كيف منعيش وقديه عنا سقفة حياة بالرغم من كل اللي عم يمرق فيه البلد، وبعدنا ظاهرين من حرب. بتشوف هاللبنانيين كلهم عم يجتمعوا تحت مظلة هيدي الموسيقى والفرح. في عنا كتير مغتربين، في عنا كتير لبنانيين. بدي ادعي ارجع لأهالي ليوعوا أولادهم على موضوع الشرب. نحن اخدين كل إجراءات السلامة العامة مثل ما عم تشوف كيف منتبهين لهيدا الموضوع. طلعوا مع بعضكم بالسيارات، اللي عم يشرب ما يسوق، استمعوا لتعليمات قوى الامن الداخلي. الاهالي يقولوا لاولادهم جيبوا هوياتهم الاصليه لحتى نقدر نحن كمان نطبق القوانين، لحتى نحافظ على السلامه العامه، ولحتى ينبسطوا اللبنانيين. نحن شعب بحب الحياه وبنستاهل، وما بتلبق لنا الا لنا الحياه.
7: جو، اسمح لي بسؤال اخير. يعني بالازمه الاقتصاديه اللي عم بيقطع فيها لبنان اليوم، عم نشوف حب اللبناني للحياه، وهذا الشيء عم بيترجم بهالايفنت اليوم. برجع بنذكر اكثر من 2000 شخص. كلمه صغيره تختم فيها عن هذا الموضوع؟
8: الكلمه صغيره، وكثير حلو سؤالك، انه نحن بالرغم من كل الظروف الماليه وبالرغم من كلفه الانتاج العاليه جدا، التيكت خلينا السعر يكون مقبول للجميع لحتى الكل يقدر يسهر.
7: شكرا لك. فايضا اسمحوا لي اذكر انه نحن واصلين على كفر دبيان، الطريق كانت كتير مسهله، القوى الامنيه موجودين بشكل جدا رائع على الطريق، عم بينظموا الطرقات حتى العالم ما تكون عم تعلق بعجقه. اكيد الام تي في رح تكون عم توفيكم بالصوره، ان كان على ام تي في، على السوشيال ميديا، او على وان تي في. العوده لكم بالاستوديو.
0: شكرا ماريو.
5: صيفا وشتاء المزارك فردبيان مغمورة بالزوار والحفلات والقداديس بمناسبة عيد السيدة. التفاصيل في هذا التقرير.
9: آلاف اللبنانيين توجهوا ليلة عيد السيدة على منطقة كفر دبيان، وتحديدا للمشاركة بالمزار سمر فاستيفل اللي بعده مكفلة أواخر شهر آب. وارتبطت هالمنطقة بعيد السيدة مع نشاطاتها وحفلاتها اللي بتستقطب كل الأعمار.
10: على بيست وردي بكفر دبيان كان بوب اب، هي براند لبنانية صنعت في لبنان، أسسها جابرييل ميشيل المر مع عدد من أصدقائه، وبلشت تستقطب 300-400 شخص. اليوم صارت تستقطب الألاف، صارت تستقطب أكثر من أي انترناشنال دي جي أو أرتست فنان عالمي بيجي على لبنان. من بعد ما نحن نسقنا مع معالي وزير الداخلية الوزير حجار، مع محافظ جبل لبنان، ومع مدير قوى الأمن الداخلي لواء رائد عبد الله، فالسنة زادت العناصر مرتين أو ثلاث مرات أضعاف السنة الماضية.
9: دي جيز عالميين عم يزينوا سهرات المزار، واللافت الأمن والتنظيم اللي خلوا السهرة آمنة لكل المشاركين. وما فينا ننسى قداس عيد السيدة والحفلات الموسيقية المستمرة.
11: نحن بنفتخر انه عم يصير في مهرجان مثل هيدا بمنطقة كفر دبيان. مزار سمر فيستيفال له اكثر من 20 سنة، وسنة في تجددات. نحن مبسوطين كثير انه الشعب كله رجع لهون رغم كل الصعوبات اللي عم نقطع فيها. مستمرين للفيستيفال ل 23 الشهر. المعرض ماشي مستمر، في نشاطات بعد كتير، في بعد سهرة ب 22 كمان على هالمسرح هون. ندعي الكل يطلعوا، ما خلص المهرجان، مش إذا خلص الفرقيع أو صار القداس أو خلص عيد السيدة رح نوقف.
9: عروض المفرقعات النارية اللي بينطروها الزوار صارت محطة سنوية لعشاق المزار، والطقس ببيروت بعده شوب، فاستفيدوا من الطقس الحلو وتوجهوا على كفر دبيان لتمضوا أحلى السهرات.
0: نبقى في المهرجانات السياحية، فمهرجان بحمدون يشعل الموسم الصيفي لهذه السنة. الأجواء والصورة تضعنا فيها مباشرة من هناك الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة أهلا بك، إذن كيف تبدو الأجواء لديك؟
12: منى يعني السيحة يلي كانت بالزمان الموضوع التقليدي تبع الساحات هو انه يجتمعوا اهالي البلدة كلهم مع بعضهم، واليوم اصبحت ساحات البلدات بلبنان ايضا تجمع جميع اللبنانيين واهالي البلدة واهالي الجوار بمهرجانات مهمة، واصبحت تقريبا على مستوى المهرجانات الدولية. حاليا انا موجودة بساحة بحمدون حيث يقام مهرجان عيد السيدة يلي هو محطة اساسية وسنوية بهذه البلدة، الى جانب النائب نزيه متى. استاذ نزيه انت قلت لي انه كتير مصرين بهيدي المنطقة انه تكون فيها حياة، ما الرسالة من هذا الموضوع؟
13: اول شيء مدام زينة تنكيو لك وحضورك، مرسي للام تي في دايما عم تكون حدنا. انا بدي لك انه الناس عادة بينتخبوا النواب حتى يكونوا حدهم بكل الاشياء اللي بيعملوها مش بس بالشق السياسي، فمن هالمبدا هيدا انا بعتبر عندي بالاضافه للسياسه لازم يكون عم بهتم ويكون حدهم بالانماء بالاجتماعيات وكمان كمان بالثقافه بالمهرجانات، لانه عن جد خاصه منطقتنا اللي هي مشهوره كانت بهالشق هيدا بالتحديد وبحمدون بالذات، يعني بصراحه بطليعه هالمناطق يلي كان يصير فيها مهرجانات وكان فيها حضور عربي كتير كبير. فمن المبدا هيدا بنعتبر انه بمنطقه علي لازم نشتغل على هالموضوع هيدا، انا اخذ على عاتقي هالموضوع، عم جرب اشتغل بكل ضيع منطقه علي، بحمدون صار في محطه سنويه عم تكون دائما ماشيه، وهلا اكيد الرئيس بتحكي عن هالموضوع اكثر واكثر.
12: صحيح. صحيح. الى جانب ايضا الرئيس امال خير الله، رئيس اول شيء رئيسه بلديه، هذا الشيء كمان نفتخر فيه نحن، وخاصه نحن داعمين النساء تكونوا بالسلطه. خبريني هدف المهرجان ولقديه مستمر؟
14: بونسوار زينة، أهلا وسهلا فيكم هون بمهرجانات بحمدون الضيعة، لنفرقها عن غير مهرجانات بحمدون. نحن هون المهرجانات عيد السيدة دايما بتنعمل كل سنة بشكل سنوي، بس نحن صرنا سنتين جربنا نحول عيد السيدة مجرد احتفال كان بيصير مهرجان، مش تنافس، تنصير على نفس الساحة يلي كتير مهرجانات عم تتنافس على عيد السيدة، وهيدا بتصور نجحنا فيه، وبأكبر دليل وجودكم معنا هون اليوم ووجود هالحشود الكبيرة اللي جاية من وين ما كان. نحن مهرجاننا بلش من يومين وبعده مستمر ليومين تانيين اليوم وبكرة، والجميع مدعو يشاركنا بهيدي التجربة الحلوة وياخد معه أفضل ذكريات من بحمدون الضيعة. وأهلا وسهلا فيكم.
12: أهلا وسهلا فيك. إذن منى مثل سبق ما قلت أنه نحن بجولاتنا طبعا المناطقية وبالبلدات كأم تي في دعما لهذه المهرجانات يلي هي تعتبر مهرجانات فعلا يعني هيك فيها ما بدي أقول البساطة ولكن فيها الطيبة يلي بتجمع المغتربين مع أهلهم بهذه المناطق يلي بتشجع الاقتصاد وبتشجع الاقتصاد تبع المنطقة واللي بيزوروها من كل المناطق، فعلا يعني تعكس صورة عن لبنان الحلو وتعيد الذكريات لهذه المناطق اللي كانت تعيش فيها المهرجانات والسهر، واهم الفنانين كانوا يجوا على هذه المناطق وخصوصا بحمدون، يعني عندها تاريخ بالمغتربين والعرب خصوصا اللي كانوا يقصدوها مشان يجوا ينبسطوا بهذه المنطقه. كمان سمت رساله يعني عم نلاحظها نحن كمان بجولتنا انه حيث هناك سلام وامن هناك حياه. اذا منى العوده لك.
15: شكرا لك زينة.
5: بعد الإعلان شغف تصوير الأطفال حديثي الولادة
15: وأرطبة تتمسك بالفرح والحياة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تصوير الأطفال حديثي الولادة شغف ومهنة تحتاج دقة وتركيز للحصول على النتيجة الأفضل من دون التأثير على الطفل. نتعرف على جنيس صراف في هذا التقرير لكارين نيكولا.
1: أنا حدا بحب كثير الـ AI وبستعمله حتى بالشغلة، بس AI is never going to replace what I am doing. Too cute. مزبوط الصور رح تطلع حلوة، بس رح تكون بلا story behind it، بلا emotion. Top. يعني أنا هون you come to live it. So now these are the kind of setups that we have. I'm gonna ask you please to choose the ones that you like. أنا اسمي جانيس صراف. I'm a baby photographer. صار لي 14 سنة بهيدي المهنة. درست بالجامعة. عملت فوتوغرافي in general. Mainly in fashion أكتر شيء. بس حبلت أنا هيك بلشت this baby photography business. ما تخيلت حالي أبداً أنه اليوم رح كون وين صرت وعم بشتغل مع البيبيز. بلشت كتير صغير. كان عندي بيبي واحد بالجامعة. الاستوديو تبعي كان بقلب بيتي. أخذت هيدا استوديو وهلا صار ماي فول تايم جوب. وهلا رح تلاحظي كيف هلا دغري رايق as soon as we wrapped him up لانه حس حاله بامان. بس بلشت هيدي المهنه اخذت اكيد كورسز اونلاين لانه كثير مهم اعرف كيف لف البيبي بطريقه كثير سيف. يعني مثلا فيك تطلعي انت على اللفه وتفكري انه هيدي هينه، بس اكشلي ما انه هينه ابدا لانه it has to be done very safely. هنا they feel very safe وقت عم نلفهم هيك لأنه بقلب البطن كانوا هيك مع الكوش of layer around them. هلا إذا بتلاحظي صارنا سنتين صارت a trend. It means أنه شغلة حلوة بس يعني وقتها بلشتها عن جد يعني كان شيء بعده كتير جديد وأصلا ما كانوا كتير قبل الناس يتقبلوها. هلا صارت كأنه a gift يعني to do as soon as the baby is born. سمايلز يا حياتي. بتعرفي ليش بحب هالقد شغلي؟ Living this moment يعني هيدي هي السيشن. It's not only about the pictures. Is seeing this عن جد يعني هيدا الإحساس is worth the whole session.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت. أكثر مشاهد متداولة بلبنان اليوم هي احتفالات عيد السيدة يلي شملت كل المناطق والضياع اللبنانية، وشفنا تطوافات دينية واحتفالات قروية ومهرجانات وحفلات وفعاليات تابعناها كمان على السوشيال ميديا. بمهرجان صوفر خطف المصمم اللبناني الشاب هادي صايغ الأنظار بتصميم مميز مستوحى من العلم اللبناني. هادي صمم فستان تحول لعلم لبنان ضخم بطول حوالي 50 متر وحمل من خلاله رسالة حب وانتماء للوطن بكل تفاصيله. المشهد لفت الحضور وانتشر على السوشيال ميديا، والأجمل أنه هالإبداع جاي من شاب عمره بس 15 سنة.

0: ردة فعل سريعة من بي خلال ممارسة الويك سيرفينج مع ابنه بعد ما نط الطفل عن اللوح، وبسرعة لقطوا بيه وردوا وتابع التزلج. اللقطة حصدت تفاعل واسع على مواقع التواصل. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: لا يزال السباق للتعاقد مع أفضل الأسماء مشتعل بالدوري اللبناني لكرة القدم، حيث أعلن النجم من وقت قليل عن ضم الظهير الأيسر الدولي محمد الحايك. لاعب العهد وصفه السابق عم يعود إلى لبنان بعد فترة احتراف ناجحة مع نادي نوروز العراقي لينضم إلى النجم اللي كان خسر ظهيره الأيسر محمد صفوان المنتقل إلى جوية، علما أنه اللاعبين اعتادوا يكونوا الخيارين لهالمركز مع منتخب لبنان. أسبوع حافل للنجم على صعيد التعاقدات، حيث وقع معه أيضا قائد المنتخب محمد حيدر، وقبله قلب الدفاع عباس شرقاوي اللي ساهم بشكل أساسي بتتويج الأنصار باللقب الأخير بالدوري. إلى سوق الانتقالات الأوروبية وثلاث صفقات بارزة تم الإعلان عنها اليوم نشوفها سوا. البداية طبعا مع فيران توريس، لاعب نادي برشلونة عم ينتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو. طبعا توريس صاحب هدف الفوز لإسبانيا بنهائي كأس العالم الأخيرة أمام الأرجنتين. انتقال آخر لكن إلى إسبانيا، كريستيان روميرو المدافع الأرجنتيني عم ينتقل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بصفقة قدرت ب 40 مليون يورو. انتقال آخر بارز بإيطاليا هو للاعب الدولي دافيدي فراتيزي يلي كان عم ينتقل من إنتر ميلانو إلى لازيو على سبيل الإعارة لموسم واحد. منروح إلى الدوري السعودي مطرح ما حقق الهلال فوز كبير على ضيفه الفيصلي 4-2 على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن المرحلة الأولى. الهلال استعرض قوته الهجومية بهالمباراة بفضل الأسماء الأجنبية الغنية عن التعريف، حيث افتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل بالدقيقة 19 من ركلة جزاء قبل ما يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني بعد 7 دقائق، ويعزز النتيجة لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش بهدف ثالث من ركلة جزاء، ومن ثم وقع بنفسه على الرابع من بينالتي أيضا. كما حقق الاتفاق بداية قوية بتغلبه على الرياض 4-2، وفاز نيوم على الفيحة 2-1. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
3: وفي الفقرة الفنية، صيف لبنان يكمل في مهرجانات قرطبة.
4: رغم كل الظروف بيبقى لبنان متمسك بالفرح والحياة، وقرطبة أصرت هالصيف تحيي مهرجاناتها بليلتين مع اثنين من أبرز نجوم الوطن العربي جورج وصوف وملحم زين. ولتفاصيل أكثر كان لنا لقاء خاص مع رئيس لجنة مهرجانات قرطبة المحامي سيمون كرم.
5: سنة حطينا كل تقنا ليكون المهرجان مميز، الزائر بيوصل ننقله من الباركينج على الموقع، بيتمتع بليلة رائعة، نرجع منرده على سيارته ونحرص على سلامته. اتخذ القرار ان تكون المهرجان ب 21-22 اب، يعني جمعة سبت. رئيس الاغنية اللبنانية ملحم زين اللي هو شخص راقي جدا، شخص رائع، صوت رائع، صوت جبلي. تاني ليلة يعني كتير سعيد لأنه نرجع نستضيف سلطان الطرب جورج وصوف، هيدي رح يكون عنا للسنة الثالثة. جورج وصوف هو مطرب الأجيال كلها.
6: طمني على الحبايب، طمني يا عمر.
5: فهو رحب وسهل كل الأمور. أهين شخص يعني مع احترامي للكل هو جورج وصوف، بيقول لي بدي مهرجان غير شكل، بدي الناس كلها تكون موجودة، اوعى حدا يبقى برات البواب ما تفوتوه، يعني زلم كتير حريص على جمهوره. بالليلتين رح يكون في مفاجأة عطيها هيك طابع وطني، شي رح نعمله رح يلفت النظر، لبنان كله رح يشوف. في وزارة التسويق للسياحة هي الام تي في والوان تي في، بدي هنيهم لأنه أنتم اسم الله عليكم حاضنين كل الفن بلبنان.
4: وبالنهاية تابعوا صفحة وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: وإلى الأحوال الجوية،
3: المنخفض الجوي اللي مسيطر على جنوب تركيا رح يبقى عم بيأثر على طقسنا لنص الأسبوع الجاي. صحيح الحرارة واطية بس الرطوبة عالية، مما بيزيد الإحساس بالشوب، بس الهواء القوي بيلطف شوي الأجواء. الهواء بكرة الأحد جنوبي غربي سرعته 40 كيلومتر بالساعة، ورطوبة عالية 70%. شاوري على معدلات الحرارة بكرة بالنهار عم تسجل 31 درجة بصيدا وصور، 31 كمان بزحري، و27 درجة ببشري. بالليل بتوطى الحرارة أكيد وبتسجل 24 درجة برماش، 17 بتعنايل و14 درجة بإهدن. جربوا ما تتعرضوا مباشر لأشعة الشمس من دون حماية، لأنه اليو في اندكس عالي كتير، ومصلحة الأرصاد الجوية بتحذركم من التوجه إلى البحر لأنه موج البحر عالي كتير وعم يلامس المتر. أما على الجبال الرطوبة عالية 50% والخطيطة كثيفة خلال ساعات الليل. إذن أيام الأحد، التنين، الثلاثة والأربعة الأجواء بتكون غائمة جزئياً إلى قليلة الغيوم، الحرارة بتكون ضمن معدلاتها وبتتراوح بين 30 وال 31 درجة بالنهار وبين ال 24 وال 25 درجة بالليل. تأثير المنخفض الجوي بيكمل ليوم الأربعة قبل ما نرجع نشوف ارتفاع بالحرارة ابتداءً من يوم الخميس. هيدي كانت نشطنا، تصبحوا على خير.
7: شكراً لك.
0: تفضل
7: أستاذ. أنا بدك أنهي. إلى هنا تنتهي النشرة، تابعونا دائما. ليه وين رايحة؟
0: أنت مسافر.
7: أنا مسافر. طيب يلا انهي لكن.
0: لكن ختام النشرة وختام هذه الإطلالة مع فادي لشهر بس مش أكثر، تابعوا دائما أخبار الـ MTV على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل وMFM، وفادي يلقاكم عند منتصف الليل.
7: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
8: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
9: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01

0: 20 نائبا وبعدها تتشكل الحكومة من خلال الائتلافات. ليبقى رئيسا للحكومة يحتاج بنيامين نتنياهو إلى 61 مقعدا، لكن استطلاع أجام لابز الأخير يعطي معسكره بين 49 و53 مقعدا فقط. وهنا أهمية شمال إسرائيل، فنحو 20% من الناخبين هناك يعيشون قرب لبنان، و70% منهم غير راضين عن إدارة الحكومة للحرب. وبحسب استطلاع IDI فإن 79% من سكان الشمال وحيفا يؤيدون استمرار القتال ضد حزب الله حتى لو أدى ذلك إلى تحدي واشنطن. المعنى واضح، سكان الشمال يريدون الأمن والقتال لكنهم غير راضين عن أداء نتنياهو. لذلك كلما اقتربت الانتخابات تزداد حاجته إلى إنجاز عسكري في لبنان. ومن هنا أهمية علي طاهر وما شهده الجنوب اليوم من أنصار إلى دير الزهراني، حيث سقط 11 شهيدا بينهم مدنيون أطفالا ونساء. تدعي إسرائيل أن عملياتها هناك استهدفت مقرا لحزب الله، وأنها جاءت ردا على إصابة 3 جنود استهدفهم حزب الله داخل ما تسميه المنطقة الصفراء. لكن السؤال، عن أي منطقة تتحدث إسرائيل؟ وهل المقصود علي طاهر حيث استهدف الجنود فجرا؟ وهل علي طاهر داخل المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية فعلا؟ عند إعلان هذه المنطقة في نيسان كانت حدودها تصل إلى زوتر الشرقية يحمر وجزء من أرنون، ثم وسع الجيش الإسرائيلي خرائطها في حزيران لتشمل جزءا من علي طاهر، ليوسعها مجددا في أواخر تموز فتشمل كل علي طاهر، بينما كان لبنان يقول إن المنطقة غير محتلة بل هي تحت السيطرة النارية الإسرائيلية، وأن إسرائيل تغير حدودها عمليا باستمرار. وهكذا ها هو الجنوب جزء من مواجهة أكبر دخلتها إيران علنا اليوم، عندما أعلن رئيس برلمانها محمد باقر قليباف إنه على تواصل مباشر مع عناصر حزب الله على خطوط المواجهة. وما يجري مجددا أكبر من مجرد معركة بين إسرائيل وحزب الله، ومن مفاوضات تقول إسرائيل إنها تريدها أكثر جدية مع لبنان. إنها مواجهة أوسع على النفوذ في الشرق الأوسط، وقد تستمر سنوات فيما يدفع المدنيون الثمن.
1: الجديد. مساء الخير. فجرا توغلت إسرائيل إلى أحلامهم فخطفت أرواحهم، وهم نيام جاءت الحرب إليهم فلم يطلع عليهم نهار. 4 أطفال وأمهم زينب، وجوه لم تجد وقتا للصراخ والبكاء ولا حتى لطلب الاستغاثة ولو في أحلامهم. باغتتهم في غفلة من أعمارهم الطرية غارة إسرائيلية جعلت من أسرتهم نعوشا ومن سقف بيتهم قبرا جماعيا، فكانوا الشهداء الشهود على المقتلة المتواصلة، كما في بلدة أنصار بشهدائها 7، كذلك في دير الزهراني وشهدائها 4 وبينهما 19 جريحا، كذلك في كل بقعة جنوبية داخل ما يسمى المنطقة الأمنية، أما على بعد كيلومترات خلف خطوط التماس، حيث لا مظلة أمان ولا خيمة فوق رأس. سبت الجنوب الأسود غارات وتفجيرات، هو حصيلة ميدانية لأسبوع سياسي صال فيه الجنرال كليرفيلد وجالة على طريق بيروت تل أبيب، وهو المقيم في الربوع اللبنانية، عاين عن قرب الجرائم الإسرائيلية التي لم تتخطى الخط الأصفر وحسب، بل تخطت وتتخطى الخط الأحمر في وقف إطلاق النار كأبرز بنود اتفاق الإطار. وعلى مرأى المبعوث الأمريكي أثبت بنيامين نتنياهو أن صوت الحرب يعلو فوق صوت التفاوض، وأنه يمسك بعود الثقاب الذي سيشعل وضعا يقف عند حافة الانفجار متى ما منح الضوء الأخضر. أما أولياء الأمر اللبناني فتقاطعت مواقفهم على التحذير من أن اعتداءات إسرائيل واضح المسار التفاوضي ولجهود أمريكا لتطبيق اتفاق الإطار بحسب رئيس الجمهورية. ومثله وصف رئيس الحكومة التصعيد ببادئ

0: يبالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. وزاد عليه أن شهداء الغارة الإسرائيلية على أنصار ليسوا بنية عسكرية، والتعامل مع أي بنى عسكرية من مسؤولية الدولة حصرا ولا يمنح إسرائيل حق استباحة الأرض. في حين وضع رئيس المجلس النيابي العدوان برسم رعاة مفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية ووقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان، ليستقر موقف حزب الله على أن محاولة العدو الإسرائيلي فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر وستقابل بما يناسبها. وفي تغطية مفضوحة لجريمته في أنصار، برر مكتب نتنياهو الأمر بأن الجيش لم يعلم إلا لاحقا بأن حزب الله تعمد وضع مدنيين، فيما زعم أنه مجمع عسكري قبل أن يعلن جيش الاحتلال في بيان أنه استهدف مقر قيادة في أنصار وقضى على قائد منطقة في قوة الرضوان، وهو عذر قبيح كما الذنب بارتكاب مجزرة بحق أم وابنائها لاختيال هدف. أراد نتنياهو استثماره عبر متحدث باسم مكتبه بأن إسرائيل تريد مفاوضات أكثر جدية مع لبنان. في الميدان ترك لبنان وحيدا، وعلى الأرض لم يتركه الطرف الإيراني وشأنه، فأعلن قليباف رئيس البرلمان الإيراني أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان، والوضع فيه شكل مصدر قلق كبير لأردوغان الذي أكد أن الدور الأمريكي مهم في وقف الحرب الإسرائيلية عليه، إلا أن الأمريكي حاليا دخل في حرب الغضب الاقتصادي على طهران، وعليها يخوض أشرس ضغوطه في التضييق على النظام وصولا إلى خنقه بورقة هرمز وتشديد الحصار على الموانئ. وبالحبل نفسه يضيق ترامب الخناق على الاقتصاد العالمي وضمنا الأمريكي، والنتائج تظهرها استطلاعات الرأي لدى الرأي العام الأمريكي من رفضه دفع ثمن الحرب من جيبه، إضافة إلى الإحصاءات التي تشير إلى إمكانية خسارة ترامب لمطرقة الكونغرس بعد خسارات مني بها الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية للانتخابات النصفية. وترامب كما نتنياهو يبحث عن إنجاز انتخابي، آخر فصوله نقل نفوس هرمز وإصدار تابو ملكية المضيق كإقليم أمريكي وإن كان على سبيل المزاح.
1: MTV. مساء الخير. هل هي فعلا البداية لإسقاط تلة علي الطاهر وجوارها؟ الميدان لا يكذب خبرا بتقاطع معلومات عن مهلة قصيرة نسبيا للهدف الإسرائيلي، خصوصا أن استطلاعات الرأي في الانتخابات العبرية لا تصب في مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبالتالي من مصلحته تحقيق نصر عسكري على حزب الله يرفع منسوب الاقتراع له ولحزبه ويقلص من حظوظ خصومه. لكن اللافت أن التصعيد الإسرائيلي يتقاطع مع مصلحة حزب الله والجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني المتشبث بآخر قلاعه تحت الأرض في لبنان في علي الطاهر، لزوم مشروعه الإقليمي وتعزيزا لإنجازات الحرس في الإمساك بمفاصل السلطة في طهران. وأحد الأدلة الفارسية الفجة على هذا التوجه قول رئيس البرلمان الإيراني قليباف أنه على تواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية لجبهة المقاومة في لبنان، ضاربا بعرض الحائط السيادة اللبنانية. أما لبنان الرسمي المتمسك بأي بارقة أمل لعبور النفق المظلم فلا يملك فرصة سوى بتحقيق خرق في المفاوضات المباشرة في روما، وحيال المراوحة والغموض في مسار صيغة الإطار نقل دبلوماسي أمريكي أن العملية وصلت إلى مرحلة مهمة ولكنها غير مكتملة، فواشنطن على موقفها بأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان لن يتم من دون تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله بشكل قابل للتحقق. وعمليا يعتمد مسار صيغة الإطار على تدرج مشروط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تزامنا مع قدرة الجيش اللبناني على الوفاء بالتزاماته، وفي ظل وجود آلية تحقق موثوقة لتأكيد الأمر، وطبعا مع الإفادة من دروس مستقاة من عقود عمليات اليونيفيل الفاشلة.
2: المنار. أهلا بكم. كم مجزرة يجب أن يرتكب العدو الصهيوني بعد؟
3: وكم عائلة يجب أن تباد حتى يتبين لسلطة العار أنها استباحت دماء أهلها باتفاق الإطار، وكم من الدم يجب أن يسيل حتى تقتنع تلك السلطة أنه لا نفع لبيانات التنديد التي لن تضمد جرحا جنوبيا نازفا على مدى أشهر تفاوضها، طالما أنها أعطت عدوها كامل حرية الحركة والقتل والإبادة والتنكيل. أليست عائلة الحاج حسن التي قضت عن أمها وأبيها وكل أطفالها ومن فيها في بلدة أنصار الجنوبية كافية للانتقال من التنديد إلى التهديد ولو بخطوة سياسية بوجه الإسرائيلي؟ أليس استهداف دير الزهراني وقتل الناس في بيوتهم مبررا لإسماع السيد الأمريكي أن هذا الواقع العدواني لا يمكن أن يستمر؟ أم أنهم سيبررون كذب الإسرائيلي بأن أشلاء الأطفال مقرات عسكرية، والأخطر إن كانوا قد وصلوا إلى مرحلة تفهم شريكهم التفاوضي بنيامين نتنياهو وحاجاته الانتخابية كما أوصاهم سيدهم الأمريكي؟ غارات اليوم بحسب سلطة الإذعان رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار كما يقولون، فماذا هم فاعلون؟ لقد آن لهذه السلطة أن تراجع حساباتها بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه بحسب ما دعاها حزب الله، وأن تقف موقفا وطنيا وشجاعا ومسؤولا وتبحث عن السبل المتاحة لوقف هذا العدوان بدل الرهانات الخائبة على الضمانات الأمريكية. أما العدو الإسرائيلي فعليه أن يفهم جيدا أن اعتداءاته ومحاولاته فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية كما أكد حزب الله. وما أكده الرئيس نبيه بري أن مجزرتي اليوم استكمال لحرب الإبادة المتواصلة ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب، معتبرا أنهما دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا لمقاربة العدوان الإسرائيلي وتداعياته وأبعاده مقاربة وطنية بعيدة عن أي شكل مناطقي أو طائفي أو حزبي. شكل العدوان الصهيوني في غزة ليس مختلفا عن لبنان، وكذلك في الضفة التي يستبيحها نتنياهو بالاستيطان على مرأى ومسمع الأمريكيين والأوروبيين وبعض العرب الغارقين مع دونالد ترامب في مضيق هرمز، مضيق بات عنوانا لجنون ترامب الذي قال إنه سيعلنه إقليما أمريكيا قبل أن تسارع إدارته إلى اعتبار هذا التصريح مزحة سياسية.
4: NBN. مساء الخير. التحركات المكوكية لرئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، وما كان الجنرال الأمريكي يغادر المنطقة حتى أطلق العدو العنان لآلته الحربية في موجة تصعيد جديدة شملت نيرانها جغرافيا في عمق الجنوب للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار قبل شهرين. الاعتداءات التي طالت خصوصا أنصار ودير الزهراني في غارات عنيفة للطيران الحربي أسفرت عن سقوط 11 شهيدا و 19 جريحا، ومن بين الضحايا أطفال ونساء، وفي أنصار وحدها كان بين الشهداء أم وأطفالها الأربعة، لكن هؤلاء الأطفال في عرف العدو بنى تحتية إرهابية. وأدرج جيش الاحتلال اعتداءاته في خانة الرد على ما وصفه بنشاط ضد قواته في مرتفعات علي الطاهر. ووفقا للرئيس نبيه بري فإن المجزرتين اللتين ارتكبتهما طائرات الاحتلال في أنصار ودير الزهراني تندرجان في سياق استكمال حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الحجر والبشر والتراث وكل ما هو متصل بحياة الإنسان في الجنوب. وشدد الرئيس بري على أن العدوان هو دعوة ممهورة بدماء الأطفال والنساء إلى اللبنانيين جميعا وخاصة القوى السياسية على مختلف مواقعها لمقاربة وطنية ولترسيخ مناخات الوحدة الوطنية، كما أنه برسم رعاة المفاوضات واتفاقات وقف النار لتحمل المسؤولية ووقف حرب الإبادة قبل فوات الأوان. وفيما اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن التصعيد الإسرائيلي يقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، مشيرا إلى أن الأطفال والنساء الذين قتلوا في أنصار ليسوا أهدافا عسكرية، على أن التصعيد الإسرائيلي لا يقتصر على لبنان بل هو متعدد الجبهات في موسم انتخابي يحضر له بنيامين نتنياهو، وتمتد هذه الجبهات إلى غزة والضفة الغربية وسوريا وصولا إلى إيران الذي لا ينفك العدو يلوح بشن عدوان عليها بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. ويأتي هذا التهويل الإسرائيلي بينما يسود الجمود المسار الإيراني الأمريكي، وبحسب مسؤول رفيع في البيت الأبيض فأنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي بعد غد الاثنين. أما تبادل قطر وباكستان الرسائل مع طهران فهو ليس مفاوضات على ما قال وزير الخارجية الإيراني. وبالنسبة لزحطة دونالد ترامب التي جعلت مضيق هرمز أرضا مستقبلية للولايات المتحدة، فقد تداركها البيت الأبيض بقوله إن الأمر كان مجرد مسحة.
5: من الملف الأمريكي الإيراني المعلق بين رسائل التفاوض وتهديدات التصعيد إلى جنوب لبنان الذي يواجه تصعيدا إسرائيليا بالغ الخطورة، المنطقة أمام مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات ولبنان في قلب العاصفة بلا ضمانات خارجية ولا قدرة من السلطة العاجزة عن حماية الأرض والشعب. ففي الجنوب ترفع إسرائيل منسوب اعتداءاتها وتوسع دائرة القصف والتدمير في محاولة لفرض وقائع جديدة بالنار، كما تقتل المدنيين وتبيد عائلات بكاملها بلا رحمة، بينما تتراجع فرص الحل ويزداد الخوف من انزلاق المواجهة إلى حرب واسعة جديدة لا يملك لبنان طرف تحملها. أما في الداخل فلم يطوي العفو العام الصفحة، بل نكأ جراح كل لبنان وأعاد إلى الواجهة دماء الضحايا ووجع أهالي الشهداء. فالأوطان لا تبنى بالتسويات على حساب العدالة ولا تمحى الجرائم بقوانين صيغت تحت ضغط المصالح والحسابات السياسية، وتنتظر من المعنيين استخدام الصلاحيات بحزم ردا أو طعنا صونا لهيبة المؤسسة العسكرية وكرامة شهداء الجيش.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: شغلة
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد طوني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان شمال إسرائيل بأن الجيش الإسرائيلي سيهاجم الليلة في جنوب لبنان وستسمع أصوات انفجارات. تواصل إسرائيل إشعال الجبهة الجنوبية، وفي بنت جبيل أفيد مساء اليوم عن تفجير كبير، كما ألقت محلقة قنبلة صوتية باتجاه أطراف برعشيت، وسجل أيضا قصف مدفعي استهدف صربين، وكان الجيش الإسرائيلي أغار من مسيرة على أطراف المنصوري. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير عنيفة في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري في قضاء صور. أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش استهدف ليلا مقر قيادة رئيسيا لحزب الله في منطقة أنصار ردا على هجوم استهدف عناصره في المنطقة الأمنية، وأشارت إلى أنه في إطار الهجمة تم استهداف علي سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وأضافت معه استهدفنا آخرين عملوا على تنفيذ عمليات ضدنا في المنطقة الأمنية. وتطرقت المتحدثة إلى الإعلان عن إصابة أفراد عائلة حسن، معتبرة أنهم لم يكونوا أهدافا للهجمة، إنما استخدمهم حسن دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن المصابين بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة متفجرة في جنوب لبنان هم ضابط وجنديان. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك صباح السبت وقف النار باستهداف ما وصفها بالمنطقة الأمنية، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. وفي الشأن التفاوضي، قال متحدث باسم نتنياهو لوكالة فرانس بريس إن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة أكثر طموحا مع لبنان، ورأى أن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وأن تجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس.
3: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر أكس أنها تتابع تطورات التصعيد، وأنه يتم التنسيق بشكل متواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان الجهوزية ولمواكبة أي حركة نزوح أو احتياجات طارئة. دان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط المجزرة الإسرائيلية في أنصار ودير الزهراني، واعتبر في خلال لقاءات المختارة الأسبوعية أن استمرار الاعتداءات التي تطال المدنيين يؤكد أن الإطار الثلاثي لم يثمر حتى اللحظة أي نتائج ملموسة على الأرض. من أخبارنا العامة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي رغم عرقلة أمريكا فإن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تسير بخطى ثابتة وإيجابية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة بين إيران والسلطنة. وفيما يتعلق بالبيان المرتقب من إيران وسلطنة عمان، أوضح بقائي أن الإعلان عنه سيتم بعد التوصل إلى صيغته النهائية. أعلن مدير ميناء المخا اليمني عن وقف العمليات في الميناء عقب هجمات نفذتها القوات التابعة للحوثيين. وفي وقت لاحق من هذا المساء، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن قوات الحوثي تستهدف بثلاثة صواريخ باليستية أحياء مدينة مأرب المكتظة بالنازحين. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاني صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره. ويسرني استضيف هذه الحلقه من جديد البروفيسور فالنتين كاتاسونوف.
1: فالنتين بروفيسور، اهلا بك.
2: طاب يومك.
1: يسرني لقاؤك من جديد.
2: يسعدني ذلك.
1: إذا لنبدأ بالاقتباس من الفيلسوف الألماني إريك فروم، يقول: لم يكن بالإمكان أن يظهر مذهب اللذة الراديكالي والأنانية الجامحة كمبدأين أساسيين يوجهان السلوك الاقتصادي لو لم يطرأ تغير جذري على المجتمع في القرن 18، إذ قبلها أي في القرون الوسطى كانت المعايير الأخلاقية هي التي تحدد السلوك الاقتصادي كما في العديد من المجتمعات عالية التطور أو البدائية. وكانت التصنيفات الاقتصادية من قبيل السعر والملكية الخاصة جزءاً من اللاهوت الأخلاقي ومن اختصاص اللاهوتيين المدرسيين السكولائيين. لكن تغيراً راديكالياً قد طرأ على رأسمالية القرن 18 خلال بضعة مراحل. لقد انفصل السلوك الاقتصادي عن فلسفة الأخلاق والقيم الإنسانية. نهاية الاقتباس. وتعلق على هذا الكلام في كتابك قائلاً: إن إبعاد النشاط الاقتصادي تماماً من مجال عمل الأخلاق في ظل الرأسمالية كان هزيمة مدوية أخرى للمسيحية في الغرب. نهاية الاقتباس. إذن هل ترى أن ذلك كان آخر هزيمة للأخلاقيات المسيحية وأضحى بداية مرحلة ما بعد المسيحية إن صح التعبير، المرحلة التي صار يروج لها ويعلن عنها في أوروبا صراحة في العصر الحالي؟
2: نعم، حدث ذلك الانعطاف أو الانكسار في القرن 18، مع أننا أشرنا معا في حلقات سابقة إلى أن هذه العمليات بدأت قبل القرن 18 بقرون عديدة. ولكنني أعتقد أن إريك فروم كان يقصد شيئاً محدداً، كان يقصد حدثاً تذكرناه في عام 2023 عندما نظمت فعاليات متنوعة وموائد مستديرة ومؤتمرات مكرسة لتاريخ مشهود، وهو مرور 300 عام على ميلاد عالم الاقتصاد الإنجليزي أدم سميث، والذي ولد عام 1723. سميث في بداية مسيرته درس فلسفة الأخلاق، وخلال النصف الأول من حياته اتخذ، وإن لم يكن بقوة، اتخذ مواقف الأخلاقيات المسيحية. في ستينيات القرن 18 على ما أتذكر سافر إلى القارة الأوروبية، حيث تعرف على الموسوعي الفرنسي ديدرو وآخرين، وعاد من هناك شخصا آخر تماما. ففي عام 1776 وضع مؤلفه الشهير بعنوان ثروة الأمم، أسبابها وطبيعتها. ومنذ تلك اللحظة في حقيقة الأمر ولد علم الاقتصاد كما يقال لنا الآن في الكتب التعليمية والموسوعات وغيرها. أي قبل ذلك لم يكن هذا العلم موجودا، وها قد ظهر حينها. ولكن عمليا أين الفرق بين هذا العلم والاقتصاد الذي سبقه؟ هناك فرقان اثنان. أول فرق يتلخص في أن آدم سميث استنتج عدداً من القوانين الاقتصادية. القانون الأشهر بينها هو قانون القيمة، وإذا ظهر قانون فهذا يعني ظهور العلم. الفرق الثاني هو أن العلم الحقيقي لا ينبغي أن يتضمن عاملاً ذاتياً من قبيل الأخلاق. فمثلا هناك الفيزياء وهناك الكيمياء وعلم الفلك وما إلى ذلك. نحن ندرس العمليات الموصوفة في هذه العلوم، وهذه العمليات تجري وفق خوارزميات وقوانين الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وغيرها. بالتالي أدم سميث وضع البداية لإزالة مفهوم الأخلاق من الاقتصاد، لكنه في الحقيقة لم يمضي بهذه العملية حتى النهاية، فهذا ما قام به آخرون اقتصاديون في القرن 19. سميث قال إن بوسع الإنسان أن يمارس النشاط الاقتصادي فقط عندما يفكر بمنفعته، والأكثر من ذلك كان هذا بنظره مسلمة بديهية، أي أن كل شخص يسعى من أجل مصالحه الخاصة فقط، وبداهة لا يمكن أن توجد أي تضحيات في ذلك ولا أي رعاية لمصلحة الآخرين في النشاط الاقتصادي. فتلكم هي طبيعة الاقتصاد، وهي ما يمكن تسميتها تقريبا بنواة الاقتصاد التي تتصف بهذه الخصائص ولا معنى لمحاولة تعديلها. فماذا فعل آدم سميث فيما بعد؟ لقد حقق اكتشافا، إذ قال ما يلي: في الاقتصاد بغض النظر عن التطلعات الذاتية لبعض الكيانات الاقتصادية المنفردة، إلا أن المجتمع يحصل على المنفعة. سميث وصف هذه الكيانات بالإنسان الاقتصادي هومو إيكونوميكوس، وجوهر العبارة هو أن كل شخص مستعد أن يقتل ويخدع ويكذب أو يسرق لكي يزيد مدخوله وربحه الشخصي، والمجتمع ككل سيربح من ذلك. وبما أن سميث لم يستطع أن يصوغ حتى النهاية كيف يجري ذلك، ف فقد طرح مفهوم يد السوق الخفية. وأرجو المعذرة، فهذه ديانة جديدة، هذا لم يعد اقتصادا ولا علما، هذا دين.
1: أي أن الحديث يدور عن الإيمان بوجود اليد الخفية للسوق.
2: نعم، آدم سميث لم يكن مؤسس علم، بل كان مؤسس دين عمليا، دين اقتصادي. وهنا بيت القصيد، في الواقع غرق العالم بعد سميث في هذا الدين الاقتصادي.
1: بالمناسبة أوردت مقاطع مثيرة للاهتمام، منها مثلا قول جاك أتالي، أحد الذين يملكون التصور النظريا بديلا عن تصور ماكس فيبر.
2: التقيت جاك أتالي ذات مرة وأنا على معرفة بهذا العبقري.
1: نعم.
2: بين قوسين،
1: وما هي انطباعتك عنه؟
2: يا له من سفردي ماكر. عندما كنت أستعد للقاء به في لندن استعلمت عنه طبعا. قيل لي إنه ماسوني وعلى صلة بآل روتشيلد، والأكثر من ذلك قيل لي إنه أشبه بأمين سرهم، بسكرتير لهم. ومنذ ذلك الحين صرت أرصد بانتباه كل ما يصدر عن جاك أتالي، حتى أنني أقول على سبيل المزاح، أقول إن الذي في ذهن آل روتشيلد هو على لسان جاك أتالي.
1: أود تذكير المشاهدين بأننا تحدثنا عنه في حلقات سابقة من برنامجنا، وفكرته الأساسية تتلخص في أن اليهود قدموا للبشرية أهم شيئين، الإله الواحد والمال. وفي الحقيقة هنا تكمن مأثرة اليهود. لكن أتالي يكتب أيضا عن الأسباب التي تجعل الإثراء الشخصي مسألة هامة وضرورية للدولة. يقول: يؤكد عيسو ويعقوب اللذان باركهما الرب ضرورة الإثراء، بغية الفوز بإعجاب الرب. الرب يبارك ثروة يعقوب ويسمح له أن يشتري من أخيه عيسو حقوق الابن البكر، وهذا برهان على أن لكل شيء ثمنا ماديا حتى لو كان طبيخا من عدس. نهاية الاقتباس. ثم يتابع أتالي فيقول: المال ماكنة تحول المقدس إلى دنيوي، وتحرر من الإكراه والعنف، وتنظم التضامن، وتساعد في التصدي لمطالب غير اليهود، وهي فضلا عن ذلك وسيلة رائعة لخدمة الرب. نهاية الاقتباس.
2: جاك أتالي يقول أيضا إن المال ماكينة تحول كل ما هو روحي وديني إلى دنيوي ومادي. وربما أستطيع أنا أن أكمل هذه الجملة وأضيف أن المال يحول الإنسان من مخلوق رباني إلى حيوان.
1: ولكن ربما أتالي على حق هنا، بمعنى أن المسائل السياسية يمكن أحيانا حلها بواسطة المال،
2: ولكن لا يمكن اليوم حل خلافات سياسية منفردة إلا في إطار السياسة العالمية، ولن يكون ذلك الحل إلا بناء في الفراغ،
1: ولن يكون طويل الأمد.
2: نعم، هذا في كل الأحوال كالنظر إلى لوحة كبيرة من مسافة قريبة جدا، فعلى هذا النحو فعلا لا يمكن رؤية الصورة مكتملة.
1: في كتابك تأتي باقتباسات مثيرة جدا لماركس، وقد استغربت صراحة من وجود هكذا أفكار عنده. أقصد ما ورد في مؤلفه حول المسألة اليهودية.
2: نعم، هذا العمل نشر في المجلد الأول من مجموعة الأعمال الكاملة ماركس إنجلز، وأنا عندما كنت طالبا لم يكن بالإمكان العثور على هذا المجلد الأول في أي مكتبة أو قاعة مطالعة، فالجزء الأول تحديدا كان يسرق من المكتبات لاحتوائه على هذا العمل.
1: حقا؟
2: نعم.
1: يا سلام.
2: آنذاك لم تكن هناك أجهزة نسخ أو تصوير، وعلى العموم كان مدهشا الإقدام على نشر هذا العمل في الاتحاد السوفيتي.
1: بصراحة لا أدري إن كان منشورا بالعربية، ولكن من حيث المحتوى يمكن مقارنته بكلام مارتن لوثر الذي أوردناه في الحلقة السابقة، ولذلك وصف بمعاد غريزي للسامية.
2: نعم، هذا مضحك. ماركس سليل الحخامات، معاد غريزي للسامية.
1: نعم. إذن يقول ماركس في هذا المؤلف ما يلي: المال هو إله بني إسرائيل الغيور الذي لا يقبل بآلهة أخرى إلى جانبه. المال يحط بجميع آلهة البشر من عل ويحولها إلى سلعة. إله اليهود تحول إلى إله دنيوي وصار إلها عالميا.
2: هذا بالضبط ما حصل.
1: طبعا أتيت بالكثير من الاقتباسات من هذا المؤلف لماركس.
2: وبقدر ما تحرر اليهود انقلب المسيحيون يهودا.
1: نعم، بقدر ما تهود المسيحيون. نعم.
2: هذا استكمال الاقتباس.
1: نعم، بالمناسبة إن ما قاله ماركس يكرره عمليا فيرنر زومبرت الذي قال إن الربح والمكسب على غرار الثمن مستمدان من التقاليد القديمة، وقد تحولا إلى منظومة نفعية على نحو أناني. ذلكم هو الابتكار العظيم والمدهش الذي جاء به اليهود. نهاية الاقتباس. أي أننا أمام عبادة من نوع ما، أليس كذلك؟ ولو نشر الآن ما كتبه ماركس أو زومبرت فلربما وصم الناشر بالعداء للسامية مدى حياته.
2: قبل الثورة، قبل عام 1917، كان هناك مفهوم نطاق الاستيطان اليهودي، أي نطاق الإقامة، ولم يكن ذلك يعني أي عنصرية، لأن نطاق الاستيطان لم يكن يشمل سوى مواطني الإمبراطورية الروسية الذين يعتنقون اليهودية، لأن اليهودية كانت توضع في مواجهة الأرثوذكسية، وذاك القاطن في نطاق الاستيطان الذي يتنصر أو حتى الذي يقول إنه ملحد فقط كان يعفى من قيود سكان نطاق الاستيطان. هناك دراسات يعتبر فيها نطاق الاستيطان كتجل لعنصرية الإمبراطورية القيصرية، لكن جوهر الظاهرة لم يكن في القومية ولا في العرق، كان ذلك سبباً عقائدياً دينياً محضاً. بالمناسبة كان في الإمبراطورية الروسية مفكرون كبار أرثوذكس وطنيون من أنصار الملكية ممن كانوا في الماضي يهوداً، وهؤلاء رفضوا اليهودية عن وعي باعتبارها شكلاً من العنصرية المتطرفة فتخلوا عنها. إذن كل شخص كان يتمتع بإمكانية الاختيار، وكثيرون في الإمبراطورية الروسية استفادوا من إمكانية الاختيار هذه، ليس لأن ذلك كان أكثر فائدة لهم، بل لأنه كان نابعاً عن قناعة داخلية لديهم.
1: في الجزء الثاني من كتابك تقول إن ما بدأ في حقبة الإصلاح البروتستانتي هو اليوم لاهوت الازدهار أو دين رأس المال، هكذا تصفه، أي تم غرس غريزة الاستهلاك عند الإنسان، لأن المستهلك في الرأسمالية يجب أن يكون مبذراً ومسرفاً، وكلما استهلك الشخص أكثر كان ذلك أفضل للرأسمالية كمنظومة، ولذا فإن الناس يقترضون من البنوك مثلاً لشراء آخر موديل من أجهزة الهاتف والذي قد يعادل ثمنه ضعفين من الراتب الشهري للمشتري، وذلك فقط كي يطابق كما يعتقد معايير شريحة معينة، أي تغرس في الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي مركبات النقص ليزداد الاستهلاك قدر المستطاع.
2: يعد المعهد الدولي للاقتصاد والمالية تقارير عن حالة الديون في العالم كل عام، ويتضح من تلك التقارير أن هناك عدداً كبيراً بما فيه الكفاية من البلدان التي تفوق الديون المترتبة عليها اليوم في قطاع الاقتصاد الأسري، أي ديون الأفراد تفوق مجمل أصولهم، وهؤلاء الناس بشكل عام باعوا أنفسهم عملياً، فهم عبيد الديون مدى الحياة، وقائمة هذه البلدان تتسع يوماً بعد آخر، هذا لا مفر منه. وحتى بإمكاني أن أورد لك الأرقام بهذا الخصوص، بحسب آخر المعطيات بلغ الدين العالمي في هذا المجال 307 تريليونات دولار، وهذه أيضا معطيات المعهد الدولي.
1: أي أننا نعيش في كوكب المديونين.
2: نعم بالتأكيد.
1: تريد في كتابك بعض الأرقام الإحصائية التي تفيد أن ما بين 8-10% من رأس المال اليوم يعود لأشخاص من القومية اليهودية، في حين أن اليهود لا يشكلون سوى 0.2% من سكان العالم.
2: بشكل عام تبدو الأمور مختلفة نوعا ما، وإذا لم أكن مخطئا ورد هناك أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار تبلغ نسبته بحسب إحصاءات هيئة الأمم المتحدة 0.2% من سكان هذا الكوكب، ويورد بيوتر ليوكنسون رقما يفيد بأن 20% من رأس المال يعود لهم، ويضيف أن شعب الله المختار يسيطر على مجمل الاقتصاد العالمي وكل التمويل الدولي. وهنا يبرز السؤال، كيف تتمكن نسبة 20% هذه من السيطرة على البزنس في العالم؟ الجواب أولا بواسطة نظام المساهمة، ليس بالضرورة السيطرة على كل شيء بامتلاك 50% منه، فللسيطرة قد يكفي امتلاك حتى 10%، وذلك عن طريق تشتيت رأس المال بحيث يكون ملايين المواطنين العاديين مشاركين في ملكية الأسهم، وهذا يسمى بالرأسمالية الشعبية. هذه الرأسمالية الشعبية أقيمت تحديداً لما فيه مصلحة ما يسمى بشعب الله المختار. ثانياً، يرى العديد من المؤلفين أن لا ضرورة لأن يكون هناك مالكون لرأس المال، بل يكفي وجود كبار الإداريين هذا موضوع مستقل لحديث طويل ذي شجون. فمثلا تتمتع بوضعية كبار الإداريين بنوك وول ستريت، وهي أساسا جي بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي.
1: أنت الآن تستند إلى معطيات الباحث والكاتب الصحفي الإسرائيلي من أصل سوفيتي بيوتر لوكيمسون.
2: نعم، أعتقد أن ذلك ورد في مؤلفاته.
1: نعم، يقول يبلغ عدد اليهود 25% من كبار الموظفين الإداريين في البزنس الأمريكي، أي في الإدارة العليا للبزنس، صحيح؟
2: نعم، في بعض المصادر وجدت أنهم يشكلون 20% من جميع الاقتصادات الغربية، وفي الواقع هذا كاف للسيطرة على كل الاقتصاد العالمي وكل البزنس الدولي. تسيطر على الاقتصاد الأمريكي اليوم 4 شركات قابضة مالية أو شركات استثمارية عملاقة، وهي مجموعة فانغارد وشركة بلاك روك وشركة ستيت ستريت وفيديليتي للاستثمارات. ومن المتعذر معرفة من يقف وراء هذه الشركات القابضة الأربع كلها.
1: وما هو النشاط الأساسي لهذه الشركات القابضة؟
2: المشاركة في رؤوس الأموال.
1: وهل معروف لمن تعود؟
2: نعم، من المفهوم أنها على الأرجح لأولئك الذين نصفهم بأصحاب المال.
1: وما حجم الأموال التي يديرونها؟ ما هي الميزانيات هنا؟
2: مثلا شركة بلاك روك تدير أصولا بما يعادل 10 تريليونات دولار تقريبا، إنما بطريقة التوكيل.
1: 10 تريليون؟
2: نعم، 10 تريليون،
1: نصف ميزانية أمريكا عمليا.
2: ميزانية أمريكا أقل من ذلك، أما ناتجها المحلي الإجمالي فيبلغ 20 تريليون دولار، أي ما تديره تلك الشركة يعادل نصف ناتج أمريكا المحلي الإجمالي. المؤشرات هناك تتغير، ولكن بشكل عام أعتقد أن حصة هذه الشركات الأربع الكبرى تصل ربما إلى 25 تريليون دولار. في حينه استبينت لمن تعود بنوك وول ستريت، والحمد لله هذه معلومات متاحة علنا. طبعا هذه البنوك تعود ملكيتها إلى شخصيات اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين، وهذه الشركات الأربع الكبرى حاضرة في كل مكان، في جي بي مورغان وغولدمان ساكس وفي بنك أمريكا وشركة فارغو، موجودة في كل مكان. عندما تناولنا بالنقاش المكثف موضوع الرقمنة وتقنيات المعلوماتية، اهتممت طبعا بشركات وادي السيليكون. تبين لي أنها فعلا تسيطر على جزء هام من سوق تقنيات المعلوماتية العالمي. بعدها درست بنية رأس المال، فوجدت هناك تلك الأربع الكبرى أيضا. أخيرا عندما بدأت جائحة كورونا وجرى نقاش مسائل الأمصال، لم أتقاعس، فعمدت أيضا إلى دراسة كل المعلومات عن شركتي فايزر وموديرنا. هناك أيضا كانت حاضرة مجموعة الأربع الكبرى. أعرف العديد من الأشخاص في روسيا، خاصة في الخارج، الذين يحاولون تحديد قائمة الأشخاص الطبيعيين المشاركين في الإدارة العالمية، لكن هذا ليس بذاك القدر من الأهمية. فلما تحديد قائمة الأشخاص الطبيعيين؟ نحن دون ذلك نتصور تقريبا من هم هؤلاء. نحن نعرفهم،
1: ولكنها عائلات لا أفراد، أو مجموعة عائلات، صحيح؟
2: نعم، هؤلاء ليسوا بالضرورة من آل روتشيلد، فليس كل أفراد عائلة روتشيلد يحملون اسم العائلة، بل 10% فقط يحملون هذا الاسم، وكذلك عند آل مورغان وآل روكفيلر الأمر نفسه.
1: تقول إنهم يتقنون العمل سرا، وهذا أحد أسباب استمرارهم في السيطرة على كل شيء.
2: لقد اكتووا بنار الحربين العالميتين. في القرن 19 لم يكن آل روتشيلد يستترون أبدا، كانوا قياصرة أوروبا الحقيقيين، ولكن في الحرب العالمية الأولى شعروا فجأة أن الحرب لا ترحم أحدا. أما في الحرب العالمية الثانية فكان شعورهم بذلك أكثر حدة، وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلوا إلى ما وراء الكواليس وصاروا يعملون في السر. وأود أيضا أن أقول إن نظام الاحتياطي الفيدرالي الذي يستتر وراءه نشاط أصحاب المال قد أنقذ البنوك في مرحلة الأزمة العالمية المالية 2008-2009، أنقذ بنوك وول ستريت، أنقذ بنوكا أخرى غيرها. آنذاك أعتقد في عام 2009 توجه مايكل بلومبرغ مستندا في ذلك إلى القانون الأمريكي حول حرية الإعلام، توجه بطلب إلى الاحتياطي الفيدرالي. جاء في الطلب: أعطونا من فضلكم معلومات تفيدنا، كم خصصتم ولمن خصصتم من القروض أثناء الأزمة المالية؟ الاحتياطي الفيدرالي رفض هذا الطلب، لكن مايكل بلومبرغ شخص طموح وعنيد، توجه عندها إلى نواب الشعب أعضاء الكونغرس وصار يحثهم على إقرار قانون حول تدقيق حسابات الاحتياطي الفيدرالي. فمن المعروف أنه حتى الآن لم يجري أي تدقيق جدي لحسابات نظام الاحتياطي الفيدرالي. تم اتخاذ قرار حول التدقيق جزئيا، وتبين أنه تم في مرحلة الأزمة المالية تخصيص قروض بمبلغ 16 تريليون دولار، وهذا تقريبا يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. وفضلا عن ذلك قدمت قائمة بالمتلقين الأساسيين، تضم هذه القائمة حوالي 25 شركة، وهذا التقرير الخاص بالتدقيق كان في متناول العامة عبر الإنترنت. جاء في المرتبة الأولى بنك من وول ستريت، هو بنك سيتي جروب، وضمن الخمسة الأوائل كان أيضا جي بي مورغان وغولدمان ساكس. لكن أكثر ما يثير الدهشة هو أن هذه القائمة لم تتضمن بنوكا أمريكية فقط، بل كانت هناك بنوك كسوسيتي جنرال وباركليز ومجموعة سانتاندير ودويتشي بانك. أي ليس من الصعب التخمين بأن الأموال وزعت على الأهل والأصحاب إذا جاز التعبير.
0: أي كان ذلك مؤشرا على من يدخل في الدائرة الضيقة.
2: على أقل تقدير كان مفهوما من هم المساهمون من هذه الشركة الخاصة التي تسمى بنظام الاحتياطي الفيدرالي. لا شك أن نواب الشعب في الكونغرس تأهبوا للمواجهة آنذاك. فلماذا؟ لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي لا يملك الحق بمنح قروض لغير المقيمين، أي لغير الأمريكيين، دون التنسيق مع الكونغرس. لكنه فعل ذلك، وفجأة أدرك نواب الشعب.
0: ماذا تعني النخب فوق القومية؟
2: أدركوا أنه تم تجاهلهم
0: النخب المالية العالمية.
2: حدثت ضجة كبيرة وصخب، وبعد 6 أشهر عم الهدوء. لم يعد أحد يتذكر هذه القصة. اليوم وسائل الإعلام الجماهيري تعمل بشكل يقود إلى إضعاف ذاكرة الناس. تنسى القصة سريعاً إن اختفت من الأجندة الإعلامية. مر على ذلك بعد العام 2010 أكثر من 10 سنوات، فمن يتذكر الآن تلك الواقعة؟ هنا لابد أن نذكر بقول روتشيلد: أعطوني إمكانية طباعة النقود وسيكون سيانة عندي من يسن القوانين وأي قوانين يسن.
0: هناك كتاب للبروفيسور الأمريكي الشهير جون ميرشايمر الذي ألفه بالاشتراك مع البروفيسور ستيفن وولت، وهو بعنوان اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم، أعرف كتابا كهذا.
0: نعم، لدي نسخة منه، كتاب معروف. عندما اشتريت نسخة ورقية منه في نيويورك اضطررت أن أتوجه إلى البائع طلبا للمساعدة، لأنني لم أجده على الرفوف مع أنني راجعت مكان وجوده عبر الحاسوب. أي ورد الكتاب في فهرس المتجر مع الإشارة إلى مكانه، ولكن لسبب ما لم يكن موجودا. وفقط عندما توجهت إلى إدارة المبيعات أحضروه لي من المستودع. تصور. المهم، في هذا الكتاب يرد أن اللوبي الإسرائيلي يؤثر على سياسة الولايات المتحدة ويوجهها حتى عندما تتعارض مصالح الولايات المتحدة مع مصالح إسرائيل. وإذا ما نظرنا إلى ما يحدث الآن في غزة نجد دائما صوتين يترددان معا، صوت إسرائيل وصوت الولايات المتحدة الأمريكية. وأي شخصية من المشاهير في أمريكا تعبر بهذا الشكل أو ذاك عن تأييد الفلسطينيين تبدأ لاحقا بالاعتذار، مدركة أنها إن لم تفعل فسيتم القضاء على مستقبلها. فإلى أي حد يبدو كل ما ناقشناه وإياك جليا للعيان اليوم في السياسة العالمية المعاصرة؟ أقصد تأثير رأس المال المتركز في أيدي نخب معينة من قومية معينة، وتأثير سياسة المحافظين الجدد التي تشبه أيديولوجيا البروتستانتيين المتشددين إلى حد كبير.
2: هذه الإيديولوجيات متشابهة جدا.
0: نعم، ويعتقدون أن المسيح لن يعود قبل أن تبعث إسرائيل التاريخية من جديد. هذه هي أيديولوجيا المسيحيين الصهاينة عمليا.
2: هؤلاء وأولئك حملة إيديولوجيا الاستثنائية العرقية.
0: نعم،
2: هذا أولا. ثانيا،
0: نعم،
2: هم حملة إيديولوجيا السيادة العالمية، وهذا ما يوحدهم. لذلك يبدو وكأنهم وجهان لعملة واحدة ولا انفصال بينهم. هذه أصبحت إيديولوجيا خلقها عقل بشري مشوه، وفي هذا لم يبقى أي شيء من الدين. إنها إيديولوجيا السيادة العالمية، إيديولوجيا الاستثنائية، الاستثنائية العرقية. لنتذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت عام 1975 قراراً حول الصهيونية بفضل الضغط الحثيث من جانب الاتحاد السوفيتي.
0: نعم، ورد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية على ما أذكر.
2: طبعا الاستثنائية القومية. نعم، الأمريكيون لم يرغبوا في اتخاذ قرار كهذا لأنهم كانوا يدركون أن القرار يخصهم هم أيضا. فمتى ألغي هذا القرار؟
1: متى؟
2: في 30 من كانون الأول ديسمبر عام 1991، أي أن إلغاء القرار المتعلق بالصهيونية كان أول إجراء تم عقب تفكك الاتحاد السوفيتي.
1: ولماذا؟
2: لأن ذلك كان العقبة الرئيسة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة سياساتها، كان ذلك مهماً لها جداً وفي إطار أولوياتها.
1: ولكن ربما تم ذلك تحضيراً لمباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أقصد مدريد، أوسلو وما إلى ذلك، أي لإتمام المصالحة بين الطرفين.
2: عملت عام 91 بضعة أشهر مستشاراً في هيئة الأمم المتحدة، لذلك أعرف من الداخل كيف جهد الأمريكيون لإلغاء هذا القرار. كان الاتحاد السوفيتي لا يزال على قيد الوجود، ومع ذلك عملوا في هذا الاتجاه، كان ذلك بالنسبة لهم أولوية رئيسة. طبعا يحدث أحيانا أننا لا نعرف الكثير من الأمور، لكن علاقة السبب بالنتيجة هنا واضحة للعيان كما يبدو لي.
1: إذن بروفيسور، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، أدركنا الوقت للأسف، وفي المرة القادمة قد نتطرق إلى مزايا الاقتصاد السوفيتي، أقصد اقتصاد ستالين، لأن ذلك كما تقول كان مشروعا فريدا عندما تحول الاتحاد السوفيتي إلى ورشة عمل عملاقة. أعتقد أن ذلك سيكون مثيرا للاهتمام لمشاهدينا، لأن قلة يعرفون ما الذي يميز اقتصاد ستالين عن غيره من النماذج الاقتصادية وفيما تمثلت فرادة المشروع الستاليني.
2: وحتى بما تميز الاقتصاد الستاليني عن النموذج الاقتصادي السوفيتي في المرحلتين السابقة واللاحقة.
1: نعم بالضبط. إذن شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وإلى لقاءات جديدة.
2: شكرا على الاهتمام، إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كاتاسونوف. تبنصب القادم حلقات جديدة، في أمان الله.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينا نجوان ووسام قنواتي.

0: مشتعل والإعلام الإسرائيلي لسكان الشمال ستسمع أصوات انفجارات هذه الليلة. الجيش الإسرائيلي قضينا على قائد قطاع في قوة الرضوان في أنصار. مكتب نتنياهو الضربات ضد حزب الله تجعل المفاوضات أكثر جدية. قاليباف أتواصل مع مقاتلي حزب الله. حزب الله يتوعد إسرائيل وحسن خليل إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار. الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في لبنان وإردوغان يعول على أمريكا.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: قبل 72 يوما من الانتخابات العامة في إسرائيل، لا يمكن استبعاد أي سيناريو يمكن أن يعتمده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جنوب لبنان ليخطف نصرا يساعده لعبور هذا الاستحقاق وتشكيل الحكومة المقبلة. وفيما أظهر آخر استطلاع للرأي العام تقدم غادي أيزنكوت من حزب يشار المنافس للليكود على نتنياهو لرئاسة الحكومة، يفضل 79% من سكان مستوطنات الشمال وحيفا استمرار القتال ضد حزب الله. ووسط هذا السباق المحموم، عين نتنياهو بطبيعة الحال تراقب مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية. وغدات الرسائل التي نقلها من تل أبيب الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تترجم التصعيد في الميدان الجنوبي في الساعات الماضية بمجازر جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، مع ترقب المزيد هذه الليلة إذ تم إبلاغ سكان شمال إسرائيل بأنهم سيسمعون أصواتا جراء مهاجمة جنوب لبنان. فهل السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر تؤدي إلى وقف النار أم إلى تصعيد مقابل، وخصوصا مع إعلان رئيس مجلس الشورى الإيراني اليوم أنه على تواصل مستمر مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان في إشارة إلى حزب الله؟ إذن نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قيادة المنطقة الشمالية القول إنها أبلغت السكان في شمال إسرائيل بنشاط مكثف لقواتها خلال الليل. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ سكان الشمال بأن الجيش الإسرائيلي سيهاجم الليلة في جنوب لبنان وستسمع أصوات انفجارات. ويأتي ذلك فيما أشعلت إسرائيل في الساعات الماضية الجبهة الجنوبية متذرعة بخرق حزب الله اتفاق وقف النار في علي الطاهر. المزيد مع حسين معنا والتفاصيل.
1: يزود التوتر الشديد في غالبية المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي وتفجير وإحراق المنازل والغارات الجوية، حيث شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات تستهدف بلدة دير الزهراني بغارة عنيفة على مبنى مأهول، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى. كما شن الطيران المعادي في ساعات الصباح الأولى أكثر من 12 غارة جوية، فاستهدف مرتفع علي الطاهر ب8 غارات والنبطي فوق ب3 غارات، كما استهدف منزلا وشاليه عند أطراف بلدة أنصار ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح مختلفة. كذلك استهدفت اليوم المدفعية الإسرائيلية بلدة سربين وتلتي علي الطاهر والدبشة ودوحة كفر رمان وميس الجبل وعيطرون والمنصوري ووادي الحجير، ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت بيت يحون وعيت الجبل وطريق بونين صف الهوى وحداثة ومجد الزود. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت اليوم بلدات طلوسة وعيطرون وبنت جبيل ومجد الزون ودير سريان والطيبي وزوتر الشرقية وحداثة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق كفرة والمنصوري. كذلك ألقت مواد متفجرة فوق علي الطاهر وزوتر الشرقية والدبشة من جهة كفر رمان، وأحرقت منازل في بلدات ميس الجبل وحداثة وزوتر الشرقية. إلى ذلك شهدت بعض المناطق الجنوبية اليوم لا سيما في منطقة النبط حركة نزوح بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وقد غادر جميع الأهالي الذين عادوا إلى بلدة زوتر الغربية وهي المنطقة التجريبية الأولى، ولم يبقى في البلدة سوى عناصر الجيش اللبناني. إلى ذلك يسجل في هذه الأثناء تحليق مكثف للطيران المسير فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبية لا سيما فوق تولين ووادي الحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: بلدية طير دبة نفت منذ قليل خبرا متداولا حول تهديد إسرائيلي لمنزل داخل البلدة. وتزامنا مع التصعيد جنوبا سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في اتجاه مناطق البقاع. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي زعمت أن الجيش استهدف ليلا أو ليلة أمس مقر قيادة رئيسيا لحزب الله في منطقة أنصار ردا على هجوم استهدف عناصره في المنطقة الأمنية. وأشارت المتحدثة إلى أنه في إطار الهجمة تم استهداف علي سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وأضافت: معه استهدفنا آخرين عملوا على تنفيذ عمليات ضدنا في المنطقة الأمنية. وتطرقت إلى الإعلان عن إصابة أفراد عائلة حسن، معتبرة أنهم لم يكونوا أهدافا للهجمة، إنما استخدمهم حسن دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن المصابين بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة متفجرة في جنوب لبنان هم ضابط وجنديان. وفي السياق عينه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب الله انتهك صباح السبت وقف النار باستهداف ما وصفها بالمنطقة الأمنية، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة. وفي الشأن التفاوضي، قال متحدث باسم نتنياهو لوكالة فرانس بريس إن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان، ورأى أن الضربات ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دفعا قويا وأن تجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. لبنانيا، وفي ظل التصعيد جنوبا وتسجيل حركة نزوح كثيفة عقب الضربات العنيفة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر أكس أنها تتابع تطورات التصعيد وأنه يتم التنسيق بشكل متواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان الجهوزية ولمواكبة أي حركة نزوح أو احتياجات طارئة. وكانت ردود الفعل اللبنانية الشاجبة للضربات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب قد توالت اليوم، وأبرزها على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. حزب الله أصدر بدوره بيانا أكد فيه أن إسرائيل يجب أن تفهم جيدا أن اعتداءاتها وتجاوزاتها ومحاولاتها فرض أمر واقع لا يمكن أن تستمر، وستقابل بما يناسبها دفاعا عن لبنان وشعبه وسيادته. ودعا الحزب السلطة لمراجعة حساباتها مراجعة شاملة بما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه. النائب علي حسن خليل رأى من ناحيته أن إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار من خلال ممارساتها، مطالبا الوفد اللبناني المفاوض بالتمسك بالحقوق الوطنية وعدم تقديم تنازلات تمس الأرض والسيادة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط دان المجزرة الإسرائيلية في أنصار ودير الزهراني، واعتبر في خلال لقاءات المختارة الأسبوعية أن استمرار الاعتداءات التي تطال المدنيين يؤكد أن الإطار الثلاثي لم يثمر حتى اللحظة أي نتائج ملموسة على الأرض. رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد كتب عبر أكس: إذا كانت إسلام أباد طريق الحل على أساس أنه الكنيسة القريبة ما بتشفي، لماذا لا تعمل آليتها لوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب؟ ألا يستحق من أمن غطاء لبنانيا للاحتلال الإيراني صاروخا باليستيا واحدا إسنادا لعلي الطاهر؟ إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. وفي وقت تصر فيه السلطات اللبنانية على استكمال مسار حصرية السلاح، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في موقف لافت اليوم، أعلن استمرار تواصله مع مقاتلي الصفوف الأمامية في لبنان في إشارة إلى حزب الله.
2: منذ عام 1985 وأنا منخرط في قضايا لبنان، كانت تربطني صداقة ورفقة بكل شهداء لبنان، ولا أزال حتى اليوم على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان، وقد أدرجنا جبهة المقاومة لبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم. وفي حين كانت الولايات المتحدة تقول في المسودة الأولية المؤلفة من 15 بندا إن على إيران التخلي عن برنامجها الصاروخي والنووي وعن جبهة المقاومة ومضيق هرمز، فإن ترامب وقع باللغة الفارسية على الاعتراف بجبهة المقاومة.
0: ومساء أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة وقف الأعمال العدوانية الإسرائيلية جنوبي لبنان والانسحاب من المناطق المحتلة. وفي المواقف الدولية من جبهة لبنان، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة الجزيرة أن استمرار الهجمات على لبنان يشكل مصدر قلق كبير، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة تركيا ضرورة وقف الحرب على لبنان، ومؤكدا أهمية دور الولايات المتحدة في وقف هذه الحرب. الجامعة العربية نددت بالاعتداءات الإسرائيلية واصفة إياها بالتصعيد الخطير الذي يهدد بنفس في كل الجهود المبذولة لتسوية الصراع وإنهاء الاحتلال. وقال الأمين العام للجامعة في بيان أن الممارسات الإسرائيلية تكشف بشكل فاضح نيات الاحتلال في إطالة أمد المواجهات وعرقلة المفاوضات وفرض واقع جديد على الأرض، وحذر البيان من خطورة انزلاق الوضع نحو مواجهات أوسع ما لم يتدخل المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ولحمل إسرائيل على الالتزام بقرار مجلس الأمن. من الديمان، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس عيد سيدة الانتقال، دعا إلى سلام يحفظ الكرامة والسيادة والأرض ويعيد إلى اللبنانيين حقهم في أن يعيشوا آمنين.
3: إننا نتطلع إلى أن تفتي المفاوضات الجارية في روما بشأن الجنوب والسيادة إلى نهاية لمعاناة لبنان واستقرار في جنوبه وعودة آمنة لأهله وإعادة ورشة الإعمار، وأن تستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها يساندها جيشها في حفظ الوطن.
0: بعد توقيع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرتها الهيئة العامة، تنتقل الأنظار إلى قصر بعبدة حيث بات قانون العفو العام أمام محطة حاسمة بانتظار موقف رئيس الجمهورية. وبحسب القراءات الدستورية يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات، وهي توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها. أمنيا، تمكنت القوة الضاربة في الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السوري الذي كان قد خطف في بريتال. وفي معلومات لصوت كل لبنان، كان السوري أحمد خليف وهو من سكان بريتال قد استدعى السوري بديع سعيد إلى مأدبة غداء وقام بخطفه مطالبا بفدية مالية. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه اعتبارا من 7 صباحا ولغاية 5 من عصر يوم غد سيقام سباق تسلق الهضبة 3 في منطقة المريجات في البقاع. وطلبت المديرية من المواطنين التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن لتسهيل السير. وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وانخفاض في الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. الأجواء مهيئة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة وخاصة على المرتفعات والمناطق الشمالية مترافقة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد.

وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: الجنوب مشتعل والإعلام الإسرائيلي لسكان الشمال ستسمع أصوات انفجارات هذه الليلة. الجيش الإسرائيلي قضينا على قائد قطاع في قوة الرضوان في أنصار. مكتب نتنياهو الضربات ضد حزب الله تجعل المفاوضات أكثر جدية. قليباف أتواصل مع مقاتلي حزب الله. حزب الله يتوعد إسرائيل وحسن خليل إسرائيل أسقطت اتفاق الإطار. الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في لبنان وإردوغان يعول على الولايات المتحدة. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. أشارت منصات إخبارية إسرائيلية إلى موجة من الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن قيادة المنطقة الشمالية القول إنها أبلغت السكان في الشمال بنشاط مكثف لقواتها خلال الليل. هذا وتواصل إسرائيل إشعال الجبهة الجنوبية وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في الأجواء. وفي بنت جبيل أفيد عن تفجير، كما ألقت محلقة قنبلة صوتية باتجاه برعشيت، وسجل قصف مدفعي استهدف صربين، وأفيد أيضا عن تفجير في بيت يحون. الجيش الإسرائيلي كان أغار من مسير على أطراف المنصوري، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي زبقين والمنصوري. الجيش الإسرائيلي نفذ أيضا عملية تفجير عنيفة في طلوسة في قضاء مرجعيون، كما أغار على الطيبي. وفي النبطي أيضا سجل تفجير بين كونين والطيري، كما سجل قصف مدفعي استهدف وادي الحجير. في المقابل نفت بلدية طير دبة ورود أي تهديد لأحد المنازل في البلدة. سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في اتجاه مناطق البقاع مساء. خلال جزء من برنامج شاهد على العصر عبر قناة الجزيرة، تحدث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عن ذكريات تتصل بالحرب السورية وانفجار المرفأ وعلاقته بالأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله واغتيال اللواء وسام الحسن. جملاط قال: أعتقد أن المواد الكيميائية، في إشارة إلى نيترات الأمونيوم، كانت تنقل عبر مرفأ بيروت إلى سوريا بواسطة حلفاء النظام السوري، ووصف دخول حزب الله إلى الحرب السورية بأنه خطأ تاريخي وأخلاقي كبير. نفت الخارجية القطرية بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات للدفاع عن أراضيها بعد التواصل مع الطيارين الإيرانيين من دون إجابة. وأضافت أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي تسنى العثور عليه. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة وتصبحون على ألف خير.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.